ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد.

بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على

الجود الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. جودك واسع وفضلك عظيم، اللهم إنا عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون الخائفون. إن طرحنا ببابك وتعلقنا برجائك، اللهم

نفسك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا من يجير ولا يجار.

يا من عند قلوب المنكسرين، يا الله اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك والأنس بقربك. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. حيث قرر العلماء في هذه الآية ستا من المسائل الحكيمة. أما المسألة الأولى فتتعلق بسبب نزولها،

قيل بأنها نزلت في نصارى نجران كما روي بأن الصورة كلها، كان سبب نزولها نصارى نجران، ولكن مزج معهم اليهود لأنهم فعلوا من الجحد والعناد مثل فعلهم. أما المسألة الثانية في هذه الآية فتتصل بقول الله تعالى ربانيين، وهو منسوب إلى الرب في الأمد الأقصى، وهو هاهنا عبارة عن الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وكأنه يقتدي بالرب سبحانه وتعالى في تيسير الأمور المجملة في العبد على مقدار بدنه من بلاء ونعم. وبالنسبة للمسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، والمعنى وإن علمهم بالكتاب وأصبحوا به عالمين وبدرسهم له يوجب ذلك عليهم، وذلك لأن هذا من المعاني التي شرحت لهم. أما المسألة الرابعة فتتصل بقول المولى عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وهي الآية التي بعدها، والمعنى ولا يأمر الخالق الخلق أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعبدونه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر من أسلم فعلا ولا يأمر بالكفر ابتداء، وذلك لأن ذلك محال عقلا، فلما لم يتقدر أو يتصور ولم يتعلق بأفكارهم وعقولهم. وقد بين العلماء في المسألة الخامسة في هذه الآية استنباطا من هذه الآية بأن الله تعالى حرم على الأنبياء أن يتخذوا الناس عبادا يتألهون لهم، ولكنه ألزم الخلق طاعتهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي. وقد قال الله تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، وقال والصالحين من عبادكم وإمائكم. فلو تحققنا التاريخ لكان الآخر رافعا للأول ومبينا له على اختلاف الناس، وإذا جهلنا التاريخ وجب النظر في دلالة الترجيح، وذلك لأن النهي إنما كان لتخليص الاعتقاد من أن يعتقد لغير الله تعالى بالعبودية أو في سواه ربوبية، فلما حصلت العقائد كان الجواز. وننتقل بكم إلى آية أخرى حيث يقول المولى عز وجل بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، حيث قرأ ابن عمر وأهل الكوفة بضم التاء، وكان معناه لا تتخذوهم عبادا بحق تعليمكم، فإنه فرض عليكم أو إشراك في نيتكم أو استعجال لأجركم أو تبدير لأمر الآخرة بأمر الدنيا. وقد اختار الطبري قراءة فتح التاء، وقال الشيخ أبو عبد الله العربي كذلك يقتضي صفة العلم، وذلك لأن العلم إنما هو للتعليم لتحريم كتمان العلم، والأمر في ذلك قريب. وننتقل إلى آية أخرى من آيات الأحكام في سورة آل عمران، حيث يقول المولى عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقد قرر العلماء في هذه الآية مسائل عدة، فأما المسألة الأولى ففي قوله تعالى لن تنالوا البر، ومعنى تنالوا أي تصيبوا، يقال نالني خير ينولني وأنالني خيرا، ويقال نلته أنوله معروفا ونولته. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي لا يصل إلى الله شيء.

شيء من ذلك لتقديسه عن الاتصال والانفصال. أما المسألة الثانية فتتصل بلفظ البر، فقد قيل بأنه ثواب الله، وقيل بأن المراد بهذا اللفظ الجنة، وذلك يصل البر إليه نظرا لكونه على الصفات المأمور بها. أما المسألة الثالثة ففي قوله تعالى حتى تنفقوا، والمعنى حتى تهلكوا، يقال نفق إذا هلك، والمعنى حتى تقدموا من أموالكم في سبيل الله ما تتعلق به قلوبكم. وبالنسبة للمسألة الرابعة فتتصل بتفسير معنى النفقة، حيث قال ابن عمر بأن المراد بها صدقة الفرد والتطوع، وقيل هي سبل الخير كلها، وهو الصحيح لعموم الآية. وقد روى الأئمة كلهم أن أبا طلحة قال يا رسول الله إني أسمع الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي حديقة كان يمتلكها، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراكها الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وروى الطبري أن زيد بن حارثة جاء بفرس له يقال سبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تصدق بهذا يا رسول الله، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة، فقال يا رسول الله إنما أردت أن أتصدق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبلت صدقتك. أما المسألة الخامسة والأخيرة في هذه الآية فتتعلق بما قاله العلماء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تصدق بالمال على قرابة المتصدق لوجهين، فأما أحدهما فهو أن الصدقة في القرابة أفضل، وذلك لأنه كما ثبت في الحديث النبوي الشريف تعتبر صدقة وصلة. وأما الوجه الثاني لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق على القرابة فهو أن نفس المتصدق تكون بذلك أطيب وأسلم عند تطرق الندم إليها. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أن يحس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور

نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبعض.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه سورة النصر نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وقد كان من أثر عفو النبي صلى الله عليه وسلم الشامل لما عفى عن أهل مكة وقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ودخل الناس في دين الله وبايعت النساء النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا دخل أهل مكة رجالا ونساء وأحرارا وموالي، كلهم دخلوا في الإسلام طواعية واختيارا، ثم تبعهم معظم العرب في الدخول في الإسلام، حتى أشارت هذه السورة سورة النصر إلى فتح مكة ودخول قريش والعرب والناس في دين الله تعالى. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة أيها الإخوة حينما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام فهم البعض من الصحابة أنها هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن بعد كمال الشيء يبدأ النقص فيه، ولذلك كل أمر أيها الإخوة ربما يبدأ بسيطا ثم يكبر، ثم بعد ذلك يبدأ بالصغر ثم ينتهي هذا الشيء. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلت هذه السورة فهم منهم كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهموا أن هذه السورة إنما هي إشارة إلى انتهاء أجل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله تعالى أفواجا، جماعات جماعات يدخلون طواعية لا كراهية، اختيارا وليس إجبارا، بمعنى أن هذا الدين

0: أصبح متينا وأصبح الناس يدخلون فيه. عند ذلك عليك أن تذكر الله تعالى بالتسبيح والاستغفار، والله تعالى إنما هو تواب رحيم. وبهذا يعني انتهى عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذت الأمة تسير في الطريق الصحيح. فلما تسير الأمة في الطريق الصحيح معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى الذي عليه من الأمانة، لأنه مبلغ لهذه الأمة، والله تعالى قال له: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة وسار بها وأوذي في سبيلها حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه مكة المكرمة التي هي أم القرى، وهي الموطن الذي منه انطلقت الدعوة في بداية الأمر، عادت هذه الدعوة إلى مكة، ودخل أهل مكة في دين الله أفواجا، فانطلقت الدعوة من جديد لكي تنير الدنيا بعدلها وهيبتها وسماحتها. هذه هي دعوة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة ومكة المكرمة وانتهى من الفتح في داخل مكة المكرمة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى خارج مكة المكرمة لتكسير بقية الأصنام. فقد بعث صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في 30 فارسا لهدم العزة، وكانت بنخلة تعظمها قريش وكنانة ومضر، فذهب إليها خالد بن الوليد وهدمها. كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص لهدم سواع، وهو أعظم صنم لهذيل على 3 أميال من مكة يبعد. وبعث صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا لهدم منات، وهي صنم لكلب وخزاعة، وهي على جبل على ساحل البحر، يهبط إلى قديد فتوجهوا إليها وهدموها. وبهذا انتهت عبادة الأصنام، حتى نادى صلى الله عليه وسلم وهو يأمر الناس، ونودي بمكة على لسانه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. وانتهت عبادة الأصنام، وكان اليأس من الشيطان أن يعبد في أرض جزيرة العرب، لكنه رضي بالتحريش كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعد أن استقر الدين في مكة المكرمة، ظن الأنصار رضي الله تعالى عنهم بعد فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يعود إلى المدينة المنورة، حتى أقر أعينهم صلى الله عليه وسلم وطمأنهم وقال لهم: هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه وهم يبكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وفى عليه الصلاة والسلام بما قال لأهل المدينة، ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم مع الأنصار بعد أن اطمأن على مكة المكرمة وانتشر الدين فيها هناك، حتى بقي عليه الصلاة والسلام سنوات بعد فتح مكة، وكانت في السنة 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم، حتى عاش بعدها صلى الله عليه وسلم سنوات قلائل وانتقل إلى الرفيق الأعلى. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: العربية
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الفرقان.
2: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في

في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص،
وعلى

0: دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده 10 عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
1: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا.
3: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون.
1: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
3: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
1: فما أجملك أيها الصباح.
4: فما أجملك أيها الصباح.
3: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين

0: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية،
0: مع إشراقة الصباح الأولى. وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأحلام.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس، إنه الصباح الجديد.

عزيزي المستمع، في صباحنا الجديد نقول إن مميزاتك هي إيجابياتك، حتى لا تضيع حياتك وحتى تستثمر حياتك في الدنيا والآخرة، قد تنجز أعمالاً قد يراها الآخرون خيالاً.

من ذاتك وقدراتك واضعاً نصب عينيك أهدافك الواضحة ومحدداً طرق تحقيقها، مستغلاً كل الظروف المتاحة لك ومسيطراً على نفسك كي لا تهزمك، وقائماً بجميع واجباتك، وتجاوز المثبطات مهما كانت، وحطم العقبات مهما صعبت.

أعزائي المستمعين، معاذ بن جبل، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، رجال أفذاذ، صحابة كرام وقدوات صنعوا تاريخ أمتهم. إذن ماذا يخطر ببالك عند ذكر هؤلاء؟ معاذ بن جبل: أعلم أمتي بالحلال والحرام.

خالد بن الوليد سيف الله المسلول، عمرو بن العاص الذكاء والدهاء، لم يبرز حسان بن ثابت.

ربهم الرسول صلى الله عليه وسلم: فكل إنسان خلقه الله له مواهب ومميزات، وعلى الإنسان أن يكتشف تلك المواهب وينطلق منها في حياته محققاً أهدافه وصانعاً مجد أمته.

والآن عزيزي المستمع، ما هي مميزاتك ومواهبك أنت؟ وما الأمور التي تبدع بها وتستطيع أن تحقق بها ما يعجز عنه الآخرون؟ هل تحب علوم وبرامج الحاسب الآلي؟ هل أنت خدوم تحب الأعمال التطوعية؟ هل أنت صاحب جرأة أدبية ولسان مفوه ممكن أن تصبح خطيباً بارعاً؟ هل أنت ممن يتحلون بالصبر والهدوء؟ إذن مميزات كثيرة، لا شك أنك تتمتع بواحدة منها على الأقل. أنت إنسان خلقك الله سبحانه وتعالى، فتتجلى عظمة الخالق في قدرات المخلوق ومواهبه المختلفة. ولا تنس مع ذلك أن بك عيوباً وسلبيات: خجل، ضعف ثقة بالنفس، وفوضى، وإلى آخره. عليك أن تتخلص من تلك السلبيات التي قد تفسد عليك تحقيق أهدافك أو بعض منها.

كيف تحدد مميزاتك وعيوبك؟ الجواب بسيط، بعمليتين بسيطتين: لاحظ نفسك واسأل غيرك. إن المرء قد لا يدرك ما يتميز به ولا يعرف عيوبه إلا بعد فوات الأوان. حاول باستمرار أن تلاحظ نفسك، ماذا تحب، ماذا تكره، متى تبرز وتتميز، ومتى تحجم وتنكمش، ولماذا. ثم اسأل من تثق به وبرأيه، خاصة ممن يهتمون بهذه الأمور ويحاولون مساعدة غيرهم، فستجد آراء كثيرة تساعدك. ولا تنكر عيوبك إذا سمعتها من غيرك وتخاصم وتجادل، فأنت حينئذ لن تجد من يدلي برأيه فيك. وإذا سمعت المديح والرأي الإيجابي استفد منه، ولا يمنعك التواضع الزائف أحياناً من وضع نفسك في المكان الذي تستحقه. انتبه لذلك، وانتبه أيضاً ستحتاج إلى اكتساب المميزات التي تحتاجها وتتخلص من عيوبك التي تعيقك.

0: مستمعينا، لقاؤنا الصباحي لهذا اليوم انتهى. يتجدد موعدنا غدا في نفس الوقت ومع صباح جديد، فإلى الملتقى.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا

الكرام أينما كنتم وأينما وصل إليكم أثير إذاعة البحرين، أهلا ومرحبا بكم في هذا المشوار الصباحي الذي يتجدد معكم دائما، وبرنامج صباح الخير يا بحرين. برنامج صباح الخير يا بحرين، المشوار الصباحي الذي يمتد معكم من الآن وحتى 8:30 في جملة من اللقاءات والوقفات والرسائل التي دائما نسلط فيها الضوء على مختلف الأحداث والفعاليات في مملكة البحرين، وبالتأكيد هو المنصة التي من خلالها تشاركوننا ملاحظاتكم مستمعين واقتراحاتكم الموجهة إلى مختلف الجهات في مملكتنا الحبيبة، فأهلا ومرحبا بكم.

ودائما مستمعينا نتحدث عن تلك الأمور التي قد لا ندرك حجم تأثيرها، ولكنها تحدث ذلك التأثير الذي يبقى في النفس طويلا، ألا وهي الكلمة. فكلمة واحدة ربما ترفع معنويات إنسان، وكلمة أخرى قد تبقى في ذاكرته طويلا. لذلك ليست كل الكلمات عابرة، بعضها قد يكون سببا في ابتسامة أو دافعا للاستمرار أو حتى تغير في حياة شخص ما، وقد تفعل عكس ذلك تماما. فلنحرص على أن تكون كلماتنا إذن مستمعينا خفيفة على القلوب، جميلة في أثرها وصادقة في معناها. أسعد الله صباحكم مستمعينا أينما كنتم، وهذه أطيب تحيات فريق العمل الذي يصحبكم بكل المحبة. لكم التحية من الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز، تحييكم في الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي، من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي، من التقديم حسن السعاتي، ومن الإخراج الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: ونفتح معكم مستمعينا الكرام في مستهل برنامجنا دائما ورحلتنا الصباحية، نفتح معكم صحف هذا الصباح ونقرأ في الشأن المحلي ثم العربي والعالمي، ومن ثم نختم جولتنا في ملاحق المال والأعمال، وبعد ذلك نتعرف معكم على أحوال الطقس في مملكة البحرين. يوافينا بنشرة الأحوال الجوية من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات الإخوة المتخصصون من هناك. قبل تمام السابعة موعدنا دائما مع أولى نشرات إذاعة البحرين، ونعود بعد الفاصل ونكمل معكم رحلتنا الصباحية لهذا اليوم في صباح الخير يا بحرين، والتي طبعا تحتوي العديد من اللقاءات والمحطات. من ضمنها سيكون لنا لقاء مع الدكتور زاهر بن أحمد العنقودي، استشاري أول طب الأسرة والمجتمع، مقرر لجنة مدينة نزوة الصحية في سلطنة عمان الشقيقة. سنتحدث معه عن طب الأسرة والمجتمع. كذلك سيكون لنا لقاء مع الأستاذة زهراء باقر، استشارية اقتصادية ومدربة متخصصة في التطوير القيادي وريادة الأعمال. حديثنا مع الأستاذة زهراء سيكون عن موضوع كيف نصنع مشاريع وطنية مستدامة تساهم في تغيير الاقتصاد والمجتمع. ضمن لقاءات هذا الصباح أيضا مستمعينا سيكون لنا لقاء مع الدكتور كاظم الحلواجي، استشاري طب العائلة في عيادة الإقلاع عن التدخين العادي والإلكتروني وتناول أنواع التبغ الأخرى. سنتحدث مع الدكتور كاظم الحلواجي عن موضوع الإقلاع عن التدخين أو

0: التبغ بأنواعه ومشتقاته والتعافي منه. وكذلك سيكون لنا لقاء أيضا مع المهندس محمد خالد مدير إدارة المناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة. حديثنا سيكون بمناسبة انطلاق منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026. هذا بالإضافة إلى مختلف الرسائل مستمعينا والمحطات، وبالتأكيد برنامج صباح الخير يا بحرين دائما يتيح المساحة لمستمعيه الكرام في فقرة مع الناس على خط البرنامج المباشر 1-768-4-888 من خلال هذه المنصة. تنقلون ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات في مملكة البحرين. أهلا بكم جميعا وصباح الخير يا بحرين.
1: عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين
0: ونبدأ بالعنوان الأبرز. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يفتتح منتدى ومعرض صنع في الخليج ويؤكد دعم جميع الجهود وتعزيز التكامل الخليجي، توسيع آفاق الشراكات الصناعية بين دول التعاون وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي. في ذات السياق، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد جاسم البديوي يؤكد دول التعاون تحتضن 22 ألف مصنع ومليون عامل فاصل 7. أيضا في أصداء المنتدى والمعرض، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يؤكد البحرين بلدي وجسر المحبة بيننا باق إلى يوم الدين، العمل الخليجي المشترك أساس الاستعداد لمواجهة التحديات. نقرأ أيضا مستمعينا الكرام في ذات السياق، وفي ظل افتتاح منتدى ومعرض صنع في الخليج، توسيع آفاق الشراكات الصناعية بين دول التعاون وتعزيز إسهام القطاع الصناعي في دعم اقتصادات دول المجلس. وزير الصناعة والتجارة يؤكد منتدى ومعرض صنع في الخليج منصة تسهم في تحويل فرص التكامل الصناعي إلى شراكات ومشاريع واستثمارات ملموسة. خلال لقائه، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد العلاقات بين البحرين والسعودية تمضي قدما نحو المزيد من الشراكة والتعاون. أمن السعودية الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن البحرين. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد مسيرة العمل الخليجي المشترك تواصل البناء على ما تحقق من منجزات في مختلف القطاعات. جاء ذلك لدى لقاء سموه يوم أمس بحضور عدد من كبار المسؤولين رؤساء الوفود المشاركة في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026. جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئان خادم الحرمين الشريفين بمناسبة فوز المنتخب السعودي بكأس الخليج 27. بقرار من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما. وزير المالية يلتقي المفوضة التجارية لصاحب الجلالة البريطانية ويبحث معها مجالات التعاون. وفد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يتفقد مشروع المركز الصحي في مخيم الجلزون بالضفة الغربية.

0: البحرين تدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية. رئيس هيئة الأركان يفتتح دورة مرشح الضباط دفعة سرية أحمد الفاتح. معهد الإدارة العامة وجامعة الخليج العربي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار وتطوير الكفاءات. ممثلا عن دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية، النائب أحمد صباح السلوم يشارك في اجتماع المجلس الحاكم بالاتحاد البرلماني الدولي. مؤتمر ومعرض البحرين لطب الأسنان بنهاية أكتوبر الجاري. الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تشارك في ندوة حول الابتكارات الرقمية والإدارية في مؤسسات الضمان الاجتماعي بدولة قطر. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في قراءتنا لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا هذا الصباح، وننتقل معكم الآن إلى ما جاء في صحفنا في الشأنين العربي والعالمي. دول مجلس التعاون الخليجي تعلن وقوفها صفا واحدا مع السعودية لحماية أمنها. قطر تؤكد استمرار الاتصالات مع إيران لحل النزاع في الشرق الأوسط. إسرائيل تهدم مبنى سكنيا في القدس الشرقية يقطنه 70 فلسطينيا. استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة. بحسب مصادر، بريطانيا قد تطرد دبلوماسيين إسرائيليين لو أغلقت قنصليتها بالقدس. الهند تعلن إصابة 12 من طاقم نقلة تعرضت للاستهداف أثناء عبور مضيق هرمز. ترامب يوافق على الإعدام رميا بالرصاص لأمريكي فلسطيني قتل جنودا عام 2009. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشرف على اختبار صاروخ قادر على حمل رأس نووية أطلق من غواصة. مسؤولون أمريكيون ينتقدون ترامب بعد تصريح دعهم يدمروا لوس أنجلوس. اتساع الاحتجاجات الطلابية في فرنسا، والحكومة تتهم اليسار الراديكالي بنشر الفوضى. هجوم بمسيرات على سفينتين في البحر الأسود قبالة بلغاريا وفقدان بحارة. روسيا تنفي تطبيق إجراءات لمكافحة الطاعون، وواشنطن تدعو إلى الشفافية. ننتقل معكم مستمعينا إلى ملاحق المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد منتدى ومعرض صنع في الخليج تجسيد لرؤية قادة دول مجلس التعاون بأن الصناعة ركيزة لتنويع الاقتصاد. دول المنطقة تحتضن 12 ألف مصنع ومليون عامل فاصل 7، والصناعة التحويلية تسهم 13% من الناتج المحلي. معظم عناوين ملاحق المال والأعمال التي تصدرت في صحفنا هذا الصباح كان منتدى ومعرض صنع في الخليج جزءا رئيسيا فيها، فنقرأ معكم: أسري تعرض أحدث حلولها الصناعية في منتدى ومعرض صنع في الخليج. شركة ألمنيوم البحرين ألبا تؤكد صنع في الخليج يعزز التفاهم بين الصناعات الخليجية ويدعم انتشارها عالميا. مشاركة خاصة لميناء خليفة بن سلمان في منتدى ومعرض صنع في الخليج. البحرين أول سوق خارجي لمنتجات اكتفاء الغذائية العضوية. ريسينج فورس منتج بحريني يوزع في 80 دولة حول العالم.

0: بحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير عبد العزيز بن سلمان يشارك في جلسة نقاشية مع وزير المالية. وزير الطاقة السعودي يؤكد الأزمات أثبتت أهمية العمل الخليجي المشترك ورفع المرونة الاقتصادية. استعدنا ضخ 5 ملايين برميل يوميا .8 عبر خط شرق غرب. رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد نبيل كانو يؤكد منتدى ومعرض صنع في الخليج منصة لبناء منظومة صناعية متكاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي عالميا. خلال اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد نبيل كانو يؤكد تكامل الجهود الحكومية والخاصة يعزز قدرة الاقتصاد الخليجي على مواجهة التحديات واستدامة النمو. وزارة الصناعة والتجارة وصادرات البحرين تنظمان ورشة عمل حول تعزيز جاهزية مؤسسات دول مجلس التعاون للتصدير. الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني البحرين يؤكد متابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسخت قدرة البحرين على صناعة الإنجازات عالمياً. معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF ينظم هاكاثونا للابتكار في حلول منهجية التفكير التصميمي بمؤتمر الابتكار 2026. شركة العربية للطيران تستأنف رحلاتها اليومية المباشرة بين رأس الخيمة وكوزيكود الهندية. مؤشر البحرين العام يقفل عند تداول 969,000 سهم بقيمة 240,000 دينار في البورصة. خلال المؤتمر الخليجي 11 لتجربة العملاء زين البحرين تسلط الضوء على القيادة المرتكزة على العملاء وون سي اكس. تعاون بين بنك البحرين للتنمية وجمعية حفظ النعمة وفنادق الخليج للحد من هدر الطعام وتعزيز الاستهلاك المسؤول. بنك البحرين الوطني يعزز التحول المؤسسي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرة AI at NBB. انطلاق فعاليات المؤتمر الخليجي 11 لتجربة العملاء بحضور أكثر من 250 قياديا وخبيرا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سيكو البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية أفضل وسيط مالي في البحرين لعام 2025 ضمن جوائز اتحاد أسواق المال العربية. بذلك مستمعينا نكون قد أجملنا معكم أبرز العناوين التي طالعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح. قرأنا معكم في الشأن المحلي العربي والعالمي، وختمنا جولتنا معكم في ملاحق المال والأعمال.
1: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد،
0: ومعنا من هناك الأستاذ محمد تولفت. صباح الخير أستاذ محمد.
3: صباحك النور أستاذ حسن. صباح الخير عليكم على الأخوة المستمعين.
0: يا هلا مرحبا، تفضل.
3: بفضلك. طبعا ضغطنا اليوم تمتلنا خلال فترة الصباح أجواء رطبة مع وجود بعض السحب المنخفضة وفرص تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية. طبعا راح يتحول تدريجيا إلى حار نسبيا خلال فترة النهار. بالنسبة للرياح حتكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، وتكون شمالية شرقية بأجعام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا بعد الظهيرة. بالنسبة لارتفاع الموج راح يكون منقلم إلى 3 أقدام. درجة الحرارة العظمى المتوقعة هذا اليوم بإذن الله 39 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 35% إلى 95%. بالنسبة للعلامات في مناسبة المر راح يكون عند الساعة 2:40 مساء، ومد آخر عند الساعة 3:30 صباح القدر.

0: راح يكون الساعة 9 صباحا، وأجدر آخر الساعة 9:30 مساء. شروق الشمس كان عند الساعة 5:33 والقرب من الله تعالى عند الساعة 5:18. وهي تواصل نشرتنا هذا اليوم إن شاء الله، وأتمنى لكم كل التوفيق.
1: جزيل الشكر لك الأخ محمد تلفات ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، ودائما نرجو الأجواء الطيبة لمستمعينا. شكرا جزيلا.
0: حياكم الله.
1: إذن أيها الأحباء، ننتقل معكم الآن إلى هذا الفاصل، وفي تمام 7 موعدنا مع أولى نشرات إذاعة البحرين، نعود إليكم بعده وبرنامج صباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين بافتتاح منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض،
2: وذلك بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالصناعة والتجارة بدول المجلس ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

0: إلى جانب كبار المسؤولين وقادة القطاع الصناعي والمستثمرين. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل دعم كافة الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز التكامل الخليجي وترسيخ مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز أوجه التعاون وفق الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها دول المجلس، تحقيقا لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مسيرة العمل الخليجي المشترك تواصل البناء على ما تحقق من منجزات في مختلف القطاعات، مستندة إلى ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شراكات استراتيجية وما تتطلع إليه من طموحات نحو مزيد من التعاون والتكامل.
1: وأكد سموه أن مملكة البحرين وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يرسخ التكامل بين دول المجلس ويدفع بمسارات التنمية والازدهار نحو آفاق أرحب، ويحقق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، رؤساء الوفود المشاركة في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما حمله سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا عن تمنياته لكافة المشاركين في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 بالتوفيق والسداد وتحقيق الأهداف المنشودة.
0: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تستند إليه من أسس راسخة وروابط وثيقة تمضي قدما نحو المزيد من الشراكة والتعاون على الصعود كافة.
1: ولفت سموه إلى ما تحظى به مسارات العلاقات البحرينية السعودية من رعاية واهتمام متواصل من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، بما يسهم في مواصلة تطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك والدفع بها نحو آفاق أرحب وتميز، بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وأشاد سموه بما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من تقدم في ظل ما تحظى به العلاقات الأخوية من اهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يبديه سموه من حرص على مواصلة الدفع بمسارات العلاقات البحرينية السعودية بين البلدين نحو مستويات أكثر تقدما، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث نقل إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحيات خادم الحرمين الشريفين وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس

0: رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، واستقي تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام النماء والازدهار، فيما أبلغه سموه بنقل تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله، وتحيات سموه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنيات جلالته وسموه للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 52 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما، وذلك بناء على ترشيحات الجهات المعنية. جاء فيه: يعاد تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما برئاسة وزير شؤون الكهرباء والماء وعضوية كل من 1. وكيل وزارة الأشغال عضوا، 2. الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة عضوا، 3. الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات عضوا، 4. الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عضوا، 5. نائب الرئيس لشؤون الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء عضوا، 6. الوكيل المساعد للمرافق العامة بوزارة شؤون البلديات والزراعة عضوا، 7. مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا، 8. مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة النفط والبيئة عضوا، 9. مدير إدارة المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء عضوا، 10. مدير إدارة تغيير المناخ والتنمية المستدامة بالمجلس الأعلى للبيئة عضوا. وتحدد الجهة المنصوص عليها في البند 9 من يمثلها في اللجنة، وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد. أعربت وزارة الخارجية عن تأييد مملكة البحرين الكامل لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها بقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها وتخليص اليمن الشقيق من خطر الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمرجعيات الثلاث، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى الأمن والاستقرار.
0: وأدانت الوزارة واستنكرت بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها السافرة على المملكة العربية السعودية واستهدافها المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية وتطولها على أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشملت هذه الاعتداءات العاصمة الرياض ومدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران والطائف وينبع، إضافة إلى السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، إعمالا لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشددت على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون بموجب اتفاقية الدفاع المشترك. ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي ولا سيما الدول دائمة العضوية فيه إلى الاطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الاعتداءات وتهديداتها لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 و2817 بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين. نظمت وزارة التربية والتعليم احتفالا بمناسبة يوم المعلم العالمي بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم ومسؤولي وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي من القطاعات التعليمية والمساندة ونحو 700 معلم ومعلمة من المدارس الحكومية والخاصة، وذلك في صالة الوزارة بمدينة عيسى.
1: وخلال الحفل ألقى سعادة وزير التربية والتعليم كلمة

رفع فيها أسماع عبارات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يحظى به التعليم ومؤسساته ومنتسبوها من دعم ورعاية واهتمام كان له كل الأثر فيما تشهده مملكة البحرين من تطور في نظامها التعليمي ومخرجاته. وأكد سعادة الوزير أن الاحتفاء بالمعلمين في يومهم العالمي يمثل مناسبة لتسليط الضوء على جهودهم المتواصلة وعطائهم اليومي داخل الصفوف الدراسية وخارجها، معربا عن اعتزازه برسالة المعلم

0: أساس العملية التعليمية ويحظى بمكانة رفيعة في المجتمع. وتم خلال الحفل تكريم أعداد من المعلمين المتميزين من مختلف المدارس تقديرا لجهودهم وعطائهم في الميدان التربوي وإسهاماتهم في دعم وتطوير العملية التعليمية، بما يعكس حرص الوزارة على تقدير الكفاءات التربوية وتحفيزها على مواصلة العطاء والتميز. كما كرم سعادة وزير التربية والتعليم المعلمين من محاربي السرطان تقديرا لإصرارهم على مواصلة أداء رسالتهم التربوية والإنسانية، معبرا في كلمته عن تمنياته لهم بالشفاء وتمام الصحة والعافية، مؤكدا حرص وزارة التربية والتعليم على تفهم ومراعاة ظروفهم وتقديم كل الدعم والمساندة لهم. شارك سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية في أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار من الالتزام إلى التأثير.
1: وأكد سعادة الوزير خلال مداخلته في الجلسة الحوارية الدولية أن المسؤولية الاجتماعية تمثل مسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية تكامل أدوار هذه القطاعات وتعزيز التعاون فيما بينها. كما أكد سعادته أهمية مواصلة تطوير ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز المبادرات التي تسهم في إحداث أثر اجتماعي مستدام، مستعرضا عددا من التجارب الوطنية لمملكة البحرين في مجال المسؤولية الاجتماعية، من بينها المنصة الوطنية للتطوع، إلى جانب عدد من قصص النجاح والنماذج الوطنية المتميزة.
0: تفقد وفد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة المهندس إبراهيم دلهان الدوسري مشروع المركز الصحي في مخيم الجلزون بالضفة الغربية في دولة فلسطين،
1: حيث اطلع على آخر تطورات المشروع ومراحل تنفيذه، وقام بجولة ميدانية في موقع المشروع للوقوف على سير الأعمال الإنشائية وما تم إنجازه وفق الخطط المعتمدة. وطلع الوفد على تفاصيل المشروع الذي تنفذه المؤسسة الملكية بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ويتكون من 3 طوابق ويضم العديد من العيادات والتخصصات الطبية، منها عيادة الأطفال وعيادة تنظيم الأسرة والقبالة، عيادة الأسنان وقسم الأشعة وقسم الطوارئ والعلاج الطبيعي، الصيدلية والعديد من المرافق، وبمساحة بناء إجمالية تصل إلى 1600 متر مربع. ومن المقرر أن يستفيد من المركز بصورة مباشرة نحو 17,000 مريض من اللاجئين المقيمين في المخيم من خلال الخدمات الطبية والرعاية الصحية المباشرة التي يقدمها المركز، بما يعزز الوضع الصحي والبيئي العام في المخيم. ويأتي المشروع في إطار توفير بيئة صحية آمنة ومتكاملة للاجئين الفلسطينيين في مخيم الجلزون وتعزيز الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة. شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في حفل افتتاح أعمال الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.
0: وشهد حفل الافتتاح كلمة لمعالي السيد مويغولو نيتشيمبا رئيس مجلس الوزراء بجمهورية تنزانيا الاتحادية، وكلمة لمعالي السيدة توليا أكسون رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية تنزانيا رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، أعربت فيها عن فخر واعتزاز بلادها باحتضان أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، مرحبة برؤساء وممثلي برلمانات دول العالم المشاركين في أعمال الجمعية، مشيدة بالجهود التي بذلت في نجاح وتنظيم أعمال الجمعية. شارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في أعمال الدورة 18 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.
1: وشهد الاجتماع بحث مقترحات لانتخاب رئيس الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي، واستعراض تقرير رئيسة الاتحاد، بجانب عرض تقرير الأمين العام للاتحاد ومقترحات تنفيذ استراتيجية الاتحاد للفترة 2027-2031. كما شارك سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية في أعمال المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي. وخلال الاجتماع تم عرض مقترحات

0: لانتخاب رئيس الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي والبنود المدرجة على جدول الأعمال. هذا وعقد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى لقاءات ثنائية بمجموعة من الوفود البرلمانية المشاركة في أعمال الجمعية 53% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جمهورية تنزانيا الاتحادية.
1: والتقى سعادة السيد جمال محمد فخرو بمعالي السيدة صاحبة جافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان الصديقة، وبسعادة السيدة أليسيا كيرمز عضو وفد المملكة المتحدة الصديقة، وبسعادة السيد إيدن ديرليك نائب رئيس البرلمان الصربي، فيما التقى أيضا بمعالي السيد جيكوب موديندا رئيس الجمعية الوطنية في زيمبابوي. واستعرض وفد الشعبة البرلمانية خلال اللقاء مقترح مشروع البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية لأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المتعلق بأمن الملاحة البحرية والمضائق الدولية باعتباره من القضايا الحيوية التي تمس الأمن والسلم الدوليين. وبحث وفد الشعبة البرلمانية خلال اللقاءات سبل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أشاد معالي السيد جوهاري بن عبدول رئيس مجلس النواب الماليزي بالنجاح الباهر والتنظيم المتميز الذي حققته مملكة البحرين في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 في نسخته 22 في ماليزيا.
0: وأكد رئيس مجلس النواب الماليزي خلال لقائه سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية حرص ماليزيا على دعم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، مثمنا جهود رئيس مجلس النواب في دعم العلاقات الثنائية وتطوير العمل البرلماني الآسيوي. شاركت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى ونائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية وسعادة النائب علي صقر الدوسري في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
1: وناقشت اللجنة مشروع قرار حول تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، وقدمت سعادة السيدة هالة رمزي فايز تعديلات تؤكد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية ودعم مشاركتهم في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار وصنع القرار، إلى جانب تعزيز المساءلة عن أي انتهاكات أو ممارسات تمييزية بحقهم. كما شاركت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى ونائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين على هامش أعمال الاتحاد البرلماني الدولي. وخلال الاجتماع تم استعراض أعمال اللجنة في مجال السلم والأمن، كما تم بحث آلية تنفيذ استراتيجيات الاتحاد البرلماني الدولي للأعوام المقبلة من خلال عمل اللجنة مع تحديد الأهداف والأولويات ومواءمة عمل اللجنة مع الاستراتيجية الجديدة. أكدت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تقدمت ببند طارئ للجمعية العامة 53% بشأن حماية حرية الملاحة والأمن البحري والتجارة الدولية عبر الممرات المائية الدولية وخاصة مضيق هرمز وباب المندب.
0: جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، مؤكدة أن الشعبة البرلمانية تؤمن بأن الأمم المتحدة بالتعاون مع البرلمانات الوطنية لها دور مهم في حماية القانون الدولي وضمان بقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة وآمنة ضمن أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في تنزانيا. وقامت بالمشاركة في اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين. كما شاركت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين. وقد شهد الاجتماع حلقة نقاش حول دور البرلمانات في صون السلام في عصر الذكاء الاصطناعي العسكري. كما وشهد الاجتماع جلسة استماع للخبراء حول تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الأساسية في أوقات النزاع. أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم ومساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تقدم تجربة وطنية متقدمة في بناء منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تقوم على سيادة القانون والعمل المؤسسي والتعاون الدولي.
1: جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل حول تعزيز الاستجابات البرلمانية للإرهاب، وأضاف أن مملكة البحرين عملت على تطوير أطرها التشريعية والمؤسسية ذات صلة بمكافحة الإرهاب.

0: الإرهابي وتمويله، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والقضائي الدولي، مشيرا إلى أن التجربة البحرينية تنطلق من قناعة بأن مكافحة التطرف لا تبدأ فقط بمواجهة من يحمل السلاح، وإنما تبدأ أيضا بالوقاية من الأفكار والممارسات. أعلن سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن مملكة البحرين ستستضيف المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي عام 2027 في خطوة تعزز حضور المملكة البرلماني والشبابي على الساحة الدولية.
1: وتأتي الاستضافة تأكيدا لحرص الشعبة البرلمانية على توسيع مشاركة الشباب في العمل البرلماني وتعزيز التعاون مع المنظمات البرلمانية الدولية وتبادل الخبرات والتجارب وإبراز ما تشهده مملكة البحرين من تقدم في المجال الشبابي في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم. وجاء الإعلان خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال مؤتمر البرلمانيين الشباب ضمن اجتماعات الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجمهورية تنزانيا المتحدة. شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة سعادة النائب محمد جاسم العليوي في اجتماع الجمعية العمومية 19 العادية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المنعقد على هامش المؤتمر الكشفي للحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي في دولة الكويت.
0: وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإداري والمالي للاتحاد وأطر التعاون والشراكة، إلى جانب برامج الاتحاد وفعالياته المقبلة. وأكد وفد الشعب البرلمانية اهتمام مملكة البحرين بدعم الحركة الكشفية وتعزيز دورها في تنمية الشباب وترسيخ قيم التطوع والانتماء والمسؤولية. كما بحث الاجتماع عددا من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون واستعرض عددا من الفعاليات الكشفية المقبلة.
1: تحت شعار لا تسهلها عليهم، انطلقت الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السبراني 2026 بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع بأساليب الاحتيال الإلكتروني والمخاطر الرقمية المتجددة.
0: كما تهدف الحملة إلى ترسيخ الممارسات الآمنة التي تسهم في حماية الحسابات والبيانات الشخصية. تحت شعار سكن لائق للجميع، شاركت مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للموال.
1: وفي هذا اليوم العالمي تؤكد مملكة البحرين مواصلة تطوير منظومة السكن الاجتماعي وتنويع الحلول والخيارات الإسكانية بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز جودة الحياة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: صباحنا دائما يتجدد معكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم وصباح الخير يا بحرين مستمر معكم حتى 8:30 مستمعين الكرام، وهذه أطيب تحيات فريق العمل المصاحب لكم. أولى هذه التحيات تصلكم من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى، من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي، من التقديم حسن الساعاتي، ومن الإخراج تحييكم الزميلة فاطمة جنبر.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: أطلق مجلس الصحة الخليجي حملة التوعية بمنتجات التدخين غير التقليدية تحت شعار اليوم قبل بكرة، وذلك خلال الفترة من 24 من أكتوبر 2026، بهدف تمكين الشباب في دول مجلس التعاون من رفض منتجات التدخين غير التقليدية، من خلال رفع الوعي بمخاطرها وتعزيز مهارات التعامل مع ضغط الأقران ودعم السلوكيات الصحية الداعمة للنمو البدني والنفسي السليم. ويعكس شعار الحملة اليوم قبل بكرة أهمية المبادرة بالقرار الصحي قبل أن تتحول التجربة إلى عادة قد يصعب تركها. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف مباشرة من سلطنة عمان الشقيقة الدكتور زاهر بن أحمد العنقودي، استشاري أول طب الأسرة والمجتمع، مقرر لجنة مدينة نزوة الصحية بسلطنة عمان. دكتور زاهر، صباح الخير.
3: صباح النور والسرور، كيف الحال طيبين؟
2: حياك
3: الله، ونهنيكم بالصباح باكر وصباح إن شاء الله نشط وخالي من التدخين بإذن الله.
2: بإذن الله صباح نرجو دائما أن يكون مليء بكل صحة وعافية لمستمعينا، وحقيقة سعداء بتواجدك معنا دكتور زاهر في هذا الصباح لنتحدث عن حملة اليوم قبل بكرة. ترى ما هي أبرز أهداف هذه الحملة وما الرسالة التي يحملها شعار اليوم قبل بكرة؟ نعم،
3: طبعا هي الحملة حملة توعوية تستهدف الجيل، تستهدف أيضا اليافعين فوق سن 18 إلى 25 عام.
2: نعم،
3: طبعا الحين الجيل الحالي يركز على انواع التبغ الغير تقليديه مثل السجائر الالكترونيه والمسخنه وايضا الاكياس النيكوتين، وقد هذه الحمله تركز على الانواع الجديده من التبغ وخاصه اغلب اتجاهات الشباب نحو هذه المنتجات المختلفه. لذلك على مستوى المجلس التعاون الصحه الخليجي ارتأوا انه يعملوا هذه التجربه، وهذه التجربه الاجتماعيه لتشتغل على تحسيس الجيل الجديد على القدرة على اتخاذ قرار التوقف عن التدخين وقرار أيضا امتناع عن البدء بالتدخين. لذلك هي عبارتك نفس الأساسية، يعني لو نبني لاحقا الفكرة ماله أن نفكر بالإقلاع ولا نؤجل أنه نقلع لاحقا، خلينا نفكر، خلينا نكون عندي إرادة قوية زيادة، لا نقلق الحين، نقلع الحين لكي نستفيد لاحقا.
2: البعض من الشباب يا دكتور زاهر لربما يظن بأنه يهرب من طرق التدخين التقليدية، وهي طبعا سجائر التبغ، إلى طرق التقليد أو عفوا التدخين الحديثة، السجائر الإلكترونية وغير ذلك وما تحويه من روائح ونكهات. ويعني هل هذا صحيح ما يقوم به يعني من يريد أن يهرب من التدخين ومضار التدخين فيلجأ إلى التدخين الإلكتروني؟
3: بارك الله فيك. طبعا الوتشيم الشباب عندهم مفهوم هذا أنه التوقف عن التدخين أو بين قوسين الهروب أو التخلص من التدخين ينتقي خيارات أخرى، وطبعا الإعلام يضلل أنه هذه الخيارات آمنة ليست ذات مضار وهكذا، لأنه كثير من الدعايات لما تشوف وسائل التواصل الاجتماعي تجد دعايات كثيرة جدا جدا أنه أنواع التبغ المختلفة غير تقليدية مثل الإلكترونية أو المسخنة أو هذا المكيس في الأكياس أنه ضررها أقل. وطبعا تقول الحين ليش الشباب بدأوا يتجهوا إليها؟ بسبب أنه وضيفت فيه نكهات روائح تتقبلها الشباب. الدعاية طبعا مضللة، نفس الدعاية اللي كانت في السجائر الاعتيادية تبغ اعتيادي هي نفس الدعاية اللي موجودة مضللة في التبغ الغير اعتيادي. ليش الشباب يروحوا

0: لهذا النوع من التبغ. واحد أنه غير اعتيادي، والشباب يحبوا الأشياء الغير كلاسيك.
1: نعم.
0: يعني الأشياء الإلكترونية، مثل الأشياء الإلكترونية، يحب يكونوا في أشياء في نكهات. طبعا المنتج والمصنع والمروج يركز على إيش يريد شباب عذران. يريد الشباب أنه شيء إلكتروني، شيء عنده رائحة، شيء ما يترك أثر للتبغ في في في في البيت. يعني الواحد يروح البيت ما يشم أنه تبغ، ما يشم أنه سجادة. لا تأتي تأتي هذه البدائل لتخفي أثر التبغ أو وصمة التبغ، لكن في النهاية التدخين نفسه نفس المضاعفات، وفي ترويج أنه هذه أقل ضررا. طبعا الحين الدراسات أثبتت أنه ليست أقل ضررا. لذلك الدعاية اللي صارت عن أنه السجائر الإلكترونية آمنة، الحين هي غير آمنة بتاتا.
1: نعم بالفعل دكتور ساهر. إلى جانب الروائح والنكهات، أيضا يعني المصنع يتفنن حتى في شكل هذه السيجارة الإلكترونية، تأتي على أشكال جاذبة أحيانا، يعني بألوان معينة وبتصاميم معينة، تدخل فيها مواد يعني تجذب الشباب ويعني تحمسهم للتجربة. لكن هل استخدام منتجات النيكوتين يساعد على التعامل مع التوتر كما يشاع؟
0: طبعا هو فيزيولوجيا مادة نيكوتين تساعد على تخفيف التوتر، لكن لفترة ضئيلة لدقائق. مو يصير بعدين، يصير لاحقا يفقد التركيز ويفقد التوتر لاحقا، كيف يعالج نفسه؟ يدخن مرة ثانية، لذلك يدخل في سلسلة إدمان التبغ، والجسم يتعود على نسبة نيكوتين عالية لكي يرتاح. إذا توقف عن التدخين أو توقف عن استخدام منتجات التبغ أيا كان نوعها، تعرض عليه تعرض له الأعراض انسحاب عذرا، مثل القلق، توتر، عصبية، تهيج وغيره. كيف يعالج المدخن نفسه من ذي الأعراض؟ يرجع يدخن مرة ثانية. لذلك النقطة الإدمانية في التبغ هو النيكوتين، هي المادة الإدمانية. يعني فرضا إذا أعطينا شخص معين ورقة وأحرقنا له إياها، ورقة عادية يعني، ما كان يحطها في فمه ويدخنها.
1: صحيح.
0: لكن إذا أعطينا ورقة فيها نيكوتين أيا كان على المكونات الداخلية إيش موجود فيها، يرجع يدخنها بسبب المتعة اللحظية وارتياح اللحظي من بسبب نيكوتين، لكنه لحظي، كان دائما ركز أنه لحظي، ويتبعه إدمان ومتابعة استخدام التبغ. لذلك دائما هو نيكوتين وسيلة لجذب الشباب أو حبس الشباب داخل بين قوسين سجن التدخين.
1: نعم نعم دكتور زاهر، ولا شك بأنه يعني طبعا لا يغيب عن هذه الحملة، حملة اليوم قبل بكرة، مسألة التنافس بين الشباب حول يعني تجربة التدخين منذ سن مبكرة أحيانا. يعني تأتي تجربة التدخين كدليل أحيانا لدى بعض الشباب على الرجولة وعلى الفتوة وغير ذلك،
0: وعلى الأنوثة أيضا.
1: نعم أيضا نعم.
0: دليل على الرجولة وعلى الأنوثة أيضا، لأن أيضا الأخوات والبنات أيضا مستهدفات عن طريق الدعايات أيضا بالتبغ. وايضا نوع السجائر الالكترونيه كما ذكرنا، فيها مثل فيب، فيها مثل روج، فيها مثل ادوات تجميل USB، لذلك هذه تستهدف الشباب والشابات.
1: في السابق يعني كانت السجائر ربما يعني تجد مجالا في النشر الاعلاني في التلفزيون وغير ذلك، الان طبعا يعني منع هذا الامر يعني لدينا نحن في تلفزيونات الخليج العربي، ولكن ما زلنا نجد يعني السجائر الالكترونيه او حتى التقليديه موجوده في مثلا الاعمال الدراميه، في في الافلام، في المسلسلات. هل تستهدف الحمله ايضا هذا الجانب؟
0: طبعا الحمله هي ايضا تستهدف وسائل الاعلام، وانتم وجزء من لقائنا اليوم هو جزء من استهداف وسائل الاعلام، انه ايش يكون توعيه، انه يكون اعلام خالي من انواع التبغ المختلفه، ايا كان تبغ الاعتيادي السجائر او تبع الغير اعتيادي الحالي اللي احنا نسميه انواع التبغ الجديده. وطبعا كثير من الدول وكثير منتجي الافلام عندهم كما نقول وثيقه اعلاميه او اخلاقيات اعلاميه، انه ما يعرض منتجات تؤدي سلبا على صحه المشاهد، ايا كان هذا الاعلان عن تبغ، عن اكلات سريعه، عن اي نوع من مضرات الصحه العامه. لذلك هي جزء من الفئه التي نستهدف هذا الموضوع، انه وسائل الاعلام اللي موجوده، لكن تواجهنا مشكله وسائل الاعلام غير

0: الاعتيادية اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي اللي فيها الأكثر وصول للناس وأكثر وصول للشباب، وهنا عدم القدرة على التحكم في وسائل التواصل الاجتماعي، هنا الإشكالية والتحدي اللي صار توفير منتجات تبغ، وأغلب تسويق منتجات تبغ حاصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أكثر شراؤه منه غير عن المحلات الاعتيادية اللي في بعض الدول اللي تسمح بمنتجات التبغ غير الاعتيادية.
1: هنا يأتي دور الأسرة دكتور زاهر ودور الجهات المعنية في دعم أهدافكم في هذه الحملة، فما هي الرسالة التي يوجهها مجلس الصحة الخليجي إلى الأسرة إلى أولياء الأمور حتى يكونوا داعمين لما تقوم به الحملة من نشر للمبادئ والقيم والأهداف التي تود أن تصل إليها، وصولا إلى أن يترك الشباب تجربة التدخين ويعني آفة التدخين حقيقة منذ سن مبكرة قبل أن يعني تكون عادة بالنسبة لهم؟
0: نعم بارك الله فيك. طبعا في هذا اللقاء يستمع إلينا الشباب اليافعين المستهدفين، وأيضا يستمع إلينا أيضا أرباب الأسر، مربين أيا كان المربين في المدرسة، مربي الآب والأم. طبعا هذه الرسالة تصل إليهم، والرسالة أنه كن قريب من ابنك وأعطي المعلومة الصحيحة مباشرة من عندك قبل أن تعطى معلومات غير صحيحة من الأقران. طبعا الرسالة الثانية أنه يجب أن يتعلم الأبناء والشباب أنه الرفض شيء عادي، أن ترفض عرض إلى تبغ عرض أن تسوي سلوك غير صحي أو خطير، يجب أن يتعود الشباب على كلمة لا ويقولها بطريقة صريحة، لأنه كثير من الشباب اللي بدأوا يدخنوا بسبب مواكبة الأقران والضغط عليهم، وأيضا يخافوا من عزلة من أقران وشباب، ولذلك دائما نعلم الشباب أنه تعود على قول لا، وأيضا قاوم هذه المغريات والمنتجات، وأيضا يكون مستقل في قراراتك الصحية، ما تكون أيضا الملتزم أو بأشخاص أيا كانت قراراتهم صحيحة ولا لا، يجب أن ترجع إلى قرارات صحية مستندة إلى المصادر الرسمية كوزارة الصحة وأيضا الآباء والأمهات. رسالتنا إلى آبائنا وأمهاتنا أنه كونوا قريبين من أبنائكم بناتكم، قربكم هذا يعطيكم فرصة للتواصل وفرصة أنه تحميهم أيضا من التدخلات الغير صحية تبغ مخدرات وغيره. هذا الوصول التواصل الاجتماعي مهم جدا جدا. رسالتنا أيضا للمدارس أنه يجب يكون هناك توعية وأيضا سلوك من القدوات أنه ما يدخنوا أيا كان الآب أو الأم أو المدرس أو الطبيب، يعني يكونوا قدوات لأبنائنا أن هم هل الأبناء ينظرون إلينا كما ينظرون إلى أقرانهم. لذلك رسالتنا أيضا أن نكون يجب أن نكون قدوات حسنة للشباب والشابات لكي يقتدوا بالابتعاد عن التدخين، ودائما تكون أيضا رسالة التدخين عدم التدخين موجودة في كل مكان، في الإعلام، في المسجد، في المدرسة، في النادي، يعني في أي مكان تجد رسالة عدم التدخين وعدم تقبل التدخين. لذلك الآن يعني المؤسسات الإعلامية التابعة لشركات التبغ تبذل كثير من المبالغ للدعاية للتبغ، ويجب علينا أيضا إحنا كمؤسسات إعلامية نبذل كثير من الدعاية لمكافحة الدعاية المضللة، ويجب أن نعرض دعاية صحيحة علمية غير مهولة للشباب. بهذه الرسائل بإذن الله سبحانه وتعالى أول شيء الشاب عنده القدرة على عدم الدخول في التدخين، الشيء الثاني عنده القدرة والمعرفة أن يتوقف عن تناول التبغ. لذلك هذه رسالتنا في هذه الحملة التوعوية للمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، لها دور طبعا، وأنه روابط التبغ أو كافحة التبغ وروابط أيضا كافحة السرطان لها دور أيضا في توعيات المجتمع عن هذه الآثة اللي تؤثر سلبيا على الشخص وعلى الأسرة، وأيضا الدولة تصرف مبالغ كبيرة جدا جدا في علاجات مضاعفات التبغ بشكل عام.
1: نبقى قليلا دكتور زاهر في يعني هذه الرسائل التي يعني تتفضل بتوجيهها حقيقة، ولعلكم تابعتم منذ فترة بسيطة ما يعني تداوله المجتمع في وسائل التواصل الاجتماعي من يعني بعض المؤثرين الذين يعني طبعا يتخذون من وسائل التواصل الاجتماعي منابر لهم ويتكلمون بكل ثقة عن نظام يعني من الأنظمة الغذائية يعني يقولون، ويكون التدخين عنصر رئيسي فيها يعني، ويعني يشيعون بأنه ليس هناك من ضرر ويعني غير ذلك. هذا الخطاب وجد صدى كبير وأحدث جدل حتى يعني بين أوساط المتابعين، لدرجة بأنه يعني أصبح مسألة التدخين وعدم التدخين مثار للجدل وليست مسألة مفصلية. يعني في السابق معروف بأن التدخين ضار، لكن اليوم بسبب هذا الخطاب الذي يعني فيه ذلك الكم من الثقة، يعني أصبح مسألة يعني رمادية، ليست مسألة حدية، أليس كذلك؟
0: نعم، كما ذكرت، والمؤثرين لهم دور كبير، لذلك بعض الدول سعت إلى تنظيم يعني وجود وظهور

0: المؤثرين في وسائل التواصل. بعض الدول عندهم مثل أي مؤثر يجب عنده تصريح إعلامي للظهور الإعلامي، وأيضا في الظهور الإعلامي في سياسة إنه عدم دعاية للتبغ، عدم دعاية لمنتجات غير صحية. أول شيء السياسة تساعد في تقليل والحد من ظهور هالأشخاص اللي يعطوا رسائل غير صحية. لذلك واحد السياسة والقوانين النظم تساعد على الحد من ظهور هالأشخاص برسائل غير غير غير سليمة. الشيء الآخر هو أيضا دورنا كمجتمع، هي مختلف مؤسسات الصحية والاجتماعية وغيرها، أن نبدي نشتغل على موضوع التفكير النقدي لدى الشباب. الشباب عندهم القدرة والاتجاه على التفكير النقدي والاستقلالي، لكن إذا وفرنا لهم مهارة التفكير الصحيح وكيف يستطيع اتخاذ قرار وكيف يميز الغث من السليم، يستطيع الشباب بسهولة أنه يعرف هذه الرسالة غير صحيحة. ويعرف أنه يجب أن لا يتأثر بوسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين. لذلك دائما كثير من الأحيان عندنا مشكلة وجبات سريعة، يعني مؤثرين يروجوا الوجبات سريعة مؤثرة على الصحة، عندنا مؤثرين أيضا يروجوا العلاجات غير صحية يعني غير مثبتة علميا. لذلك المهم جدا جدا وجود سياسة وطنية أو خليجية، بعض الدول بدأت تسوي سياسات هذه موجودة. مهم جدا جدا أنه أيضا متابعة هالأشخاص اللي يعرضوا، ويجب أيضا في النهاية نقدهم وتحليلهم تحليل علمي عن طريق المؤسسات الصحية والإعلامية. مثلا نزل هذا البوست عند الموضوع، ينزل بوست آخر بمؤثر أيضا بمشهور آخر أيضا، لك أيضا المشهور مع مشهور، تصل رسالة الجميع وتبرز أنه وين الخطأ من بعض الرسائل الغير صحية لدى المؤثرين.
1: نعم، دعنا دكتور زاهر نختم هذا اللقاء بما يصحب الحملة من اختبار تفاعلي. ما فكرة هذا الاختبار وكيف يستفيد منه المشاركون في حملة اليوم قبل بكرة؟
0: نعم، هذا الاختبار التفاعلي هو اختبار سهل. واحد يعني يستكشف المعرفة عند الشخص والسلوك. ثانيا أيضا يعطي رسالة أنه إذا هو مدخن ما هي ايش يسوي، وين يتجه، اذا نسبه الادمان ماله عاليه ماذا يعمل. ايضا هذا الاختبار ما هو اختبار للاختبار، بينما هو الاختبار واحد لتحسيسه على اثار التبغ المختلفه. ان يقول هذا معرفتك كذا تحتاج تزيد معرفه، وهذا المعلومه هذه الخاطئه يكون معلومتها صحيحه كذا. ايضا يعطي نسبه الاعتماد على التبغ، ولذلك يعطي رساله انه يجب الآن نبدي في التفكير في الإقلاع عن التدخين. لذلك يعطي رسائل الاختبار واختبار، لكنه مع نصائح طبية ونصائح اتجاهية للسلوك التغييري. وهذه كثير الآن من الاستبانات، ما فقط استبانة لنفسها، لكن استبانة إلى هدف تغييري تصحيحي اللي يعمل الاستبانة نفسها.
1: نرجو لكم كل التوفيق حقيقة في هذه الحملة، والتي يعني تنطلق في خلال هذا الشهر، طول هذا الشهر حقيقة، من 24 وحتى 31 من أكتوبر الجاري، بهدف تمكين الشباب من رفض منتجات التدخين وتعزيز مهارات التعامل مع ضغط الأقران ودعم السلوكيات الصحية للنمو البدني والنفسي. شاكرين لك جزيل الشكر دكتور زاهر بن أحمد العنقودي، استشاري أول طب الأسرة والمجتمع ومقرر لجنة مدينة النزوة الصحية بسلطنة عمان الشقيقة، على هذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتور.
0: شكرا جزيلا، وندعو الجميع للمتابعة الحملة اليوم قبل بكرة، وأيضا متابعة أيضا مواقع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون للمزيد من المعرفة ومزيد من المعلومات المتعلقة بهذه الحملة. ومشكورين على دعوتكم وعلى وجودكم، أنتم أيضا الذراع الأساسي لتوصيل المعرفة إلى الجمهور. شكرا. بشتى مكوناته.
1: شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا، حياك الله.
2: الله يا هذا الوطن من قد في حب، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: وتزامنا مستمعينا مع منتدى ومعرض صنع في الخليج في نسخته الأولى، نتوقف معكم في هذا اللقاء. وهذا المنتدى والمعرض يمثل المنصة المهمة التي تجمع دول مجلس التعاون تحت مظلة واحدة للتعريف بالمنتجات والصناعات الخليجية وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس. المنتدى أيضا يعتبر فرصة لمناقشة مستقبل الصناعة الخليجية وسبل دعم تنافسية المنتج الخليجي وفتح أسواق جديدة أمامه، بما يعزز من حضور صنع في الخليج على المستوى الإقليمي والعالمي. نتحدث أكثر حول هذا المنتدى والمعرض صنع في الخليج، ويسرنا أن يكون معنا المهندس محمد خالد مدير إدارة المناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة. مهندس محمد، صباح الخير.
3: صباح عليكم وعلى السادة المستمعين.
2: حياك الله مهندس محمد. وبداية، ما مدى أهمية منتدى ومعرض صنع في الخليج في تعزيز حضور المنتج الخليجي ودعم تنافسيته؟
3: طبعا في البداية أتقدم جزيل الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تفضله برعاية منتدى ومعرض صناعة في الخليج الأول. وطبعا هذه الرعاية تعكس اهتمام مملكة البحرين ودول مجلس التعاون بتعزيز القطاع الصناعي ودعم المنتج الخليجي. وأكيد منتدى ومعرض صناعة في الخليج يمثل فرصة مهمة لإبراز ما وصلت إليه الصناعة الخليجية من تطور وجودة وتنوع. طبعا اليوم المنتج الخليجي لم يعد يستهدف فقط الأسواق المحلية، بل أصبح لديه القدرة على المنافسة والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية. وأهمية المعرض أنه يجمع في مكان واحد مجموعة من المنتجات والصناعات الخليجية، ويعطي فرصة التواصل بين الشركات والمصانع وتبادل الخبرات والتجارب. والأهم أن مثل هذه الفعاليات تعزز الثقة بالمنتج الخليجي وتسلط الضوء على قدرته على المنافسة، وهذا يساهم في بناء حضور أقوى للمنتجات الخليجية في الأسواق المختلفة.
2: نعم مهندس محمد، كيف يمكن تعزيز التكامل الصناعي والتجاري بين دول مجلس التعاون من خلال هذه الفعاليات والمنتديات؟
3: الله يسلمك. أعتقد أن مثل هذه الفعاليات تساعد بشكل كبير في تحقيق التكامل، لأنها تخلق مساحة مباشرة للتواصل بين المصانع والشركات والجهات الحكومية في دول الخليج. طبعا من خلال هذا التواصل نقدر نتعرف على احتياجات كل سوق ونحدد المجالات اللي ممكن يكون فيها تعاون أكبر، سواء في الإنتاج، التوريد، أو سلاسل الإمداد، أو تبادل الخبرات والتكنولوجيا. طبعا وجود المنتجات الخليجية في مكان واحد يساعد أيضا على اكتشاف فرص جديدة

0: الشراكة بين الشركات والمصانع بحيث ما يكون كل سوق يعمل بشكل منفصل بروحه، وإنما تكون على منظومة صناعية تجارية خليجية متكاملة وقادرة على المنافسة.
1: نعم. إذن ما هي أبرز الفرص التي يوفرها المنتدى والمعرض لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الخليجية مهندس محمد؟
0: الله يسلمك. المعرض يوفر فرصة مهمة للتعريف المنتجات الخليجية أمام المستثمرين والشركات من داخل دول مجلس التعاون وأيضا من خارجها. وأحيانا المنتج يكون موجود وبجودة عالية لكن يحتاج إلى الركوجنيشن والوصول إلى الأسواق المناسبة، وفي هالحالات نلاحظ أهمية المعرض لأنه يفتح قنوات التواصل المباشر ويساعد الشركات على بناء علاقات تجارية جديدة واستكشاف فرص للتصدير والتوسع. طبعا بالتالي الهدف فقط ليس عرض المنتجات وإنما تحويل هذا العرض إلى فرص حقيقية للتعاون والاستثمار والتصدير وفتح أسواق جديدة.
1: جميل جدا أستاذ محمد. وكيف يمكن توحيد الجهود الخليجية لتعزيز شعار صنع في الخليج وتحويله إلى علامة تجارية تعكس جودة المنتج الخليجي؟
0: طبعا البداية تكون من توحيد الجهود والرؤية بين دول مجلس التعاون والعمل على تعزيز مفهوم صنع في الخليج باعتبار هوية للمنتج الخليجي وليس مجرد شعار. وأيضا مهم جدا أن يكون هناك ترويج مشترك للمنتج الخليجي في الأسواق العالمية، بحيث لما المستهلك أو المستثمر ينظر إلى عبارة صنع في الخليج تكون عنده الثقة بأن هذا المنتج يتمتع بالمواصفات العالية والقدرة على المنافسة. الله يسلمك. منتدى معرض صنع في الخليج يمثل خطوة مهمة في هالاتجاه لأنه يجمع دول المجلس ومنتجاتها تحت هوية واحدة ويعطي رسالة واضحة بأن دول الخليج قادرة على بناء قطاع صناعي متكامل ومنتج خليجي منافس على المستوى الإقليمي والعالمي.
1: نعم، احنا نرجو لكم كل التوفيق حقيقة في هذا المنتدى والمعرض الذي يقام في نسخته الأولى على أرض مملكة البحرين ويجمع هذه الكوكبة من الصناع والمستثمرين من كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المهندس محمد خالد مدير إدارة المناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا على الاستضافة. نتمنى لكم مع السادة المستمعين يوم سعيد.
1: حياك الله.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.

0: حديث الصباح.
1: نرجو لكم دائما الصحة والعافية مستمعينا. يعد التدخين بمختلف أنواعه ومشتقاته من أبرز العوامل المؤثرة في صحة الإنسان لما يسببه من أضرار صحية قد تطال مختلف أجزاء وأجهزة الجسم، سواء كان التدخين تقليديا أو إلكترونيا من خلال منتجات التبغ الأخرى. ويشكل الإقلاع عن التدخين خطوة مهمة نحو تحسين الصحة والوقاية من العديد من الأمراض، إلا أن رحلة التعافي قد تحتاج إلى التوعية وتحتاج إلى الدعم والمتابعة المتخصصة. يسعدنا أن نستضيف في هذه المداخلة مستمعينا الدكتور كاظم الحلواشي، استشاري طب العائلة في عيادة الإقلاع عن التدخين العادي والإلكتروني وتناول أنواع التبغ الأخرى بمركز المنامة الطبي. انصبح عليك بالخير دكتور كاظم.
2: يا هلا بيك، صباح النور والسرور.
1: حياك الله. وبداية، ما هي أبرز الأضرار الصحية التي يسببها التدخين بمختلف أنواعه ومشتقاته، وهل تختلف هذه الأضرار بين التدخين التقليدي أو وأيضا بين التدخين الإلكتروني؟ نعم
2: نعم، طبعا بالنسبة للتدخين حسب ما نعرفه، هناك يعني العادي أو التقليدي، وبعدين دخل لنا اللي هو الإلكتروني. إذا بغينا نتكلم عن التدخين العادي، طبعا ما نقدر نعده، يعني كل يعني أعضاء الجسم معرضة إلى التلف. إحنا بنأخذ أبرزها. طبعا بالنسبة للأضرار، بالنسبة يعني هذه المواد الكيماوية اللي موجودة في يعني العادي أو التدخين العادي، دي مواد كيماوية يعني خطورة أكثر من غيرها، أكثر من الإلكتروني. يعني في حوالي 4000 مادة كيماوية. أنا بعطي بس أمثلة، مثلا عندنا الجلطة الدماغية، الجلطة الصدرية، أمراض القلب والشرايين، أمراض السرطان. طبعا السرطان في اي مكان يعني ممكن يصير، يعني بالنسبه للتدخين العادي. وبالنسبه للتدخين طبعا استخدام اللي هو التبغ الممضوغ، احنا نسميه اللي هو يجي مثلا على شكل اللي يستخدمونه الاسيويين الفان، او اللي هو السويكا، هذا له تاثير على اللثه كثير يعني. ايضا عندنا اللي هو مثل ما قلنا امراض السرطان ممكن تنتشر في الرئه، الحنجرة، الجهاز الهضمي، الجهاز البولي، الجهاز التناسلي. ومن الامراض الشائعه بعد ممكن انه يسبب هشاشه للعظام،
1: نعم،
2: وضعف القدره الجنسيه على الانجاب. والجهاز التنفسي عندنا طبعا انسداد الرئه بسبب القطران اللي فيه، وبعد تأثيره حتى على الأجنة إذا كانت الأم تدخن، يسبب لهم له ضعف النمو،
1: نعم،
2: يعني ما يولدون أصحاء. إذا رجعنا لخطورة التدخين الإلكتروني، خطورته هو في سرعة انتشاره بين الناس أو عالميا، يعني أول ما طلع بدأ ينتشر، الآن تقدر تقول يعني بين في المجتمع كونك جهاز جديد الناس بس يحبون يتعرفون عليه ودخلوا في عالم التدخين.
1: نعم
2: نعم، اللي خاف منه هذا اللي هو الإلكتروني، خاصة بين اللي هو صغار السن، الآن صغار السن بدأوا يحصلون عليه بطريقة أو أخرى. من الأمراض الشائعة في طبعا هو ما دخل الخدمة أو ما دخل الاستخدام إلا مجدداً بضع سنوات، غير اللي هو التدخين العادي، هذا من سنين يعني من القرن 19. من الأمراض اللي اكتشفت حديثاً اللي هو الفشل الرئوي الحاد، خاصة أنه في بعض الأشخاص يستخدمون عدة أنواع منه بالإضافة إلى تدخين الاعتيادي، شيشة ما شيشة، أي شيء حصله يقوم يدخنك. فشافوا أنه شبه وباء في دول أوروبية، في أمريكا بالذات، أن شبه وباء، أن يجي الحالة أنه بيموت يعني الشخص، فشل الرئة، فشل ما يتعقون.

عليه يخلون على أجهزة التنفس ويبدأون العلاج يعني يروح للغير. مرض جديد بعد أنه الرئة تتحول إلى شكل النفاش.

0: الرئة بتحول إلى شكل النفاش يسمونه بوب كورن لانج. هذه أيضا مسألة خطيرة بدأت يعني تطلع للوجه. طبعا مثل ما قلت إن السيجارة الإلكترونية جديدة على المجتمع أو على الساحة المخاطر يعني ما راح تكتشف الآن، تحتاج إلى سنين كثيرة. التدخين العادي أول ما صنعه ولا هو السجاير يعني آليا انتشر بشكل يعني شائع، لو ما فيها السجاير في العلب وهذا، بس القرن التاسع عشر سنة 1881 سووا جهاز يصنع لك بمليارات السجاير، فانتشر يعني استعماله بين الناس وأخذ استعماله هذا. يعني ما اكتشفوا سرطان الرئة إلا بعد 70 سنة تقريبا، فتشوف المدة يعني يحتاج الأمر إلى أن احنا نسوي دراسات باستمرار ونشوف يعني شنو علاقتها بالتدخين. فسرطان الرئة أثبت واحد من أبرز السرطانات التي سببها التدخين.
1: نعم دكتور كاظم، يعني برغم هذه المخاطر وبرغم هذه التحذيرات التي أيضا تكتب على علب السجائر أيضا بأنها مسببة يعني الأمراض ويعني غير ذلك، لماذا نجد أشخاص يجدون صعوبة في الإقلاع عن التدخين؟
0: نعم طبعا بدءا أول ما يبدأ الواحد أو يحاول أنه هو يوقف التدخين، في هناك أعراض انسحابية يعني بالنسبة للنيكوتين خاصة في الأيام الأولى، وهذه أصعب يعني الأوقات اللي يشتكي منها المدخن أول ما يبدأ. فالبعض يظنها أن هذه مرض، يعني من كثر ما هي حادة يعتبرها مرض فيريد يرجع إلى التدخين. طبعا احنا بالنسبه للادمان على النيكوتين يعتبر من اشد انواع الادمان.
1: نعم.
0: ليش؟ لان منتشر، التدخين منتشر وشائع بين الناس ومقبول اجتماعيا ورخيص. فينتشر يعني بين الناس لهذا السبب، تلاقيه يعني علاقه المريض بالتدخين شديده او الادمان يكون شديد.
1: نعم.
0: عموما يعني اهم الاشياء اللي يعني يصيب المتوقف عن التدخين مثل يصير عنده حاله من القلق والعصبيه، الاكتئاب، الصداع، تغير الشهيه، حاله من الامساك والغازات، خربطه في النوم عنده، عدم التركيز، يصير عنده كحه وجفاف. فهو من صيب الكحة يعني هالأعراض يظن أنه هو أمرض فيريد يرجع التدخين عشان تخف الكحة، وهو ما يدري أن هذه الكحة عبارة عن وسيلة دفاعية تبدأ من الواحد يتوقف عن التدخين.
1: إذن الجسم نعم الجسم يتعافى يعني في
0: نعم
1: هذه
0: نعم نعم هذه وسيلة دفاعية. طبعا تزيد الإفرازات أيضا في البلعوم والآن ممكن يشعر بدوخة، كل هذه الأعراض يتراول أن هذا مرض بينما هو قاعد يتعافى يعني من البداية.
1: نعم. طيب أنتم في عيادة الإقلاع عن التدخين دكتور كاظم، ما هي الطرق العلاجية التي تتبعونها مع المدخن حتى تساعده على التوقف ويعني عن التدخين وتصل به إلى مرحلة التعافي؟
0: نعم طبعا الآليات كثيرة، عندنا آليات علاجية مختلفة من أجل الإقلاع عن التدخين.
1: نعم.
0: العلاجات في علاجات دوائية وفي اللي هو الدعم السلوكي، يعني طبعا تغيير السلوك هذا يحتاج إلى وقت طويل يعني. فإذا جمعنا بين الاثنين يكون يعني تحقق نتيجة أفضل، يعني مو بس نعطي دواء ونقول له بس روح، لا لا يحتاج إلى متابعة وما شابه ذلك. فمثلا العلاجات الدوائية نعطيهم اللي هو ما يسمى ببدائل النيكوتين والمتوفر الآن في الأسواق هو يجي على هيئة علكة أو لصقات،

0: في السابق كانوا يجيبون له مثل حلاوة يعني مطار وفي مثل على هيئة قطرات الآن هذا بس المتوفر كبديل للنيكوتين، والنيكوتين يكون خالص ما إلى يعني أي أضرار.
1: نعم.
0: يعني ما في أي مواد مضافة. بعدين طبعا عندنا الأدوية الأخرى إلا هو تحتاج عادة إلى يعني وصفات طبية. فبدائل النيكوتين عندنا لصقات الجلد والعلكة وما شابه ذلك. وعلى أساس هذا الأعراض الانسحابية يخفف من وصفاتها.
1: نعم.
0: وكذلك الرغبة في التدخين. فلا تحتاج هذه الوصفة، لكن تحتاج إلى تعليمات بطريقة الاستخدام. البعض يروح يشتريها رأسا من الصيدلية ويتصور أن هذه مثل العلكة العادية. لا، لها طريقة خاصة تستخدمه، وحنا نعلمه شلون يعني يستخدم.
1: نعم، قد يعني ندخل في دوامة أخرى من الإدمان على هذه ال
0: هو يلوع الكبد، لأنه يدخنها رأسا يعني يفرز مادة النيكوتين كلها مرة واحدة، بينما هو اللي يحتاجه يعني شوي شوي. فنقول له مثلا يعني خمس ضغطات على العلق تشعر في مادة لادعة شوية، هني توقف المضغ يعني وتخزن العلكة ما بين اللثة والأسنان. هذا الشعور أو الطعم هو نفس النيكوتين، فراح يمتص من خلال الدورة الدموية في الفم ويعطيك اللي هو مثل تأثير السيجارة مثلا.
1: نعم.
0: وطبعا نروح إلى الأدوية اللي تحتاج إلى وصفة. عندنا دوائين، واحد اسمه فيرناكلين أو يسمونه شامبيك، هذا يعمل على تقليل التمتع بالتدخين، يعني بعد استخدام الفترة بطريقة معينة أحس أنهم لما يجيب يدخن يكره التدخين. فهذا إحنا اللي نبغينه هو هذا، فيوقف التدخين يعني بعد أخذ يعني الكورس الكامل ويخفف من الأعراض الانسحابية. وعندنا أيضا دواء ثاني اللي هو عبارة مضاد للاكتئاب يعني في الحقيقة. طبعا إحنا لو جينا للتدخين نفس النيكوتين يعتبر مضاد للاكتئاب لكن ضعيف جدا. بعض المرضى يعني أو معظم المرضى اللي يلجؤون لديهم شيء من هذا الأعراض يعني الاكتئاب، فيقوم يلجأ إلى التدخين ويزيد الجرعة ويأخذ كل السموم اللي فيها. فالعلاج الثاني اللي هو عبارة لفترة يعني معينة أنه يأخذ مضاد الاكتئاب، وممكن أنه في البداية يدخن يعني أول أسبوع بس شوي شوي يعني بيكره التدخين.
1: طيب
0: العلاج السلوكي طبعا نكمل ولا تبقى؟
1: لا تفضل تفضل دكتور.
0: العلاج السلوكي والنفسي طبعا احنا نعرف انه مراحل تغيير السلوك تحتاج الى وقت طويل. يعني مثلا المدخن عشان يجيني في العيادة يحتاج مراحل يمر بها، تاخذ اشهر تاخذ يعني ممكن سنين
1: يعني لا يكون يعني بين ليلة وضحاها يعني
0: يقرر انه هو يجي وفكر. بعض الاشخاص لا، من تعطي المعلومه من خلال محاضره. انا اعرف ناس يعني من خلال محاضرات اللي القيناها راسا من طلع من المحاضره وقف التدخين، وكل مره اشوفه يقول لي انا ما انسى هذا يعني المحاضره هذه اللي يعني حضرها.
1: نعم.
0: وللحين موقف التدخين. وفي ناس طبعا الغالب هي بتفكر ان هي مثلا تقطع التدخين يوما ما. فالعلاج السلوكي ضروري جدا، فيساعد في تغيير العادات والتفكير والسلوك المرتبط بالتدخين. الاستشارة والدعم، جلسات ممكن تكون فردية أو جماعية على هيئة محاضرات. وطبعا نحدد احنا بعد اللي هو الأشياء اللي يعني نتوقف عن التدخين، نحدد اللي هو شنو الأشياء اللي هي ممكن ترجع إلى التدخين، في محفزات جلوسه مع مدخنين. حتى إذا كان مثلا واحد مدخن في البيت قد يأثر عليه.
1: نعم.

0: وهذه الأشياء كلها طبعاً العلاج السلوكي المعرفي هو عادة صياغة الأفكار السلبية ووضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع الرغبة الملحة. هذا طبعاً إحنا من خلال في كتيب يعني نسأل في نعرف شنو أسباب التدخين أو يعني تواصل تدفع إلى التدخين ونحدد هذه الأسباب وعلى ضوها نعطي الإرشادات شلون ممكن يتغلب على هذه العادة.
1: نعم. جزيل الشكر لك دكتور كاظم الحلواتي استشاري طب العائلة في عيادة الإقلاع عن التدخين العادي والإلكتروني وتناول أنواع التبغ الأخرى بمركز المنامة الطبي. شكرا جزيلا لكم ولجهودكم ونرجو دائما الصحة والسلامة لمستمعينا.
0: حياكم الله. شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا.

وبذلك مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام مشوار هذا الصباح في برنامج صباح الخير يا بحرين، على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله في صباح الغد وكذلك اللقاءات والفقرات المتنوعة. وهذه أطيب تحيات فريق العمل الذي صاحبكم حتى هذه اللحظة، لكم تحيات الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز، تحييكم من الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي، في الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي، من التقديم حسن السعاتي، ومن الإخراج تحييكم الزميلة فاطمة جنبر. في أمان الله.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولد عام 1872 وتوفي عام 1942 للميلاد. تولى حكم البحرين منذ وفاة أبيه عيسى بن علي آل خليفة عام 1932 للميلاد. عرف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بكرمه وفروسيته، ورباه والده عند أجل العلماء. في عهده عين أول مستشار للحكومة وهو تشارلز بلغريف، وذلك عام 1926 للميلاد في دائرة سميت بمستشارية حكومة البحرين.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

هنا البحرين مملكة الحب وواحة السلام، هنا فضاءات رحبة للتميز والتحدي والإبداع، هنا شغف التواصل والفرح والبهجة والسرور، هنا حضارة أرض خلد التاريخ مجدها فتجلى اسمها وتسامى قدرها، البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: الحياة على الطريقة الصينية. ها هي عائلة أبي طلال تنتظر وصول عنتر ابن عم السيد أبي طلال. إنه قادم من الصين، شاب غادر إلى بلد المليار نسمة طالباً الدراسة.
1: عنتر ابن العم؟ يا مرحبا يا مرحبا بالأحضان يا ابن العم.
2: عندك لحظة؟ أوهايا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لم تكن بداية الزيارة مشجعة.
2: ما بالك تقف والحيرة في وجهك؟ اسمع اسمع يا رجل، هذه بعض من الموسيقى الصينية. ما أجمل الألحان الصينية، لا أستطيع إلا سماعها.
0: تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر، إنه موعد تناول طعام الغداء.
2: معذرة يا جماعة، لست معتادا على تناول اللحم.
3: ما الأمر يا ابن العم؟ لحم ديك الرومي لذيذ جدا.
2: الأرز والخضر هو الطعام المفضل عندنا.
4: عندكم؟ من أنتم؟ أقصد أين عندكم؟
2: عندنا في الصين. نعم، لا حياة هناك دون طبق الأرز، كما أني أحتاج العصية للأكل.
1: لك ما أردت، سنتدارك الأمر فيما يخص طعام العشاء يا عنتر.
2: هيشي ميشي، أقصد لا بأس، شكرا لذوقك.
0: لم يتوقف الأمر عند حدود نوع الطعام، فكان عنتر يحمل الكثير.

0: الكبيرة في رأسه.
1: ألا تشعر بالراحة الآن؟
2: لا للأسف، سأبدل ملابسي القديمة بعد تبديل هذه الطاولة.
3: ما الحكاية؟ الطاولة أيضا؟
1: أحسنتم، هكذا تكون الطاولات في الصين. حفلة الشاي تقليد لابد منه في الصين. تفضلوا شايا صينيا فاخرا.
3: طعمه غريب.
0: ومن حفلة الشاي إلى اقتراح آخر لعنتر، اقتراح لم يستطع أبو طلال أن يمانعه كي لا يسيء إلى ابن عمه الضيف بعد فترة غيابه الطويلة.
1: اشتهر الصينيون بزراعة الأرز، فتناوله طازج يشعر بالنشاط والحيوية.
0: لم يستطع أبو طلال أن يظهر امتعاضه واستياءه، فإكرام الضيف واجب، وما لبث أن هم بزراعة الأرز مع عائلته.
1: لا تنسوا الخطوات التي عملتها لكم في زراعة الأرز.
0: وهكذا انتهت عطلة عنتر.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيشي كيشي لاستضافتك يا أبا طلال، أقصد شكرا لاستضافتك يا أبا طلال.
2: عنتر، بلادك بحاجة إليك، انهي دراستك وعد إلينا بسرعة.
1: سأشتاق إليكم.
2: رافقتك السلامة يا ابن العم، اعتني بنفسك جيدا ولا تنسى أهلك ووطنك وعاداتك يا عنتر.
0: لا مشكلة في أن تتعلم من الآخرين، المشكلة في أن تصبح نسخة عنهم. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
5: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في مراسي جاليريا، واللي يعتبر من أجدد وأفضل المجمعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وبإطلالة بحرية مميزة. موقع المجمع في ديار المحرق، وياخذ حوالي 10 دقائق من مطار البحرين الدولي. يمتد مراسي جاليريا على مساحة 200 ألف متر مربع، وفي موقع استراتيجي داخل مشروع مراسي البحرين. وفي زيارتك للمجمع بتلاقي عدد من البرامج المميزة واللي تناسب الأطفال والعوائل والشباب، بداية بالتسوق في أكبر البراندات العالمية وأفضل المحلات التجارية اللي تقدم تنوع من ملابس وأحذية وعطورات وغيرها. وبيضم المجمع خلال المرحلة القادمة أقسام إضافية، منها شارع هاي ستريت، وقسم بلازا العائلة، ومنطقة المطاعم بالواجهة البحرية، وقسم الكورت يارد، بالإضافة إلى سطح المجمع واللي بيضم الفعاليات الخارجية إلى جانب حوض الأسماك واللي تبلغ مساحته 2400 متر مربع والعديد من المرافق الأخرى والحصرية. وبالنسبة لأوقات عمل المجمع، تبدأ يومياً من الساعة 10 الصبح وحتى 10 المساء، باستثناء أيام إجازة عطلة نهاية الأسبوع بيكون إلى الساعة 12 منتصف الليل. فلا تفوتون زيارة المجمع، وحتى اللي زاروه خلال الفترة اللي فاتت تأكدوا أن المجمع في كل يوم بيكون فيه برامج جديدة وتجربة تسوق مختلفة ومميزة عن اللي قبلها. مراسي جاليريا كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني.

0: الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب بالاستماع إلى الخطاب السامي الذي يتفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، ويعقد مجلس الشورى جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تبرز المكتشفات الأثرية أن مجتمع دلم كان مجتمعاً ثرياً متكافلاً، يكثر فيه أرباب الصناعات والتجارات والحرفيات، حيث ازدهرت صناعة الأواني الفخارية والأدوات البرونزية والمجوهرات والأسلحة والسلال وصناعة السفن وخيوط النسيج والأثاث المنزلي وأدوات الزراعة وصناعة الأختام، ومما تظهره القبور والمدافن القديمة، حيث كانت هذه المدافن مقسمة بدقة بحيث تختلف مدافن النساء عن مدافن الرجال والأطفال والغرباء.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: كريم، هناك موضوع يشغل بالي.
1: ما هو يا زينة؟
0: في أي عمر باعتقادك يصبح الإنسان مسناً؟
1: برأيي ليس هناك عمر محدد، فكثير من الناس يتمتعون بحيوية ونشاط جسمي وذهني جيدين وهم في عمر 70 و80، وفي المقابل هناك آخرون يعانون من أمراض الشيخوخة وهم في 60 من عمرهم.
0: نعم، ولكن يبقى للعمر دوره وتأثيره على الجسم وقدرته وقوته.
1: أكيد أكيد، فمرور السنين يؤثر سلبا على أغشية الجسم المرنة فيجعلها تفقد مرونتها، مما يسبب الترهل والتجعد في الجلد، والعظام تصبح أكثر هشاشة وأخف وزنا وأكثر قابلية للكسر، أما المفاصل فتصبح أكثر صلابة وأقل مقدرة، يعني تتناقص كامل قدرات أعضاء الجسم عما كانت عليه.
0: فعلا، وفي إحصائية طبية ورد أنه من عمر 35 حتى 75 تتناقص فاعلية القلب في حدود 30%، وتتناقص فاعلية الرئتين في حدود 40%، والكبد في حدود 10%، والكليتين في حدود 40%.
1: صحيح يا زينة، كما يصاب معظم الناس فوق سن 60 بقصر نظر، حيث يقل التركيز عدسة العين على الأشياء القريبة، ويعانون في غالبيتهم من نقص بسيط أو كبير في السمع لأسباب باطنية كتراكم الصملاخ أو تصلب الأذن أو تلف طبيعي لآلية السمع في الأذن.
0: صحيح، وتتأثر الحواس الأخرى بتقدم العمر، فنلاحظ عند المسنين مثلاً نقصاً في حاسة الذوق والشم والتوازن، وفيما النقص في حاستي الذوق والشم لا يستدعي القلق إطلاقاً، فإن نقص حاسة التوازن أمر خطير، لأنه قد يؤدي إلى السقوط المفاجئ.
1: والسقوط المفاجئ هذا، أفيدك يا زينة، شائع عند المسنين وخطر، إذ تجبرهم الإصابات الناتجة عنه على التزام الفراش فترة طويلة تسيء إلى

0: صحتهم كثيرا وقد تتسبب أحيانا بموتهم.
1: وأضف إلى ما ذكرنا يا كريم أن المسن قد يفقد حياته أحيانا بسبب انخفاض حرارة جسمه ولو لدرجتين فقط عن معدلها الطبيعي.
0: هذا أمر معروف، فانخفاض حرارة الإنسان ولو درجتين مئويتين عن معدلها الطبيعي ربما يؤدي إلى موته إن استمر الانخفاض عدة ساعات. أما إذا انخفضت الحرارة 5 درجات واستمر ذلك عدة ساعات فإن الوفاة تصبح ممكنة بنسبة 25%.
1: مشكلة، والمسنون معرضون لانخفاض الحرارة أكثر من الشباب والأطفال لأن أجسامهم لا تتمكن من الاحتفاظ بالحرارة بالشكل السليم بسبب تقدم العمر، وكذلك تفقد آلية أجسامهم في المحافظة على التوازن الحراري حساسيتها بسبب السن، فيموتون من البرد دون أن يدروا.
0: ولكن قبل فوات الأوان هناك طرق لإنقاذ المسن من انخفاض الحرارة، كما أن هناك طرق لوقايته من مرض انخفاض الحرارة، أليس كذلك يا زينة؟
1: بلى يا كريم، وهذا بالفعل ما تمكن طالب من القيام به مع جده العجوز وفي اللحظة المناسبة.

0: هل أنهيت الكشف على كل مريضاتك يا دكتورة سلمى؟
1: أجل يا دكتور طالب، لماذا؟
0: لأني أريد أن أعود باكراً اليوم إلى المنزل يا زوجتي.
1: خيراً إن شاء الله. هل خبرك جدك وشك لك من شيء؟
0: لا، ولكن إن عدنا إلى البيت باكراً يكون أفضل في هذا الجو البارد. ثم إن جدي وحده، وهو رجل مسن، قد يحتاج إلى حبة دواء أو كوب ماء أو رعاية ما، صحيح؟
1: صحيح، إنما أخبرني، هل وضعت له الأدوية التي عليه تناولها أثناء غيابنا على الطاولة بقرب سريره كالمعتاد؟
0: طبعاً، وكتبت له المقادير وموعد تناول كل دواء بخط واضح على كل علبة، لا يفوتني أمر كهذا، ونبهته أيضاً إلى ضرورة أن لا يتناول دوائين في وقت واحد، بل أن يترك ساعة تمر قبل أن يتناول الدواء الثاني.
1: أحسنت، لقد أرحتني. طيب، سأجمع أغراضي ونعود إلى المنزل.
0: أنا سأنتظرك في السيارة.

طالب وسلمى، رغم أنهما طبيبان لم يتنبها إلى ضرورة أن يرتدي الجد ملابس كافية تضمن له الدفء في هذا البرد القارس، فأصيب بي أنا مرض انخفاض الحرارة. انخفاض الحرارة وأنا عموماً أصيب المسنين وبسهولة، فأجسامهم تصبح عاجزة عن الاحتفاظ بالحرارة بالشكل السليم، ومع تقدم العمر تفقد آلية جسم المسن تدريجياً حساسيتها، ولا تعود قادرة على المحافظة على التوازن الحراري، وهذا يجعل المسن لا يدرك أنه متواجد في جو شديد البرودة، وقد يموت من البرد دون أن يدري.

0: جدي؟ جدي؟ جدي، أسرعي يا سلمى، فجدي قد غطى نفسه بأغطية كثيرة وهو فاقد للوعي.
1: حسناً، سأشعل جهاز التدفئة، حذاري أن تدلك قدميه.
0: لن أفعل.

0: لا طبعا. آخ مسكين يا جدي، يداه ورجلاه يا سلمى شديدة البرودة وبطنه بارد أيضا. هات ميزان الحرارة لكي نقيس له حرارة جسمه.
1: خذ، ضع ميزان الحرارة في فمه وأنا سأعد له شرابا ساخنا يشربه عندما يستعيد وعيه.
0: حسنا حسنا يا سلمى.

الآن. لقد وصل طالب وزوجته سلمى في الوقت المناسب، وسوف يتمكنان من إنقاذ الجد مني أنا مرض انخفاض الحرارة. فبعدما وصلت به إلى مرحلة السيطرة التامة عليه وانخفضت حرارة جسمه، شعر بدوار، فحاول جاهدا حتى غطى نفسه بعدد من الأغطية ولم يتمكن من القضاء عليه، فأصابه احتقان في اللون، ثم فقد وعيه، وهي المرحلة التي تسبق تجمده. لو لم يأتيا لاستمر متجمدا حتى الموت، ولكن عسى أن يحالفني الحظ فلا يستجيب ويكون قد قضي الأمر ومات الجد.

0: انظري يا سلمى إلى ميزان الحرارة.
1: ياه، حرارة جسم جدك مع كل التدفئة التي في الغرفة الآن 34 درجة مئوية. كم كانت إذن عندما فقد وعيه يا طالب؟
0: أقل بالتأكيد يا زوجتي. لو لم نسرع بالعودة إلى المنزل لأوضى انخفاض الحرارة بحياة جدي.
1: طبعاً، فقد كان في خطر شديد، لأنه إذا انخفضت حرارة الإنسان درجتين مئويتين عن معدلها الطبيعي ربما يؤدي ذلك إلى موته في حال استمر الانخفاض لعدة ساعات. فكيف إن انخفضت أكثر؟
0: صحيح،
1: هذا يعني أن الوفاة تصبح ممكنة بنسبة أكبر.
0: وهذا الكلام لا ينطبق فقط على المسنين، بل على كل إنسان يتعرض لجو شديد البرودة، ربما يبرد أو يتجمد حتى الموت.
1: طالب، يبدو أن جدك بدأ يتحسن وسيصحو.
0: جدي؟ جدي؟
2: أنت هنا يا طالب؟
0: أجل يا جدي، وسلمى زوجتي أيضا.
2: أشعر بدوار وتعب.
1: هل تناولت فطورك بعد خروجنا أنا وطالب؟
2: لا يا سلمى، لأنني لم أكن جائعا.
0: وماذا حصل لك بعد ذلك يا جدي؟
2: جلست أشاهد التلفاز، ثم أحسست بقليل من البرد، فقمت إلى سريري وغطيت نفسي بكل ما في الغرفة من أغطية، ثم شعرت بدوار، وبعد ذلك نمت نوما عميقا.
1: أتدري يا جدي أنك تعرضت لانخفاض الحرارة؟
2: ها؟
1: وأننا عندما وصلنا وجدناك فاقد الوعي وتكاد تتجمد من البرد.
2: حقا؟ لكني لم أشعر ببرد شديد.
0: المهم، أريد منك وعدا من الآن وصاعدا ألا تتأخر عن تناول أي وجبة من وجبات طعامك حتى تؤمن لجسمك حاجته من الغذاء المتوازن، طبعا إلى جانب تناول الأدوية في مواعيدها بدقة.
2: أعدك بذلك يا طالب.
1: لقد أعددت لك كوب شاي ما زال ساخنا، اشربه الآن ثم نتغدى كلنا بعد أن تتحسن.
2: شكرا لك يا سلمى.

تبا لي، تبا. لقد استعاد الجد وعيه بعد أن عاد الدفء إلى الغرفة، وبدأ جسمه يعود إلى طبيعته شيئا فشيئا. يعني أنه سيشفى مني، أنا مرضه مرض انخفاض الحرارة. مع أنه مسن، وكان الأحرى بي أن أقضي عليه في وقت سريع عندما فقد وعيه، ولكنه استطاع مقاومتي وهزمني. ولكن لا بأس، سأبقى قريبا من منزله، وسأحاول خلال فصل الشتاء هذا أن أزوره مرة واثنتين وثلاثا حتى أحقق مرادي وأغزو جسمه فتنخفض حرارته ويتجمد.

0: سنتأخر على عملنا في المستشفى يا دكتورة سلمى.
1: ها قد انتهيت يا طالب.
0: ماذا كنت تفعلين في غرفة جدي يا زوجتي؟
1: تأكدت فقط من أن غطاءه كاف ليؤمن له الدفء اللازم. وأن أدويته التي سيتناولها في غيابنا موجودة بالقرب من سريره، وذكرته بأن لا يتأخر في تناول فطوره.
0: فعلت خيراً، وأنا سأتصل كل ساعة به هاتفياً لأطمئن عليه، فربما أصابه عارض ما ولم يستطع آلامنا.
1: عال، هذا أفضل.
0: هل تريد شيئاً يا جدي؟
2: لا يا طالب، فقط أردت إحضار قلم وورقة لأدون ما أوصتني به زوجتك الدكتورة سلمى.
1: عذراً إن أكثرت عليك يا جدي، ولكن غايتي أولاً وأخيراً صحتك وسلامتك
2: ودفئي قبل كل شيء. فانخفاض الحرارة كاد يودي بي. هيا هيا لعملكما ورافقتكما السلامة.
0: وأنت أيضا يا جدي.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

0: عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا. كما عودناكم دائما نتصفح معكم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية القديمة صفحة صفحة، ونقف عند المفردة التي تستوجب منا الوقوف. وقسمنا هذا المعجم إلى صفحات عدة، فإلى الصفحة الأولى

كان مصدر رزق البحر فحسب. هو البحر الواقع ساهم في تكوين الشكل الاجتماعي للبحرينيين عموما. هو ملهم الأول للفنون والإبداعات الشعبية. هو باختصار أسلوب حياة اللي ارتضاه أهالي البحرين. من الطبيعي أن يكون تكون أيضا المفردات والتعابير ذات مضمون خاص متوسلة بالبحر ومستعصية على الفهم إلا لأهله. يعني قد يقول قائل أن لا نحن نعرف كثير من المفردات والمصطلحات البحرية، صح نحن نعرف ولكن أكثرها غايب علينا. هل تعرف مثلا أن هناك 100 اسم إذا مو بأكثر لأجزاء السفينة؟ هناك عشرات الأنواع، عشرات الأسماء لأجزاء السفينة ابتداء من رأس الدقل إلى القاعدة، مئات الأسماء. من يعرفها؟ يعرفها أهل البحر والعاملين بالحرفة. وبما أن الحرفة الآن في طريقها إلى الاندثار، فأيضا هذه المفردات طبعا رايحة تندثر، وراح بس فقط نقراها في القواميس.

عندنا تحت مصطلحات أهل البحر مصطلح يقول الشيص في القبة حلو. الشيص في القبة حلو، هذا جرى مجرى الأمثال. ونشوف ايش تعني الشيص. الشيص رديء التمر، نفس الشيء فصيحة، عندما يقال تشيص التمر يعني أصبح التمر اللي مو مشتد واللي ما في طعام في الوسط نتيجة عدم تلقيح التمر في الموسم بالفحال. يعني إذا لم تؤبر النخلة في الموسم يشيص تمرها. الشيص في الغبة، الغبة الماء العميق والبحار البعيدة. إذن لما تكون في بحر عميق، يعني لما تكون في الغوص، طبعا هناك ما في دكان يبيعك تمر، فإذا لقيت الشيص في التمر كله، لأن ذاك الوقت لذيذ جدا هذا الشيص. واستخدمنا طبعا هذا المعنى الجميل في الواقع عندما تتعذر علينا طلب بعض الأمور ونحصل على أشياء قليلة منها، فنستعيض عن الشيء المراد بشيء أقل منه ونحن راضين، ونردد نقول الشيص في القبة حلو. وأيضا عندنا أقول يوش يقول داما، هذا التعبير أيضا من تعابير أهل البحر. اليوش والداما من حبال الأشرعة. وأيضا يستخدم المصطلح عند ما نريد تغيير مسار السفينة. الآن مستمع الكريم خليك معاي، إذا تريد تستخدم الإشراع وتريد تتجه إلى جهة معينة يكون الهواء في وجهك، فطبعا سفينتك ما توصل. إذا أنت تريد تتجه من الجنوب إلى الشمال والهواء شمال يردك الهواء إلى الجنوب، فش كانوا الآباء يسوون أهل البحر في الزمن السابق؟ يمشون بطريقة متعرجة، فيوش يعني يروح بطريقة حرف الزد الإنجليزية حتى يصل إلى نقطة، ثم يرجع بعكسه، ثم يرجع بعكسه حتى يجد نفسه وصل إلى النقطة المراد. وهذه الطريقة هي تحتاج من الحكمة والدراية والخبرة أشياء الكثير. طبعا الآن عندك بوصلة وعندك محرك وتروح تماما جهة اللي تريدها، مو بس بوصلة، الآن عندك جهاز الذي يعمل بالقمر الاصطناعي اللي يسمى GPS Global Position System، وموجود يباع الآن في الأسواق، تستطيع أن تبرمجه ويأخذك مباشرة إلى الجهة التي تنوي الذهاب إليه بكل سهولة. أنا أقول هالمعلومات علشان تعرف

وتستشعر مدى صعوبة السير في البحر في الزمن القديم، وعندما كان يطلق على النوخذة تعرف أن النوخذة بصح وصحيح، وأن يعتمد عليها اعتماد تام في الوصول إلى الجهة المراد الوصول إليها، وفعلا كان يحتاج إلى خبرة ودراية عظيمة جدا تكتسب بالممارسة وبالتعود. وننتقل إلى صفحة ثانية.

في هذه الصفحة عندنا مفردات منتقاة من اللهجة البحرينية، وعندنا كثير من المفردات في حرف الجيم، وإحنا سبقا قلنا أن نمشي معاكم حسب الحروف الأبجدية. عندنا اليهاز. ما هو اليهاز؟ هي مستلزمات العروس. اليهاز معروف، يعني لما يقولون دزة يوم الاثنين، يوم ثالث العرس عادة، إذا عرسوا الجمعة يصادف الاثنين، يروحون ودون الدزة بيت العروس في الشناط وفبقاش على رؤوسهم. هذا المستلزمات ذي يسمونها اليهاز، هي الواقع فصيحة. جهاز، الجهاز نطلقها، العرب كانت تطلقها على العروس وعلى جهاز المسافر وعلى جهاز الميت بعد عمر طويل إن شاء الله لكم جميعا، هو يعني ما يحتاجون إليه في مشوارهم القادم. العرب تطلق عليه جهاز ونحن نطلق عليها جهاز، والمفردة اللي عقبها جواز. جواز السفر معروف طبعا، عربية فصيحة. في الحلقة الماضية قلنا جمرك، هي الجمرك، ويعني ما وجدنا مفردة عربية فاستعارينا التركية. جمرك تجمع على جمارك تركية، ولكن جواز السفر عربية فصيحة تعني صك المسافر، الجواز. وأيضا في هذا السياق عندنا الجوتي، عزاكم الله جميعا، الجوتي الحذاء. ويبدو أن اللهجة البحرينية ما قدرنا نغير من هذه المفردة، نطلق عليها حذاء، فإلى الآن نسميها جوتي، وهي من الهندية. الكندرة، يعني العراقيين يقولون قندرة، والسوريين يقولون كندرة، والمصريين يقولون جزمة أو جزمة، هي طبعا كلها مفردات تركية. المفردة العربية وقاء الرجل أو حذاء الرجل. وعندنا أيضا الجودري. الجودري مادة بلاستيكية تفرش به الأراضي، الغرف والحجرات، نسميه جودري أيضا، لأن ما لقينا التسمية الفصيحة مكانها فاستعارينا التسمية الهندية. الجودري مفردة هندية وتمت معنا إلى الآن مستخدمة. وعندنا الواقع أيضا مفردة أجنبية، هي الجوري. الجوري الأشباه، الأشباه يعني الأشياء المتشابهة، أي شيء شبيه يطلق عليه جوري. الجوري ذي تكثر في لعبة الورق، إذا يوك ورقتين مثل تقول جوري، أو ثلاث ورقات مثل، هي طبعا مفردة هندية. والجوري نوع من الورد، يقول ناظم الغزالي أحب الورد جوري اكمنه بلون خدك، هو اللي نسميه احنا المحمدي.

0: أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت، آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، وأتمنى شوفتكم في الحلقة القادمة. في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، حيث يكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل بداية كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية 8 أعضاء، يختار كل مجلس 4 منهم بالانتخاب، وتتولى اللجنة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة.

تكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل بداية كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية 8 أعضاء، يختار كل مجلس 4 منهم بالانتخاب، وتتولى اللجنة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات

على قرية الزلاق والدكر صبا لشطآنها تنتابه الفكر على شواطئها غنت قياثره لحنا من الحب ما غنى به وتر. سالت جوانحه بالشعر من صقر فيها فيا حبذا لو يرجع الصقر حتى أرود روابيها وأودية تحت الجبال عليها الظل والشجر إذا الربيع أتاها همت منفردا في السفح والسهل حيث العشب والزهر أصغي لقمقمة القدران مبتهجا وحدي فيطرب مني السمع والبصر أرنو وأنصت للقطعان ثاقية في رقة تصعد الوادي وتنحدر يا حسنها في الربيع الطلق لاهية والعشب من تحتها يعلو وينهصر رؤيا من الحلم النشوان شائقة يحار في الحسن من تصويرها النظر منابت وبطاح في مشارفها غنى الرعاة وماج السندس النظر عرائس الشعر ناقتني بتربتها طفلا فرددت ما جاءت به السور ملاحن من مزامير مرتلة وعيتها وضلوعي ملؤها خدر البحر يذكروني والرمل يعرفوني حتى ولو نزحت بي عنهما المدر صحبي هنالك في الزلاق.

ما برحوا على الوداد فما صدوا ولا نكروا أعيش في كل بيت من بيوتهم طيفا تعجب منه الليل والسحر. روحي تهيم بها ليلا فيسعدها عند العشيات ذاك اللهو والسمر. يا ذكرياتي في الزلاب أي طلا سقيتنيه فزال الهم والكدر. رجعتني لعهود في الصبا سلفت والحر تسعده من قومه الذكر. رجعت طفلا من الذكرى فقبلني من الوفاء لعهد الرمل والحجر. ورحت أحمل حبات الرمال على يدي فيغسلها من دمعي المطر وألمس الطين من دار وزاوية كمتعب هده في سيره السفر. أشم رائحة الماضي بتربتها طيبا فيبهجني الماضي وأدكر ويرجع الأمس لي في حاضري صورا أكاد ألمسها لو تقرب الصور. حتى إذا أنا ما حدقت من شقفي فيها مليا طوتها عني القيرون.

0: حيا الله الأدباء الشباب. كيف حال القصة عندك يا محمد؟
1: نحاول ولله الحمد. ولقد استلمنا بمزيد من الغبطة والسرور ديوانكم الثالث بقايا الغدران، وقد أعجبتني معظم قصائده وخصوصا القافلة التائهة، وهذا البيت منها: يا ظمأ في الصحاري روحوا، في هجير يتلظى في العشايا، الكرى ما مر في أجفانهم أبدا، والزاد ما مس الحشايا.
0: شكرا شكرا على حماسكم للديوان الجديد. تفضل تفضل الشاي يا محمد.
1: ها أحسنت يا شيخ. لندخل في الموضوع يا شيخ أحمد، أنا والعياذ بالله من كلمة أنا محمد الماجد، كواحد من الشباب الأدباء في البحرين، عزمنا وتوكلنا على الله وقررنا افتتاح أول تجمع أدبي بحريني تحت اسم أسرة الأدباء والكتاب. وجئناك يا طويل العمر باعتبارك رأس شباب الأدب في البلد الآن لتتزعم هذه الأسرة وتتكرم بأن تكون أول رئيس لها.
0: هذا لطف منكم أيها الأحبة، وقد سبق وأن أرسل لي الشاعر الشاب علي عبد الله خليفة رسالة بهذا الخصوص وأحضرها بنفسه إلى بيتي، ولكن لي رأي في هذا الموضوع يا محمد يا ماجد.
1: نود أن نسمعه لو سمحت يا طويل العمر.
0: أولا كان بودي أن أكون معكم في رئاسة هذا التجمع الأدبي الذي أباركه، ولكن أنا مشغول جدا خلال عام 66 هذا. ثانيا ليس هناك عدد كبير من الأدباء الشباب في البحرين الآن ليقام لهم تجمع أدبي، وهذا ليس تقليلا من حجمكم ولا تكبرا مني، ولكن قلة العدد لا تشجع قيام مثل هذا التجمع الأدبي، ولكن سيروا على بركة الله وأنا تحت أمركم في أي استشارة أو مساعدة إن استطعت ذلك.

0: كل الشعراء الحين اللي ظهروا ولا سلمك نوع يعني أشعارهم من الشعر الحديث أو شعر الحداثة، وأنا هذا النوع ما استسيغه، أنا اللي طريق سنيته ومشيت عليه.
1: وهم ما رأيهم في شعرك؟
0: نعم والله، يعني على قلت ذاك كل واحد له رأيه، يعني كل واحد له رأيه. أي نعم.
1: هل دخلت معهم في معارك أدبية كما نقول؟
0: لا والله لا لا لا لا لا لا لا، لأن هذه الناقد يقلب حزازات، وهني الواحد لازم تقتنع برأيي وأنا أقتنع برأيك. هذه يعني قبل أظن في السبعينات صارت لهم معارك أدبية في صفحات نعم، وألفت حزازات وابتعد الواحد عن صديقه، هذه ما يحتاج.

0: هل تعلمين يا عواطف أن الشيخ أحمد الخليفة كان يرسل قصائده الأولى إلى الصحف العراقية في بواكير نموه الأدبي والشعري؟
1: وإلى أين يرسلها يا ترى؟ ومن يساعده هناك؟
0: كان يرسل قصائده إلى أحد الأصدقاء اسمه عبد القادر رشيد الناصري. وكان هذا الصديق ينشر القصائد في الصحف ويقطع ما ينشر فيها ويرسله بالبريد إلى الشيخ أحمد طبعا في البحرين. وذات مرة أرسل له أحد المعجبين بشعره من العراق يقول له: أنا متيم بشعرك يا شيخ أحمد، كلما أحسست بجفاف في روحي قرأت قصيدتك نزهة لأستعيد الجمال في نفسي.
1: لهذه الدرجة قصيدة تعيد الندى والرطوبة إلى الروح فتنعشها؟ إذن دعني أسمعها.
2: نزهة كانت لنا في الصيف في دنيا الجمال، في ربيع العمر والأحلام في أنس الليالي. نزهة حلق فيها الفكر في أفق الخيال، في عهود الحب في أيام الزهر الخوالي. نزهة في الزورق المسحور في شمس الأصيل، صورت دنياي حتى بعث الشوق غليلي. زورق مزهر يجري وإيدا في ذهولي، وبقربي فيه ليلى وهي كالفجر الجميلي.

ألو نعم. نعم يا أستاذ عبد الله يا طائي، كيف حالك؟ الحمد لله. نعم جلسات أدبية ولم لا، أنا أعشق هذه الجلسات ولتكن كل ليلة في بيت أحدنا. من معنا؟ أنا وأنت ومحمد جمعة الشايب المصري والشيخ عمر بن عبد الوهاب الخليفة. أصبحنا أربعة، جيد. جزاك الله خيرا يا أخي عبد الله، لا تترك هذه المداعبات، أبعدنا الله عن الأربعة اللواتي أحلهن الشرع إلا بالعدل. طيب طيب، وليكن كل ليلة نطرح فيها مناقشة شاعر وتشريح قصائده، وسنبدأ بالمتنبي ودعوه لي، ثم أبو تمام وابن الرومي أبو نواس وهكذا. حسنا اتفقنا إذن، في حفظ الله ورعايته يا أستاذ عبد الله.

0: وهكذا يا عواطف تعددت المجالس الأدبية عند الشيخ أحمد الخليفة لدرجة أن مكتبه بدائرة الأشغال كان مجلسا أدبيا، وبيته أيضا كان به مجلس أدبي. حتى عندما فتح تجارة حرة عام 1983 بعد خروجه من العمل طبعا قبل سن التقاعد، صار مكتبه مجلسا أدبيا أيضا.
1: إذن لهذا السبب رأيت يوم الخميس الماضي الدكتور علوي الهاشمي يخرج من مكتب الشيخ أحمد في القضيبية.
0: وأنا أيضا عندما ذهبت إلى مكتبه في آخر جلسة صحفية لنا طبعا حول سيرة حياته،
1: أجل
0: كان عنده الشاعر علي عبد الله خليفة. حتى في الستينيات عواطف كان يزوره علي الشرقاوي وشاعر القرية يوسف حسن، ويهدونه أشعارهما ليقول رأيه فيها، ويستفيدون بإرشاداته ومساعداته للجميع.
1: ولكني أقرأ هنا في غلاف مجموعته الجديدة غيوم في الصيف، في طبعتها الأولى التي صدرت عام 1988، أنه توقف بعد ديوان بقايا الغدران منذ عام 1966،

0: ميلادية حتى عام 1980 ميلادية، عندما أصدر ديوانه الرابع القمر والنخيل.
1: دعيني أنظر.
0: تفضل.
1: صحيح، هذه الفترة التي تجاوزت 14 عاما بقليل يطلق عليها الشيخ أحمد فترة القحط الروحي، فلم ينظم كثيرا وجل ما نظمه لم يكن في مستوى النشر آنذاك، لذا تريث في إصدار الديوان الثاني عام 1908.
0: لكني قرأت فيه أحلى ثلاث قصائد، جزائر اللؤلؤ ومواكب الربيع، وهي مهداة إلى الشاعر الكبير إبراهيم العريض صديق شاعرنا أحمد الخليفة.
1: نعم نعم.
0: وقصيدة إرادة النصر.
1: إرادة النصر، هذه يا عواطف.
0: نعم.
1: قيلت في المهرجان الكبير الذي أقامته لجنة اتحاد الأندية الوطنية بالبحرين مساء الأحد 29/9/1968 بمناسبة تسليم الدفعة الأولى من الأموال المتبرع بها لمندوبي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وذلك في ساحة نادي البحرين بالمحرق. يقول الشاعر في مطلع القصيدة:
2: في الجهاد الفخار والانتصار، وقعود الفتى على الذل عار، بئس بالعمر والحياة لمن يحيا ذليلا ومجده منهار. فممات الفتى على العز أجدى من حياة تظلها الأكدار. نحن في عالم تضج به القوة، ما للضعيف فيه اقتدار.

0: وقد عاد الشاعر طبع دواوينه الأربعة السابقة من أغاني البحرين وهجير وسراب، بقايا الغدران، القمر والنخيل في مجموعة واحدة عام 1980، أطلق عليها اسم العناقيد الأربعة، وقد وضع فيها بعض الآراء التي قيلت في شعره، من بينها رأي المرحوم عبد الله محمد الطائي الذي قال: شاعر شاب كون نفسه وسعى وبذل فتوته وشبابه وأنفق ليله ونهاره كل ذلك ليكون شاعرا، فأصبح عن جدارة واستحقاق شاعرا له مكانته بين شعراء البحرين وسائر أرجاء الخليج العربي.
1: ولكن من ملاحظاتي يا صلاح على الدواوين الأربعة أني لم ألاحظ أي قصيدة في الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، على الرغم من كون الشيخ أحمد تفجرت موهبته الشعرية كما يقول في فترة الثورات العربية والمد القومي في الخمسينيات وبداية الستينيات.
0: بلى يا عواطف بلى، لو راجعت قصائد الديوان الأخير غيوم في الصيف، نعم، ستجدينها في صفحة 189 تحت عنوان ما نسيناك إن طوتك العوادي.
2: أنت حي في كل بال وخاطر، أنت في كل ومضة في الضمائر، أنت عبر الحياة صوت يدوي في ضمير الوجود كالنيل هادر. كم سمعناه في الغيوم السواري وسمعناه في الغصون الجواسر، غبت عنا جسما وهذا غياب ليس ندري به، فروحك حاضر. ما نسيناك إن طوتك العوادي، كيف ننسى جمال عبد الناصر.

وبقدر ارتباط الشاعر بمصر وبالقومية العربية وشعراء الوطن العربي، دعته الحكومة المصرية في الاحتفال الكبير عام 1988 على شرف تكريم الأديب نجيب محفوظ.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 التي استضافتها مدينة جدة. وعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص تهنئة وصديق تمنياته لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الرياضي المتميز، مشيدا بالمستوى المشرف والأداء المتميز الذي قدمه المنتخب السعودي خلال منافسات البطولة وما أظهره من روح رياضية عالية وعزيمة وإصرار أسهمت في تحقيق هذا اللقب. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 التي استضافتها مدينة جدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحضور أصحاب السمو والمعالي وسعادة من كبار المسؤولين بافتتاح منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 في مركز البحرين العالمي للمعارض، وذلك بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وسعادة الوزراء المعنيين بذل المعنيين بالصناعة والتجارة بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب كبار المسؤولين وقادة القطاع الصناعي والمستثمرين. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل دعم كافة الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز التكامل الخليجي وترسيخ مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز أوجه التعاون وفق الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها دول المجلس تحقيق الرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. وأشار سموه إلى أن التكامل الصناعي الخليجي يمثل ركيزة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك لما له من دور في توسيع آفاق الشراكة الصناعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وإسهامه في دعم اقتصادات دول المجلس. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مسيرة العمل الخليجي المشترك تواصل البناء على ما تحقق من منجزات في مختلف القطاعات مستندة إلى ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شراكات استراتيجية وما تتطلع إليه من طموحات نحو مزيد من التعاون والتكامل، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل دعم كافة الجهود والمبادرة الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يرسخ التكامل بين دول المجلس ويدفع بمسارات التنمية والازدهار نحو أفاق أرحب ويحقق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة.

والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله يوم أمس بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين، أصحاب السمو والمعالي وسعادة رؤساء الوفود المشاركة في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما حملهم سمو تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا عن تمنياته لكافة المشاركين في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 بالتوفيق والسداد وتحقيق الأهداف المنشودة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تستند إليه من أسس راسخة وروابط وثيقة تمضي قدما نحو المزيد من الشراكة والتعاون على الصعيد كافة. ولفت سموه إلى ما تحظى به مسارات العلاقات البحرينية السعودية من رعاية واهتمام متواصل من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله، بما يسهم في مواصلة تطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك ودفع بها نحو أفاق أكثر رحابة وتميزا، بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 52 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما، وذلك بناء على ترشيحات الجهات المعنية. جاء فيه يعاد تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما برئاسة وزير شؤون الكهرباء والماء وعضوية كل من أولا وكيل وزارة الأشغال عضوا، ثانيا الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة عضوا، ثالثا الوكيل المساعد للنقد البري بوزارة المواصلات والاتصالات عضوا، رابعا الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عضوا، خامسا نائب الرئيس لشؤون الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء عضوا، سادسا الوكيل المساعد للمرافق العامة بوزارة الشؤون البلديات والزراعة عضوا، سابعا مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا، ثامنا مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة النفط والبيئة عضوا، تاسعا مدير إدارة المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء عضوا، عاشرا مدير إدارة تغيير المناخ والتنمية المستدامة بالمجلس الأعلى للبيئة عضوا، وتحدد الجهة المنصوص عليها في البند التاسع من يمثلها في اللجنة، وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد. في إطار منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 والذي قام تحت رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الجلسة النقاشية التي عقدت مع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية حول مستقبل الصناعة والطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناولت الجلسة أبرز التحولات التي تشهدها الاقتصادات الخليجية وأفاق تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، إلى جانب سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي في مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية، بما يدعم استدامة النمو والتنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن استعراض الدروس المستفادة

0: من المتغيرات التي شهدتها المنطقة. كما ناقشت الجلسة الأولويات التنموية والصناعية للمرحلة المقبلة وأهمية مواصلة بناء القطاعات والبنى التحتية التي تشكل أساساً للنمو الاقتصادي خلال العقود المقبلة، بما يعزز التنويع الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويعظم الاستفادة من المقومات والموارد التي تسخر بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الطاقة والصناعة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات والقدرات الوطنية. وفي إطار تضافر الجهود الخليجية، أكدت الجلسة أهمية تبادل الخبرات وتنسيق الرؤى الاستراتيجية بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي ودعم الابتكار والاستثمار وخلق المزيد من الفرص أمام الأجيال القادمة. نظمت وزارة التربية والتعليم احتفالا بمناسبة يوم المعلم العالمية بحضور سعادة الدكتور محمد بن بارك جمعة وزير التربية والتعليم ومسؤولي وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي من القطاعات التعليمية والمساندة ونحو 700 معلم ومعلمة من المدارس الحكومية والخاصة، وذلك في صالة الوزارة بمدينة عيسى. وخلال الحفل ألقى سعادة وزير التربية والتعليم كلمة رفع فيها أسماء عبارات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يحظى به التعليم ومؤسساته ومنتسبوها من دعم ورعاية واهتمام كان له كل الأثر فيما تشهده مملكة البحرين من تطور في نظامها التعليمي ومخرجاته.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
4: رأي غير شائع.
3: فكر خارج الصندوق، عبارة نسمعها بصورة متكررة أثناء العمل على أي مشروع أو التخطيط لشيء ما، وترمز هذه العبارة في أغلب الأحيان إلى تنحية كل التجارب والأفكار والطرق اللي سبق لك معايشتها جانباً والتفكير من منظور جديد تماماً. هذه العبارة تشير بصورة ضمنية إلى أن التفكير من داخل صندوقنا الممتلئ بأساليبنا وخبراتنا السابقة ما راح يحقق لنا الابتكار والتغيير اللي نسعى له. لكن هل هذه الفكرة صحيحة دائماً؟ وشلون ممكن نفكر خارج الصندوق بصندوقنا نفسه وبالتفكير داخل هذا الصندوق؟ التفكير خارج الصندوق يعني فتح مساحة الحرية والخيال أمام الإنسان عشان يأتي بفكرة مختلفة ومميزة. لكن في كثير من الأوقات سقف الحرية المرتفع وغياب الحدود في منطقة تفكيرنا ممكن يأتي بنتائج عكسية. هذه الفكرة عبر عنها البروفيسور في جامعة جنوب كاليفورنيا جون سيلي براون لما قال: على عكس الأقوال السائدة، الخيال والابتكار مدفوعان فعلياً بالقيود، ويمكن أن يؤدي الكثير من الحرية إلى التعثر. خلونا ناخذ مثال علشان نقرب الصورة. لما تبتدي في

تخطيط لبيت المستقبل وتحديداً تصميم هذا البيت، وتبدأ في البحث العشوائي بدون أي سقف أو قيد عن مدارس تصميم المنازل وأشكال الغرف والديكورات المستخدمة، بتلقى نفسك تسبح بدون هدف في بحر واسع من الخيارات، وهذه الخيارات ممكن تضيعك وتشتت أفكارك أكثر مما تلهمك بأفكار جديدة ومبتكرة. لكن إذا حددت مساحة بحثك ببعض العناصر مثل تفضيلاتك الشخصية

0: هذا التعبير يشير إلى التجدد والابتكار والتخلي عن الطرق التقليدية في التفكير، لكنه يمثل لدى بعض الباحثين نظرة تقليدية لمفهوم الابتكار. درو بويد الكاتب المتخصص في الابتكار والإبداع يقول إن استخدام أداة العصف الذهني، وهي واحدة من أدوات التفكير خارج الصندوق، نادراً ما يأتي بالابتكار الحقيقي، لأن هذا العصف إذا تم بدون الاستعانة بما في الصندوق من مشاكل وتحديات وموارد، بيوصلنا إلى أفكار وحلول ما لها علاقة بالمشاكل اللي نحاول حلها أو الأهداف اللي نسعى لتحقيقها، أو بيخلي أفكارنا مجرد أحلام وردية ما لها أرضية تخلي تحقيقها ممكن على أرض الواقع. التفكير خارج الصندوق أحياناً يحرمنا كذلك من ميزة في غاية الأهمية، وهي إمعان النظر في الأفكار والمعلومات والأساليب والعناصر اللي نملكها داخل الصندوق. ففي بعض الأحيان يكون التحدي أو المشكلة اللي نواجهها تتطلب حل بسيط جداً، وهذا الحل يرتكز بشكل أساسي على الحلول اللي جربناها مسبقاً مع بعض التغييرات البسيطة. في هذه الحالة المسارعة نحو التفكير خارج الصندوق ممكن تخلينا نبتعد بشكل كبير عن الحل اللي نحتاجه، وتعقد المشكلة أو التحدي أكثر وأكثر بسبب قلة انتباهنا لما هو داخل صندوقنا بالأساس. هني يطرح كثير من المتخصصين مفهوم يدمج الطريقتين، التفكير خارج وداخل الصندوق معا، وهو ببساطة التفكير خارج الصندوق بعد اكتشاف ما بداخل الصندوق. فمثلا لو كنت تفكر بفتح محل تجاري وحاب تحدد نوعية السلعة أو الخدمة اللي بتوفرها، ممكن تكتشف أولا العناصر اللي داخل صندوقك الخاص، وهي رأس المال والمهارات والمعارف اللي تملكها والنواقص الموجودة في السوق اللي حاب تشتغل فيه واحتياجات العملاء واهتماماتهم، وبعدها تبدأ تفكر خارج الصندوق. ومن الممكن كذلك أنك تعيد اكتشاف حدود صندوقك الخاص وما هو خارج هذا الصندوق، وتنظر إلى مسألة الصناديق كلها من زاوية أخرى. وفقاً لمقولة الروائي الفرنسي مارسيل بروست، الرحلة الحقيقية للاكتشاف لا تتمثل في البحث عن أراض جديدة، ولكن في وجود عيون جديدة. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول التفكير خارج الصندوق ليس بالضرورة الوسيلة الوحيدة والأفضل للابتكار، لأن القيود إذا وضعت بالشكل المناسب ممكن تخلق تفكير إبداعي أفضل وأنسب لأهدافنا، ولأن صناديقنا الخاصة فيها الكثير من الأفكار والمعلومات والأساليب اللي تستحق إعادة النظر فيها قبل القفز خارج الصندوق. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
3: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
2: وطن المفاخر،
4: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين، نعم

0: الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال علي بن عبيدة: حسن الخط لسان اليد وبهجة الضمير. وقال عبد الحميد: البيان في اللسان والبنان. وقال النظام حكيم العرب: الخط أصيل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد. كي تنجح يجب أن تتعلم قواعد اللعبة ثم تلعب أفضل من أي شخص آخر. ألبرت أينشتاين. كان لبعض ميسور الحال من البخلاء والدة عجوز، فقيل لها: كم يجري عليك ابنك من المصروف والنفقة؟ فقالت: درهما في كل أضحى. فقيل لها: يا سبحان الله، درهم في كل عيد أضحى؟ قالت: نعم، وربما أدخل الأضحى في الأضحى.
0: ما خط القلم.
2: دخل أبو حازم على بشر بن مروان، وكان بشر في ضائقة، فقال له: يا أبا حازم، ما المخرج مما نحن فيه؟ قال: تنظر ما عندك فلا تضعه إلا في حقه، وما ليس عندك فلا تأخذه إلا بحقه. قال: ومن يطيق هذا يا أبا حازم؟ قال: فمن أجل ذلك ملئت جهنم من الجنة والناس أجمعين.

0: قال أبو العتاهية: وما الحكم إلا ما عليه ذو النهى، وما الناس إلا بين بر وفاجر، وما من صباح مر إلا مؤدبا لأهل العقول الثابتات البصائر. وإن امرأ يبتاع دينا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسر، وكل امرئ لم يرتحل بتجارة إلى داره الأخرى فليس بتاجر. وما تعدل الدنيا جناح بعوضة لدى الله أو مقدار زغبة طائر.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
1: دكتورة مريم، أنا كان وزني فوق 100، سويت عملية تكميم ونزلت أكثر من 45 كيلو، حالياً وزني مثالي والعب رياضة وكل شي تمام، وعمري 27 سنة، بس المشكلة إن شكلي يعطي إن أنا في الأربعينات، شلون ممكن أتجنب هالشي؟ لأن ما حد يعطيني عمري صجي.
4: أهلاً وسهلاً يا خالد، وأهنيك على هزيمتك لمرض السمنة اللي يسمونه مرض العصر اليوم. الإشكالية الوحيدة يا خالد مع كل عمليات السمنة من تحوير أو تكميم أو غيرها، أو أي شخص أكتشلي يفقد أكثر من 20 كيلو من وزنه في فترة قصيرة، إن الشحم اللي في الجسم يختفي، وشحم الوجه هو جزء من هاي الشحم اللي يروح. تخيل شحم الوجه أو دعامات الشحمية اللي في الوجه تشتغل نفس المخدات أو الكوشنز، تعطي الوجه انحناءات، تعطي الوجه تدويرة في بعض المناطق، هي اللي تسوي الوجه فرش وصافي نفس وجه البيبي. تخيل نفس وجه البيبي مدور وفي خدود، فلما تفقد هذا الشحم كله مرة واحدة، اللي يصير إن الوجه يكون كأنه أكبر من عمره بعشرين أو ثلاثين أو حتى أربعين سنة، ويعطيك مظهر إنك تعبان ومرهق، والكل يسألك شو مسوي لشكلك هاللون، معنى يمكن أنت داخليا شعورك رائع ومرتاح إنك فقدت كل هاي الوزن. الخبر الحلو إن إحنا ممكن نخفف من هذا المظهر المرهق اللي على وجهك إذا زرت طبيبك وقرر هل ممكن نحقن مواد تعبئة واللي نسميها الفلر، أو دهون ذاتية في حال عندك مناطق فيها تجمع شحوم وحاب تتخلص منها مرة واحدة. النقطة الأخيرة اللي أبيك تنتبه لها يا خالد، إن أنت حتى لو سويت إجراء الحقن بالفلر أو مواد التعبئة، راح تحتاج إبر أكثر من أي شخص ثاني عادي، لأن الفراغات اللي تحت الوجه نسميها تمص الفيلر وتسحبه سحاب وما يطلع، فتحتاج بدل ما الشخص العادي يستخدم إبرة أو إبرتين، أنت قد تحتاج 5 أو 6 أو حتى 7 في بعض الأحيان. فناقش مع طبيبك الإجراء العلاجي وهو راح ينصحك باللي يناسبك بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى أواسط القارة الآسيوية، تحديداً إلى شمال شرق جمهورية أوزبكستان، حيث تزهر مدينة تعاقبت عليها الأمم والحضارات وسماها بعض الرحالة العرب الياقوتة الراقدة على نهر زرافشان، مدينة سمرقند. سمرقند هي إحدى أقدم المدن في التاريخ البشري، إذ يعود تأسيسها الأول إلى القرن السابع قبل الميلاد، عندما حملت اسم أفراسياب، وبلغت سمرقند قمة ازدهارها في العصر التيموري خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، هذا العصر الذي بدأ عندما حكمها تيمور لنك واتخذها عاصمة له، ودعا إليها المعماريين والفنانين من كل أنحاء العالم ليشيدوا القصور والمدارس والمساجد. كانت سمرقند في حقبتها الإسلامية حاضنة للعلم وولاية.

0: نبذة للعلماء، فقد كانت موطناً للإمام البخاري الذي يعد من أهم علماء الحديث في التاريخ الإسلامي. وفيها نجد اليوم مرصد سمرقند الذي شيده أولوغ بيك حفيد تيمور لنك المعروف بشغفه بالفلك والرياضيات، والذي يعتبر من أدق مراصد العالم آنذاك لمراقبة الشمس وتعيين مواعيدها على مدار السنة. إذا أحببت أن تطوف بأنحاء سمرقند فحتما ستقف دهشة عند جمال قصورها، ابتداء بقصر دلكشا. هذا القصر الذي يمتاز بمدخله المرتفع وساحاته الفسيحة واللون الفيروزي الأخاذ الذي يهيمن على جدرانه، وليس انتهاء بقصر باغ جنران أو روضة الحور الذي تحيط به مساحات خضراء واسعة تزينها أشجار الحور ومئات الأنواع النادرة من النباتات والزهور تنثر عبيرها ورائحتها العطرة في أرجاء المكان. ولن يفوتك حتماً وأنت تتجول في سمرقند أن ترى مسجدها الكبير ذي القبة الفيروزية العالية، مسجد بيبي خانوم، الذي بناه تيمور لنك لزوجته بيبي خانوم بعد عودته منتصراً من غزو الهند. هذا المسجد الذي يضم اليوم ضريح تيمور لنك ويحتوي على صحن أخاذ مزين بملايين من قطع الفسيفساء.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.

أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

0: نصيحة تقنية، إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، إخراج فاطمة قنبر.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. Connecting to AI.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: اليوم بناخذكم مستمعينا في رحلة إلى دولة

0: تشتهر بطبيعتها الساحرة ومواردها الطبيعية المتمثلة في الأنهار والعيون والأبار، وفيها الكثير من مناطق الجذب السياحي لاحتوائها على معالم وآثار تاريخية تعود إلى أقدم الحضارات اللي سيطرت عليها في الزمن السالف، ولا تزال تضم هذه الدولة حتى اليوم بقايا آثارها وبالأخص مدنها أو مستعمراتها اللي بنيت منذ قرون عديدة. فعلى الرغم من أن وجهتنا تعد دولة صغيرة في مساحتها وعدد سكانها، إلا أنها تضم تراث ثقافي وتاريخ غني بالآثار جعلها من أفضل الدول السياحية اللي يتمنى المرء أن يقوم بزيارتها. فالكثير من الناس لا يعرفون أنها تحتوي على أعلى قمم جبلية مغطى بالجليد في الشتاء، إلى جانب الكهوف الأثرية الغائرة في أحضان جبالها الشاهقة والمدن القديمة وشواطئ البحر الأسود الخلابة. إذن مستمعينا، وجهتنا لهذا اليوم إلى جمهورية جورجيا اللي أصبح إقبال العرب والخليجيين عليها كبير في الآونة الأخيرة.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: جورجيا سافرت لها، اللي يشدني لها أكثر شعب محترم مضياف كريم، أكلهم وايد حلو، يعني مثلا الكاشوبوري اللي هي عبارة عن بيتزا بس بطريقتهم الخاصة جد حلوة. مناظرها، مناطقها جميلة، جوها معتدل، أماكنها واجد حلوة. مثلا زرت الجبال اللي هناك، جبل القوقاز. بالنسبة للأسعار دولة رخيصة، ما تكلف واجد من ناحية تسوق أكل حتى زيارة الأماكن السياحية.
3: زرت جورجيا من قبل سنتين بالتحديد في سنة 2016. صراحة من أحلى الدول اللي تتميز بطبيعة خلابة ورخيصة في نفس الوقت عن باقي الدول اللي حوالينها. طبعا زرت العاصمة تبليسي، عاصمة جورجيا، ورحت مدينة ثانية تكون على الحدود الروسية اللي هي كازابيكي يسمونها أو كازابيخي. كانت منطقة مرتفعة، جبال، يعني تكون جبال القوقاز بالتحديد. كان الجو وايد بارد، وصراحة أتمنى أني أروح مرة ثانية إن شاء الله.
4: طبعاً اللي يميز جورجيا أن فيها الكثير من الأماكن السياحية وخصوصاً الأثرية. بما أن سفرتنا كانت مع الأطفال، حرصنا أن يكون معظم الأماكن اللي نروحها هي أماكن مخصصة للأطفال. رحنا طبعاً ووتر بارك، رحنا طبعاً الأكواريوم اللي يعتبر ثاني أكبر حوض سمك في العالم، وحديقة الحيوان، وعديد من الحدائق مثل فيك بارك وغيرها.
5: سافر ويانا.
0: جورجيا هي دولة تقع على الحدود الفاصلة بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، والمنطقة اللي تقع فيها جورجيا تسمى بمنطقة القوقاز. تحد جورجيا من الجهة الشمالية روسيا، وتحدها من الجهة الغربية كل من روسيا وأذربيجان، وأيضاً تحدها أذربيجان من الجهة الجنوبية الشرقية، وتحدها أرمينيا وتركيا من الجهة الجنوبية، أما من الجهة الجنوبية الغربية فتحدها تركيا، ويحدها البحر الأسود بالكامل من الجهة الغربية.

0: سافر ويانا.
1: بإمكانكم مستمعينا أن تجدوا في جورجيا طقس متنوع من الأجواء شبه الاستوائية إلى المتجمدة، وهالشيء بفضل موقعها الجغرافي بين جبال القوقاز الكبرى والبحر الأسود، في حين أن قمم الجبال الشمالية المرتفعة تتمتع بتساقط الجليد بشكل دائم، فالمناطق الساحلية على البحر الأسود في الغرب تتمتع بالطقس الجاف على مدار السنة، والمناخ هنا هو شبه استوائي رطب. أما في الشرق فإنه يحصل على نسبة هطول للأمطار أقل بكثير من الغرب، ويكون الصيف حار والشتاء معتدل في المناطق الجنوبية الغربية. أبرد الأشهر في جورجيا هي ديسمبر ويناير وفبراير، في حين أن شهر يوليو وأغسطس يكونان دافئين. وفي العاصمة تبليسي يبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى لشهر يناير 6 درجات مئوية، وتنزل درجات الحرارة في الليل إلى أقل من 0 درجة في ديسمبر.

0: ديسمبر ويناير وفبراير، أما في أشهر الصيف في يوليو وأغسطس فتوصل درجات الحرارة إلى ما يقرب من 31 درجة، ويعتبر كل من مايو ويونيو ويوليو وسبتمبر هي الأشهر اللي تشهد هطول الأمطار الغزيرة.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في جورجيا من عاصمتها تبليسي، واللي تعتبر أكبر مدن السياحة في جورجيا وفيها العديد من الموارد الطبيعية، وتتمتع بطبيعة جذابة نشهدها عندما ننظر إليها من أعالي جبال القوقاز. وتضم تبليسي أشهر أماكن السياحة في جورجيا من معالم تاريخية اللي تعود للقرن الخامس عشر، والمتاحف الأثرية اللي يمكن التجول فيها، والأماكن الترفيهية المتميزة مثل التزحلق على الجليد. ومن أهم الأماكن السياحية اللي بإمكانكم زيارتها في تبليسي كاتدرائية الثالوث المقدس، الصرح الديني الأكبر على الإطلاق في جورجيا ومنطقة القوقاز، بالإضافة إلى أنها إحدى أكبر الكنائس الأرثوذكسية في العالم وتقع على ضفة نهر كورا. قلعة ناريكالا وهي حصن تاريخي قديم يطل على مدينة تبليسي، وتعتبر من أشهر معالم السياحة في جورجيا ذات الطابع التاريخي. وتتكون القلعة من قسمين متجاورين على تلة شديدة الانحدار بين حمامات الكبريت والحدائق النباتية في المدينة. كما يمكنكم الوصول إلى القلعة عبر ركوب التلفريك اللي يعتبر من أجمل معالم المكان، ويوفر لكم مشاهدة رائعة للمدينة في الأسفل.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: متت سيميندا بارك أحد أبرز الأماكن الترفيهية في تبليسي، وهي وجهة محببة للعائلة صغاراً وكباراً. تقع مدينة الملاهي على قمة جبل متت سيميندا اللي يرتفع 770 متر، وتطل على العاصمة تبليسي، وتعتبر من أقدم الحدائق الترفيهية في جورجيا بشكل عام، ويعود تاريخ افتتاحها إلى أكثر من 100 سنة. جسر السلامهو، وهو جسر للمشاة على شكل قوس مبني من الزجاج والفولاذ، ويقع فوق نهر كورا وسط تبليسي، ويعتبر الجسر رمز هام في مدينة تبليسي، حيث تراه يتلألأ بأضواء ساحرة في كل مساء. ويبلغ طول الجسر 150 متر، ويربط بين جزئي مدينة تبليسي التاريخي مع المعاصر، وقد تم افتتاحها سنة 2010.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن تبليسي ننتقل مستمعينا إلى مدينة باتومي، واللي تعتبر العاصمة الثانية لجورجيا. باتومي لؤلؤة البحر الأسود، تمتلك خط ساحلي مميز على ضفاف البحر، وفيها العديد من الأماكن السياحية، ومنها ممشى باتومي بوليفارد اللي يمتد على طول 4 كيلومتر، ويعتبر من أجمل أماكن النزهات العائلية، وهو مكان متكامل للترفيه والاسترخاء، فيضم أماكن ترفيهية ومطاعم وفنادق على مستوى عالمي والكثير من المرافق. برج الحروف الأبجدية الجورجية، واللي يعتبر من رموز مدينة باتومي، ويصل ارتفاعه إلى 130 متر، وهو يرمز إلى تفرد اللغة الجورجية والناس، حيث يجمع في تصميمه بين الحروف الأبجدية الجورجية اللي عددها 33 حرف وشكل شريط DNA للإنسان.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وننتقل إلى معلم آخر من معالم السياحة في مدينة باتومي، وهو دوليفاريوم باتومي، وهو مركز لعروض الدلافين يقع في قلب المدينة، ويضم المركز مجموعة من الدلافين المدربة بشكل احترافي لتأدي عروض مثيرة ومميزة يستمتع بها الجمهور صغاراً وكباراً. ومن معالم باتومي أيضاً تلفريك باتومي والمعروف بأرجو اللي يمتد خط سيره إلى نحو 2 كيلومتر، وينطلق من منطقة الواجهة البحرية للمدينة ليصل صعوداً إلى قمة جبل أنوريا على ارتفاع يصل إلى 250 متر.
1: رحلة عبر الأثير.

0: ثم ننتقل إلى منطقة سياحية أخرى في جورجيا وهي بورجومي. مدينة بورجومي تقع جنوب جمهورية جورجيا وتشتهر بالمناظر الطبيعية الخلابة وغناها بينابيع المياه الدافئة والغابات الخضراء الكثيفة، وتشتهر هذه المنطقة بإنتاج المياه المعدنية، كما أنها تعد منتجع صحي بامتياز لتوفر المياه المعدنية فيها، ويقصدها السياح لمعالجة بعض مشاكلهم الصحية. ومن أبرز المناطق السياحية في بورجومي حديقة خرجالي الوطنية، وهي أكبر محمية طبيعية في جورجيا، تتمتع بمناظر خلابة وتعتبر من أجمل المنتزهات في أوروبا، فبإمكانكم مشاهدة الطبيعة برونقها الأخضر الخلاب واستكشاف معالمها الجذابة.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: منتزه المياه المعدنية اللي يضم مياه معدنية عذبة، ويعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1850، وتعتبر المياه المعدنية هي المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لمدينة بورجومي ومقصد للسياح بهدف الاستجمام. ومن المناطق السياحية في بورجومي قصر رومانوف اللي يعود تاريخ بناءه إلى القرن 19، وقد بني بطلب من القيصر الروسي نقول الثاني، ويحتوي القصر على عدد من الغرف ذات تصاميم فريدة من نوعها، بما في ذلك طاولة رائعة تم إهدائها لرومانوف من قبل نابليون.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ومن بورجومي ننتقل إلى كوتايسي اللي تعتبر ثاني أكبر مدن جورجيا مساحة، ذات تاريخ قديم يمتد إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، مروراً بالعثمانيين ثم الحقبة السوفيتية. وهالأمر جعل من مدينة كوتايسي تتميز بآثارها التاريخية والدينية والثقافية، حتى وصلت إلى يومنا هذا بتطور سياحي كثيف ودائم لتصبح من أجمل الأماكن السياحية في جورجيا. الحي التاريخي في كوتايسي يعتبر من أهم الأماكن السياحية، وهو أحد 6 أحياء رئيسية فيها، ويلاحظ السائح فور وصوله نمط الحياة التقليدية الجورجية في هذه المنطقة. ومن مناطق الجذب السياحي في كوتايسي محمية استابليا، وهي عبارة عن مجموعة من المحميات الطبيعية تم إنشائها سنة 1935 بهدف الاعتناء بكهوف استابليا وعددها 5 كهوف وحماية آثار أقدام الديناصورات المكتشفة في المنطقة. وإلى آخر محطة من المحطات السياحية في مدينة كوتايسي الجورجية، كهف بورميثيوس، واللي يعتبر من أشهر الأماكن السياحية في كوتايسي، ويحوي الكثير من الرواسب الكلسية والصواعد والنوازل وأشكال فريدة من الصخور.
1: رحلة عبر الأثير.
0: كانت هذه مستمعينا جولتنا الجميلة في جمهورية جورجيا، نتمنى إنها نالت إعجابكم، ونلتقيكم في رحلة جديدة بنفس الموعد. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: رؤيتنا
4: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
3: رسالتنا
4: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
3: قيمنا
4: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
3: هنا إذاعة

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. تقرير اللجنة.
0: يقصد بتقرير اللجنة البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس مجلس الشورى عن كل موضوع يحال إليها وتلخص فيه عملها، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع المحال إليها ورأيها فيه، والأسباب التي استندت إليها في رأيها ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها. ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره فيه، إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

0: هنا البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: ما ليس حبا.
0: عندما يكون في العلاقة تعلق، والتعلق هو اضطراب في المشاعر، بمعنى لما يكون الشخص اللي تحبه موجود تشعر بمشاعر جيدة أو فوق المعدل، ولما يغيب الشخص تشعر باضطراب في المشاعر بدرجة كبيرة. الحب هو انصات واستماع إلى ما وراء الكلمة، وتصل بها إلى مرحلة تفهم الطرف الآخر. الحب تفويت بالضبط مثل علاقة الأم مع ولدها. الحب رغبة وليس حاجة، لأن مجرد حصولنا على الحاجة قد ينتهي هذا الحب. الحب ليس نصائح خاصة بين الاثنين، كثرة النصائح قد تفسد الحب. الحب ليس كتمان، الحب تعبير عن الذات والمشاعر بكل صراحة وبكل صدق وليس بالكتمان. من تبعات الكتمان ممكن أن يضيع الحب ويبدأ أحد الطرفين بمرحلة المخططات اللي ممكن أنها تدمر العلاقة. الحب ليس عدم الاهتمام، الحب اهتمام، تصرف، أهمل شيء يشعر الآخر بأهميته. التصيد ليس حباً بل أعمل العكس، تصيد الأشياء الجميلة. هنا نخلق مشاعر جبارة في العلاقة وحتى في التربية.

آمنت مملكة البحرين منذ القدم بأن ترسيخ قيم التعايش السلمي وإرساء مبادئ التعددية والوسطية والاعتدال هي الطريق الأوحد للتقدم والرقي وتحقيق السلام والوئام، كما حملت المملكة على عاتقها عدداً من المبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونالت على إشادة وتقدير المجتمع الدولي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك،

0: الحقيقة
1: بدقيقة.
0: تتطور الصناعة الخليجية باستمرار بإيقاع سريع معتمد على رؤوس الأموال الخليجية والخبرات الوطنية والعمالة المدربة.
1: واهتم مجلس التعاون الخليجي بتشجيع الصناعة الوطنية من خلال قرارات عدة، منها
0: نظام موحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس،
1: إقرار وثيقة سبل ومجالات زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني لدول المجلس،
0: حماية الصناعة الوطنية وفتح الأسواق لها،
1: توسيع حركة التصنيع وزيادة الإنتاج لرفع نسبة طلب الأيدي العاملة الوطنية.
0: إنها حقائق عن ميزات ومنافع يجنيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة
1: بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة، أخواننا وخواتنا الغاليين على قلوبنا اللي نحبهم جدا في الله، مساكم الله بالخير. لقاء يتجدد معاكم بكل المحبة والمودة والتقدير عبر أثير إذاعتنا الحبيبة إذاعة البحرين 102.3 FM مع برنامجكم مشوار الظهيرة. نحييكم ونسعد دائما بتفاعلكم بصداكم الجميل معنا في هذا المشوار اللي دائما نقول هو منكم ولكم، يتألق بمشاركاتكم بتفاعلكم، وأكيد نسعد دائما بكل مشاركة منكم، بكل رأي، بكل وجهة نظر، بكل تعليق نستقبله يشكل بالنسبة لنا قيمة مضافة كبيرة جدا إلى كل طرح نطرحه عبر هذا المنبر. أكيد مع بداية هذه الأجواء الجميلة وهذه الأمسية الحلوة بصحبتكم، نهديكم أجمل التحايا وأطيب الأمنيات من قلوبنا المحبة لكم دائما وأبدا. وللتحايا استقبلوها مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأكيد تحية مسائية مليئة

تمشي لكم عيني يا عز الناس. طبعا أغنية جميلة للفنان البحريني صاحب الصوت الشجي والأصيل الفنان محمد عبد الرحيم، نوجه له تحية. ودائما دائما نقول ان احنا نعتز بكل فنانين البحرينيين اللي قدموا رسالة فنية أصيلة وجميلة وكلها تألق وأبداع. فتحية للفنان الكبير محمد عبد الرحيم اللي يمكن افتقدنا صوته في الساحة الفنية. نسأل الله أن يكون دايما بالصحة والعافية إن شاء الله. وكل فنانين البحرينيين طبعا اللي نعتز فيهم، والله لا يغير علينا وياكم إن شاء الله في هذه العلاقة الجميلة اللي تجمعنا، علاقة محبة، علاقة تقدير، تواصل. أنتم بالنسبة لنا مكسب ثمين، وربما أكبر مكسب إحنا كسبناه من خلال هذا المنبر الإعلامي اللي نعتز إن إحنا نكون يعني أحد أبناء اليوم المتمثل في إذاعة مملكة البحرين. ويا رب دائما إذاعة البحرين تقدم لكم كل ما يسعدكم، كل ما يمتعكم، وكل ما يضيف لكم إن شاء الله، يعني من خلال كل المحتويات والبرامج اللي نقدمها عبر هذا الأثير.

أعزائنا مجتمعاتنا، طبعا لما أتكلم عن مجتمعاتنا أقصد مجتمعنا البحريني الأصيل وأيضا مجتمعاتنا يعني الخليجية العزيزة، عرفت مجتمعاتنا منذ القدم بعاداتها وتقاليدها اللي شكلت جزء أساسي من هويتها، وكانت هذه العادات والتقاليد تنتقل عبر الأجيال من جيل إلى جيل بشكل تلقائي من خلال البيت، العائلة، المجالس، المناسبات والتفاصيل اليومية البسيطة اللي كنا نعيشها ونكتسبها حتى بدون ما نشعر. الكثير من الأشياء اللي إحنا نسويها اليوم من طريقة استقبال الضيوف على سبيل المثال، احترام الكبير، صلة الرحم، الحرص على اللمة العائلية، إلى الكثير من العادات والطقوس اللي نمارسها في المناسبات المختلفة والأعياد، هي في الأصل امتداد لأجيال سبقتنا وحافظت عليها ووصلتها لنا، وإحنا اليوم قاعدين أيضاً نوصلها لأبنائنا ولعيالنا وللأجيال القادمة. ولكن أكيد مع تغير الزمن، تسارع نمط الحياة، الانفتاح الكبير جداً على العالم، زخم وسائل التواصل الاجتماعي ودخول ثقافات وأساليب حياة جديدة إلى مجتمعاتنا، صار السؤال المهم اللي يطرح نفسه: هل لا تزال العادات والتقاليد تنتقل إلى الأجيال الجديدة بنفس القوة كما السابق؟ وهل من الطبيعي أن بعض العادات تتغير حتى لو خلينا نقول يعني تغير المجتمع والزمن وتطورت الحياة؟ وهل كل عادة قديمة بالضرورة تستحق أن احنا نحافظ عليها كما هي؟ أم أن الأهم هو أن نحافظ على القيم والمعاني الجميلة اللي كانت وراء هذه العادات حتى لو تغير شكلها أو طريقة ممارستها أو أسلوبها؟ يمكن القضية يا جماعة الخير مو أن احنا نعيش مثل ما عاشوا اللي قبلنا تماما أو حرفيا مثل ما يقولون، ولكن القضية تكمن في أن احنا نعرف قيمة موروثنا وعاداتنا الأصيلة، وشنو نحب فعلاً أن الأجيال الجديدة اللي قاعدة أتي من بعدنا لازم تعرفه وتحمله معاها. هذا الموضوع يمكن يعتبر موضوع مهم جداً أحبتنا، ومن المهم جداً أن احنا نتطرق له، لأن مثل ما قلنا هذه العادات والتقاليد شكلت جزء لا يتجزأ من هويتنا الأصيلة. اللي يحب يشاركنا سواء عبر الاتصال المباشر على 1-74-35-22، أيضا حبايبنا اللي عبر الإنستغرام والمسجات، اللي يحب يتواصل عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو من خلال حسابي الشخصي عبر الإنستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي نسرين معروف، وأرحب بكل التفاعلات القيمة، وعندي ما شاء الله زخم كبير جدا من الرسائل، أكيد راح أقراها. أيضا ما أنسى أنوه أي أحد يحب يتابعنا عبر التطبيق الخاص بوزارة الإعلام وتحديدا إذاعة وتلفزيون البحرين على BHTV and Radio، تطبيقنا الرئيسي أو الرسمي BHTV and Radio. إذن حياكم الله معانا وخلكم ويانا في مشوار الظهيره.

0: الله، الملف ملفان نهواه ويهوان أكيد، ملف الأياويل وديرتنا الحبيب البحرين، ملف للخير والتواصل والبركة والسنع والهوية الجميلة والعادات والتقاليد الأصيلة. خلوني أبتدي معاكم، ما شاء الله عندي مسجات كثيرة جدا. أختنا الغالية أم محمد الرفاعية، حي الله أم محمد حبيبتي، تقول مساك الله بالخير مع عبد الله، موضوعك اليوم ينن كذي شادة على النون. حبيبتي أم محمد تقول مع عبد الله أنا أشوف أن العادات للحين موجودة، يمكن شكلها شوي تغير ويعتمد طبعا بعد من بيت لبيت أو من عائلة لعائلة. قبل مثلا كنا كل يوم نتجمع في بيت الوالد والوالدة من الصبح لين الليل، الحين يمكن مع يعني عيالنا كبروا وصار كل واحد عنده التزامات ودراسة ودوام وشفتات، لكن الحمد لله حافظنا على غد الجمعة حتى لو ساعتين. بالنسبة لي المهم مو عدد الساعات، المهم ان العيال يعرفون ان في شيء اسمه صلة رحم وعائلة كبيرة ممتدة لازم تظل موجودة في حياتهم. جميل يا أم محمد، وأنا أتفق معاك تماما في هذه الجزئية، وأنا من الناس اللي يشجعون على هذه العادة إن هي تظل موجودة. اللمة العائلية مثلا في نهاية الأسبوع، في ناس الخميس، في ناس الجمعة، في ناس السبت، على حسب الظروف. نعرف أن طول الأسبوع الناس تكون مشغولة بالعمل بالالتزامات بالدوام، لكن في الويكند حلو أن يكون في يوم مخصص لاجتماع الأبناء والأحفاد والأهل كلهم في البيت الكبير أو البيت العود مثل ما نسميه، وأن احنا نحافظ على هذا الشيء حتى لو كان ساعتين مثل ما قلتي أم محمد. يعني هذه من العادات الجميلة اللي احنا نتمنى ان هي ما تندثر. شكرا حبيبتي ام محمد، والله يجمعكم دائما على الخير. اخوي ابو عبد الله يقول الصراحة مع عبد الله انا اشوف ان مو كل مثلا العادات القديمة لازم احنا نحافظ عليها تماما لمجرد ان هي قديمة. في اشياء اكيد جميلة مثل احترام الكبير، الكرم، السؤال عن الجيران، لكن مثلا يمكن في بعض العادات اللي كانت تضغط على الناس، خصوصا مثلا انا اتكلم عن بعض المناسبات، الزواج، المظاهر، التكاليف. اذا الجيل الجديد اختصرها وخلاها ابسط انا اشوف هذه تطور ايجابي وليس تخلي عن الهوية. جميل ابو عبد الله، ولكن انا اتمنى ان احنا فعلا يعني كأجيال جديدة نتكلم أبو عبد الله أن احنا قاعدين نختصر هذه العادات أو نقلل من مظاهرها. أنا أتمنى أن مو العكس قاعد يصير، لأن احنا اللي قاعدين نشوفه اليوم مع يعني اهتمام الكثير من الناس بالمظاهر وبالهبات وبالترندات، أحس أن الناس بالعكس يمكن كانت في عادات في بعض المناسبات كانت بسيطة وحلوة في ظاهرها وفي معانيها، اليوم الناس قامت تتكلم فيها أكثر من قبل. فأتمنى أبو عبد الله فعلاً نحن نختصرها وما يكون التطور نحن قاعدين نزيد في تكاليفها. يعطيك الصحة والعافية أبو عبد الله. خلوني أخذ اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور والسرور أبو عبد الله.
0: حياك الله أخوي رائد، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا يا أهلا.
0: شلونك؟ عساك بخير.
1: الحمد لله. موضوعكم جداً شيق. وداشجون يعني احنا لما نقول الاول نذكر الايام الجميله طبعا
0: اكيد
1: البيت والفرجان، يعني خلنا نضرب امثله، كل ما ضربنا امثله يمكن قربنا الموضوع.
0: صحيح.
1: اول لو احد بيبني في البيت احد عنده بنيان لاحظين اهل الفريق كلهم فزعه اليه.
0: اي والله
1: هذا يجي يساعد والريوق موجود من الصبح من الساعه 7
0: الله
1: كلهم يبون يساعدون. صح. الخلاط موجود مال الريديميكس ومال السيدون وراحين يمكن خليه نحل.
0: صحيح.
1: خليه نحل يشدون.
0: صحيح. نعم.
1: من ازر هذا اللي عنده بنيان اليوم وين؟ اليوم ما نشوف مثل هذه الفزعه. صوت الجيران، صوت الجيران تي في بيتك تعرفين ان جارش عنده مناسبه عنده شيء.
0: صدق.
1: حي حياه موجوده، صوت الجار موجود وتعرفين بالضبط. الاهل من الابو الى الابناء الى البنات تعرفينهم كلهم.
0: صحيح.
1: لكن اليوم والعياذ بالله ما تسمعين صوت الجيران الا اذا في مصيبه والعياذ بالله.
0: نعم الله لا يجيب ان شاء الله مصايب ولا احزان. فعلا فعلا
1: تشوفين سيارات كثيره صوب البيت، ما يعني البيوت مين متداخله نفس الاول. مو اي وقت انا ادش بيت جاري وصغير يدش بيت جاره، اليوم نشوف

0: جت بدأت الرسميات أكثر، والانفتاح السابق يمكن شبه غائب عن كثير مني
1: بالضبط.
0: من الجيرة.
1: نعم.
0: يعني اختلفت الحياة عن الأول.
1: نعم. إذا هناك كثير من عادات وتقاليد السابق، يعني رائد أنت تقول أن هي لم تعد موجودة اليوم كما كانت في السابق.
0: شبه

0: أول العشاء يجمع الكل في المغرب مباشرة، السفرة تتخلى الكل موجود.
1: صحيح.
0: اليوم تشوفين المطاعم الأوردرات جاية.
1: بالضبط.
0: الدليفري واصل.
1: يعني حتى ساعات في داخل البيت الواحد رائد أخوي ما عادت الناس حتى تجتمع على الوجبة الواحدة. قبل كانت الوجبة مقدسة، مثلا وجبة الغداء والعشاء لما يكون الوالد مثلا رب الأسرة موجود كلهم يتجمعون لعيال واللي متزوج يجيب عياله، ويعني الأحفاد الكل مجتمع على هذه الوجبة، ولازم انه خلاص هذه شيء مقدس انت تفضي نفسك في هالوقت انه تكون موجود.
0: صحيح. التزام خلاص.
1: الحين رغم التطور ورغم ان كل شيء صار سهل في حياتنا، ولكن صرنا نفتقد وايد طقوس حلوة كانت موجودة قبل.
0: صحيح.
1: نعم كلامك جميل اخوي
0: رائد. بشكل كثير يعني التكنولوجيا صارت عندنا.
1: نعم.
0: ممكن عندنا الاخبار الناس كلها. بس المشاعر والتقارب اعتقد الجسد يتباعد بشكل كثير.
1: نعم نعم جميل اخوي رائد، شكرا لك على هذه المشاركه القيمه، ودائما نسعد بتفاعلك ويانا يا رائد. الف شكر يا اخوي. كلام أخوي رائد يمكن على فكرة وايد واقعي وايد منطقي يا جماعة، أن للأسف في الكثير من العادات والتقاليد اليوم، يعني أنا أتمنى ما أقول أنها اختفت، لكن ربما تراجعت وايد عما كانت عليه في السابق. الأجيال الجديدة صار عندها نمط حياة مختلف، يعني حتى نشوف أهما نمط تفكيرهم اختلف عن أجيالنا. حتى إحنا يمكن إحنا اليوم نقدر نقول عن نفسنا إحنا جيل الوسط، في الجيل اللي أكبر منا الله يعطيهم الصحة والعافية ويطول بعمارهم ويرحم اللي رحل منهم، أهما انقلوا لنا الكثير من العادات والتقاليد اللي إحنا خدناها وتمسكنا فيها. اليوم يا عيالنا والأجيال هذه اللي يات يمكن خلال الألفية الجديدة اختلفت تماما حتى في نمط التفكير، يعني ما يفكرون نفسنا. حتى ساعات احنا لما نناقشهم في بعض الاشياء اللي احنا كنا نحافظ عليها كطقوس مثلا في المناسبات او العادات والتقاليد، شي يقولون لنا العيال؟ والله يما انتو زمانكم مختلف عنا، احنا ترى مو نفسكم، احنا مو نفس زمانكم، احنا عايشين زمان ثاني. كذي يردون كذي يتكلمون فعلا. مريم فعلا مريم كلامها يمكن يوافق الكلام اللي احنا نقوله، تقول صراحة مع عبدالله أحس أكبر فرق بيننا وبين عيالنا نحن تعلمنا العادات بالشوف بالمشاهدة مو بالكلام. كنا نشوف مثلا أجدادنا شلون يستقبلون الضيوف، شلون يقومون للكبير، شلون فزعتهم، شلون يوزعون الأكل على الجيران، أشياء وايد. اليوم إذا احنا نفسنا ما مارسنا هالأشياء قدام عيالنا صراحة ما نقدر نلومهم ونقول إن الجيل الجديد ما يعرف العادات والتقاليد. فعلا فعلا كلام الجميل مريم، لأن يمكن إحنا فعلا في أمور كثيرة ترى انتقلت لنا فقط لأن إحنا كنا نشوفها كانت موجودة كطقوس كعادات تمارس بين الأسر في الأحياء في الفرجان في يعني في المجتمع بشكل عام. أعتقد إن في اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد. هلا والله.
1: هلا منى حبيبتي، اهلا وسهلا، شلونك؟ طب حالك الغاليه؟
2: الله يسلمك. بخصوص العادات اشياء وايد تغيرت، مو بس شوي، وايد
1: وايد
2: يعني
1: اشياء.
2: عندي نقطتين انا بقولها.
1: اي قولي.
2: النقطه الاولى يعني مثلا قبل نشرت الاخبار الكل يقعد يسمع، ساعة 8 الكل يقعد يسمعها لآخر الأخبار.
1: إي والله صدقتي، كانت هذه الساعة 8 في تلفزيون البحرين تنحط النشرة. أيه. لازم كلنا.
2: أي وسوي أيه. يعني أنا أشوف أبوي الله يرحمه رح كان ما يبدينا ولا صوت.
1: رحمة الله عليه. أبوي بعد كان كذي الله يرحمهم إن شاء الله.
2: نشرت الأخبار لها ميزة، لها الحين لا، الحين أنا في تواصل، الأخبار يسمعونها يشوفونها، ف نادر يعني ما يشوفون يعني التلفزيون يقعدون.
1: صح.
2: هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية مثلا الأعراس، أول إن أحد يعرس، يعني أنا عن هذه الأشياء أشوفها كلها من الفرجال الأول.
1: إيه.
2: يعني لما بيعرسون الفريج يعرفون هذه عرست، هذه عندها، هذه يدشون يعني عادي. الحين واحد عرس ما تبين فيها.
1: صح. تسمعين ساعات تسمعين إن ترى فلانة تزوجت أو بنتها تزوجت.
2: إيه. شوفها فات إلا أقول يعني شوفها مثلا مع رجلها خطيبها، حتى نقول متعرسة زي يعني ما ندري ما في تواصل، ما حد يرجع حد.
1: صح
2: والله.
1: منى قبل شوي مريم في يعني قريت الرسالة مالتها، ايش كانت تقول؟ تقول احنا قبل اجيالنا احنا يعني تعلمنا وايد اشياء عادات وتقاليد لان كنا نشوفها اهل

0: كانوا يمارسونها. يعني كانت مثلا، تعرفين مثلا، خلينا ناخذ مثال، مثلا قبل تتذكرين في رمضان في هالمناسبات الصحن من بيت لبيت
1: النقصه،
0: اي الفريج، فكنا احنا نشوف هذا الشيء انتقل لنا، تعلمنا
1: كانت امي تعطيني اودع،
0: اي بالضبط، فاحنا تعلمنا هذه الاشياء ساعات، يعني اهلنا ما قالوها لنا مثلا بالمعنى الصريح انه كذي كذي، احنا شفناها بعيوننا، شفنا هذه الاشياء العادات فتعلمناها. الحين الناس، لان اساسا الناس وايد منهم صاروا ما يمارسون هذه الطقوس والعادات والتقاليد، فشلون احنا نلوم الجيل الجديد ونقول لهم شلون انتم ما تعرفون هالعادات، شلون ما تعلمتوا السنه، شلون ما تعلمت،
1: اي بالضبط. ترى الجيل الجديد، الجيل الجديد كلهم شافوا في الرجال الاول البيت العود، خلي يطبقون شوي على الاقل ترجع للايام القديمه.
0: اي بس الصدقين منى ان انا اشوف بعض من عيالنا اللي هم بالذات الحين العيال اللي خلينا نقول في الالفيه يعني الجديده هذولين الصغار، والله يا منى ان اللي نتسالفين لهم عن هذه حتى المسلسلات التراثيه القديمه يقولون لك شلون انتم تشوفون هذه المسلسل؟ تصدقين والله ما لهم بار، يعني كانوا حتى تصدقين حتى مثلا افلام الكرتون القديمه، اوكي، اللي احنا مثلا تعلمنا منها اشياء، سنان وما سنان وهذه السوالف، تعرفين سندباد، اي والله منى ان احنا حتى ذي الافلام الكرتونيه القديمه كانت فيها قيم، زرعت فينا قيم. الحين انت اي الحين انت لما تقولين لهم مثلا افتح يا سمسم، لما تقولين لهم يقولون لك ملل، اي ملل، انتم شلون تشوفون هذه ملل؟ يعني منى تعرفين حتى هم نمط تفكيرهم اختلف عنا احنا، صار ما يفكرون بنفسنا. اي والله هذه اليداد، هذه اليداد. حبيبتي منى الله يسعدك ان شاء الله، شكرا على هالتواصل، شكرا لك، مع السلامه. بو يوسف رسالته وايد حلوه، يقول السلام عليكم مع عبد الله، اليوم الموضوع شدني وايد. يقول انا عندي 3 اولاد الله يحفظهم ويبارك فيهم. يقول بو يوسف اتعمد يا ام عبد الله اخذ عيالي دائما معاي للميالس حق المناسبات العائليه، حتى لو ساعات تشوفينهم مرات كله يقولون يبا ما نبي نروح تمللنا، اقول لهم اليوم انتم ما تحسون باهميه هذه الزيارات وهذا الشيء، لكن عقب 20 سنة بتعرفون قيمه انكم تعرفون اهلكم، تعرفون ناسكم، تعرفون اصولكم. الهويه مو شيء نتعلمه من كتاب، الهوية نكتسبها بالمعاشرة وبالاحتكاك. كلام روعة يا أبو يوسف، فعلا كلامك صح، يعني يمكن الكثير من الأمور اللي متعلقة بالهوية مثل ما تفضلت، بعاداتنا الأصيلة، تقاليدنا الجميلة، سلكنا، العادات، السنع، الذرابة، كل هذه الأمور أوكي اللي هي تشكل قيم أساسية مرتبطة بموروثنا إحنا، بتاريخنا، بهويتنا. ترى إحنا يعني في السنوات اللي مضت إحنا ما تعلمناها من الكتب، وأجيالنا السابقة، الأجيال السابقة، أبائنا وأجدادنا الله يرحم اللي رحل منهم ويطول بعمر الحيين، ما تعلموها من الكتب، تعلموها من وين؟ من الاحتكاك، من المعاشرة، من الميالس، من الفرجان. فشيء حلو فعلا ان احنا نحافظ على هذا الشيء، لان في النهاية المسألة ترتبط بالهوية مثل ما تفضلت ابو يوسف. واشكرك وايد على هذه الرسالة الجميلة، والله يخلي لك العيال ان شاء الله وتفرح فيهم ويبلغك فيهم كل خير. نورة تقول صراحة ام عبد الله اكثر شيء اخاف انه يختفي تماما هو التواصل بين الجيران. قبل الجار كان تقريبا نعده من أهل البيت، إذا طبخت الوالدة شيء تنقصت صحن للجيران والعكس. الحين احنا نعيش سنوات يمكن في نفس العمارة وفي نفس الفريج والبيت يم البيت، وأحيانا حتى ما نعرف حتى اسم اللي ساكن يمنا أو مشاهدنا. بالنسبة لي هذه خسارة اجتماعية كبيرة، صدقتي يا نورة، يعني يمكن الجيران وعلاقة الجيران علاقة جميلة جدا، كانت علاقة أهلية، يعني قبل كان الجار مو بس جار، كان أبو، كان عم، كان مربي، يعني إذا شاف مثلا ولد جارة مثلا سوى شيء غلط مثلا أو بدر منه تصرف مو بصح ممكن يوبخه، ممكن ينبهه، والله ساعات إنه حتى على قولتهم قبل الأوليين يقولون كان حتى ساعات ممكن يطقه، طبعا ما نقول الطق المبرح ولكن إنه الطق التأديبي، وكان ال

جار اللي هو أبو الولد مثلاً ما يعترض، بالعكس يشكره أنه يساهم في تربية الولد وتقويم سلوكه. الحين تعتقدون يا جماعة هل ممكن تكون علاقة الجيران بهذه الصورة؟ هل هذه العادة موجودة أنه ممكن الجار مثلاً إذا شاف أي تصرف أو سلوك مثلاً مرفوض من ولد جاره ممكن ينبهه، ولا ممكن يقول له يا يبا ترى غلط اللي سويته، ترى لازم تصلح من سلوكك، ترى هذا الشيء مو بعدل، مو من سنعنا، مو من أصولنا، مو من عاداتنا. والله أن الناس يقولون لا أنا أخاف وما لي ولا بأتدخل في حياة الناس، وهو عنده أهل يربونه وما إلى ذلك من هذه الكلام. ففعلا مثل ما قلتي نورة، يعني علاقة الجيران نتمنى أن هي تتم، هذه العلاقة اللي بين الجيران تكون علاقة قوية وجميلة، لأن هي فعلا قيمة اجتماعية مهمة جدا. حبيبتي نورة، أبو خالد يقول أم عبد الله بصراحة أنا أشوف أن السوشيال ميديا يمكن خذت منا عادات، لكنها بعد نقدر نقول أن هي ساعدت في إحياء الكثير من العادات مرة ثانية. مثلا قبل الشباب يمكن كانوا ما يهتمون بالأكلات الشعبية، الملابس القديمة، الكلمات البحرينية الأصيلة. اليوم قمنا نشوف السوشيال ميديا الكثير من المحتويات اللي تتكلم عن التراث، عن الأصالة، الفرجان، البحر، الغوص، الموروث. يعني التكنولوجيا مو دائما عدوة للعادات، فتعتمد على شلون احنا نستخدمها. جميل يا ابو خالد، اتفق معاك تماما. السوشيال ميديا يمكن مثل ما لها ربما سلبيات، لكن ايضا فيها ايجابيات، وساعدت على الحفاظ على التراث والموروث بشكل او باخر. شكرا لك يا ابو خالد. اذا احنا معاكم في مشوار الظهيره مستمتعين واجواء حلوه وياكم، خلكم ويانا.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم بلا موجز لأهم الأخبار. على هامش مشاركتي في عمل النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 بالرياض، وزير التنمية الاجتماعية يلتقي وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ويؤكد أهمية مواصلة التعاون وتبادل أفضل الممارسات النوعية في المجالات الاجتماعية، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية وخدمة المجتمع. وكالة البحرين للفضاء تشارك في القمة العالمية الثالثة لقادة الفضاء التي عقدت على هامش المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في مدينة أنطاليا التركية، وتستعرض رؤية المملكة لمستقبل الاقتصاد القمري ومساهمتها في المشاريع القمرية. منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 المنعقد في مركز البحرين العالمي للمعارض يوصل عمله لليوم الثاني ويناقش سبل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية. حيث بحث سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس السوري مسجلات الأحداث في المنطقة خلال لقائهما في الرياض، كما استعرض الجانبان نفق العلاقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات. وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإيطالي، تناول مجالات التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والدفاعي وسبل تطويرها. حلف مكة يعلن الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية والردع الجماعي في مواجهة التهديدات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: انت يا نيت يا سند يا نيت، عيال النقعي عافسين روحهم وشايلين الدنيا على راسهم، معاديني وقاعدين يحاربوني في رزقي، تبيني اروح لهم لبيوتهم واخطب من عندهم بني متكلمين عليها؟ وحق من؟ حق جمعان ولد فضل النقعي بعينه وعلمه؟
1: الزواج كتبه ونصيب يبه، والبني ما تبيه معان؟
0: اص اص اص، لا حد يسمعك تقول هالكلام وتسوي لنا مشاكل مع عيال النقعي.
1: اوه هذه الصج يبه.
0: شلون عرفت؟ من قال لك ان البني ما تبغيه؟ تحمل تدخل نفسك بينهم، هذلين عيال عم بكره يتصافون واحنا اللي نطيح فيها.
1: يا يبا انا احب البنيه وبتزوجها.
0: حب؟ اي حب اللي تتكلم عنه؟ اقول لك شيل البنيه عن راسك، شوف لك غيرها، ولا لا تعافني ولا اعرفك.

0: انت يا نيت يا نيت يا سند يا نيت.
1: اقول لك ودني له ودني له ولا عليك.
0: بس انت اللي تطلبها ما يبيس العقل.
1: انت ودني وما عليك مني.
0: اوديك اوديك لكني ما بقعد معك.
1: لا تقعد، المهم توديني.

0: سمعني أبوك عن قيس بن الملوح، وسمعني عن عنتر وعبلة، والحين يا أين أنت يا ولد صالح بن سناد تبي تصير مثلهم؟
1: الحب هو الحب يا طويل العمر، ما له مكان ولا زمان.
0: صدقت يا أبوك، الحب مثل الملح في الزاد، والحياة من غير الحب ما لها طعم. إيه الله يرحمك يا زبيدة، بس هالمسألة حلها في يد عيال النقعي يا أبوك. البنت بنتهم والولد ولدهم، وإن دروا إنك تحب بنتهم احرقوا بيتكم.
1: أدري أدري يا عم عثمان أدري، ومن كذي طحت عليك، وانت تعرف إن عيال النقعي محاربيننا ومقاطعين دكان الوالد من شهر.
0: ومقاطعين دكان أبوك؟ عيال من وين يشترون ثيابهم؟
1: الله العالم يا عم عثمان، المهم إنهم ماخذين يدهم واحدة. ليش؟ لأن أبوي يتحاشى المشاكل، تعرف سوالف العين والبندر والحضور.
0: إيه يبونكم تصيرون معاهم، يبونكم تصيرون علينا،
1: وإحنا مع الحك.
0: صيروا علينا.
1: ها شلون يا عم عثمان؟
0: ماشوهم ماشوهم حسب ما يبون، ما يصير تبوزون في الدزة، يا تصفقون يا تروحون بيوتكم.

0: الله، عثمان بن شاهين بنفسه يعين الميلس.
1: وليش ما يلك يا ابو مسلم؟ انت ريال وكفو.
0: ايه بس عيالكم ما قصروا فينا عند العين، بدل ما يحشمونا داسوا في بطوننا.
1: انا مو جاي لك علشان اتكلم في سوالف اليهال.
0: سوالف يهال
1: عيال احنا ريال عقل، نخلي اليهال يقصون علينا.
0: ايه بس عيال شاهين متحكمين في العين وما يخلون احد يقربها.
1: من قايل لك؟
0: عيالنا كلهم يقولون، ومن يروحون العين ما يجونا الا مزلقين من الطق.
1: وانت ما تروح العين؟
0: اروح
1: كم مره؟
0: مرتين في اليوم.
1: احد تعرض لك؟
0: لا ما حد تعرض لي، لكنه لا لا لا

0: انهم يتعرضون حق
1: ما عليك من حكي الاهالي ابو مسلم، الشباب فيهم الطيش والحماس الزايد. انا كل يوم يبون لي 100 سالفه اسمعها من هالاذن واطلعها من هالاذن.
2: اعلنت ليش جايين هني؟
1: جاي لك في موضوع ثاني وابغيك تقول لي تم.
2: خلني اسمع ايش عندك وتالي يصير خير.

0: ايش فيك؟ اقعد قر. ذبحتنا وانت رايح وياك كانك ابو بشير.
1: شلون اقعد؟ شلون اقعد وابوك خذ 3 ساعات وهو في مجلس النقعي؟
0: انت ما طرشت يخطب لك. اصبر اصبر على شروط عيال النقعي هذا، اذا وافقوا يعطونك بنتهم، اذا وافقوا.
1: صقر، تدري ايش مخوفني؟ خايف لو ابوك يدق بها ويقول لهم ان سند يحب مريم بن جاسم النقعي. ان سواها عيال النقعي ما بيخلون لنا اثر في شريبه.
0: والله انت اللي قلت له بلسانك انك تحبها، وابوي ما يكذب.
1: ابوك ما يكذب، ما عليه، ما قلنا شيء، بس لا يصير غبي.
0: والله تبي صيد، ساعات ابوي يصير غبي ودتش ومدمغ بعد.
1: بعد
0: اي
1: فكني زين، فكني واللي سلمك مالي بارض على حكيك، واذا فيك خير قوم الا تشوف ابوك ايش قاعد يسوي داخل.
0: ابوي ان شاء الله بيدردهم عليك. قول امين.

0: تدري هالريال من سكن الديرة عمره ما ضر أحد، وإذا كان وقت الشد يصك عليه باب بيته مثل ما تقول، هذه حتى يحافظ على الود والمحبة اللي بينه وبينه.
1: لا لا لا لا تحامي عنه يا عثمان، لا تدافع عنه. احنا نعرف ان صالح بن سند صار منكم وفيكم من زمان، بس ما عنده الشجاعة يقول. صالح جبان خايف على مصالحه.
0: صالح بن سند مو بخايف يا ابو مسلم، ولو هو خايف ما طرش لولده حتى توسط له عندكم.
1: شلون تتوسط حق ولده عندنا؟ على شنو؟
0: صالح بن سند يبغي يناسبكم.
1: ها؟ يناسبنا؟
0: سند يبغي يتزوج واحدة من بناتكم.
1: يتزوج واحدة من بنات النقعي؟
0: يتزوج واحدة من بنات النقعي على سنة الله ورسوله، وهذا يثبت لك إن صالح بن سند معاك مو بضدك.
1: ويوم إنه يبي يخطب واحدة من بناتنا ليش ما يب نفسه؟ ليش طرشك أنت بداله وهو يود البيت على العادة؟
0: صالح ريال ذكي، صالح ما يبغي عيال شاهين يعرفون إنه هو بيناسبكم، ويبغي عيال شاهين يعرفون إن عثمان بن شاهين هو اللي راح وخطب حق ولده حتى يضمن إنه ما حد يزعل عليه ويحارب مثل ما سوى وعيال النقعي.
1: صالح بن سند يفكر كذي؟
0: لو سند متقدم حق واحد من بنات شاهين كان ما ردوه.
1: ومن هي اللي في باله من بنات النقعي؟ من هي؟
0: مريم، مريم بنت جاسم النقعي.
1: مريم؟ ما بقى إلا مريم بن جاسم.
0: راعي البيت ما يحط ولا لقمة في بوزه إلا لين شبعوا ضيوفه، وصالح بن سند ضيف ولازم تكرمونه.

0: يا اخي اسوي عقب هذه بنت عمي وانا متحكي عليها تعطونها سنود؟
1: اي بس انت كنت ما تبغيها يا عمران ما تبغيها احنا اللي جبرناك عليها.
0: ما حد جبرني على شيء يا ابوي. الحين ابغي البنت ابغيها نحاس حق ولد صالح بن سند. ما ادري شلون انقلبت يا ابوي. امس تقول لنا قاطعوه ولا حد يجرب يم دكانه واليوم تبي تعطي ولده واحدة من بنات النقعي.
1: اي اي صالح بن سند يعنى بنفسه طاح علينا. شلون تبينا نرده؟ لأن سبناه يا يمعان شخنا عليه وضمناه صوبنا ونرديناه بيطيح في يد غيرنا وانت تعرف من أعني.
0: يبا هذي فخ.
1: شلون
0: فخ؟ نصب لك عثمان بن شاهين وولده صقر.
1: ايه

0: سند رفيجه، واكيد طلب منه يتزوج واحده من بنات النقعي ويدعي انه هو معانا وتالي ياخذ اخبارنا وينقلها لهم.
1: يعني شلون عرفت؟ شلون
0: عرفت؟
1: ايه
0: ما تبي لها فطان يبا؟
1: شلون
0: عثمان بن شاهين بنفسه يا لك الميلس.
1: ايه؟
0: وعثمان بن شاهين ما يروح حق احد، عثمان بن شاهين ميود ميلسه واللي يبغيه يروح له، لكن لان له مصلحه ياك وكأنه ما صار شيء بيننا وبينه.
1: والله شو اقول لك، تبي الصج ابوك، انا ما فكرت في مصلحه عيال شاهين قد ما فكرت في صالح بن سند وتجارته اللي بتصير في يدنا، وشلون بنقدر نتحكم في عيال شاهين.
0: اخاف اللهم اللي يتحكمون فينا. حط بالك يبا، حط بالك، ترى الزواج ذي فخ من عيال شاهين.
1: إيه؟
0: وسند لعتله.
1: آه. زين اللي وعيتني يا ابوك، زين اللي فطنتني، ولا كان ورطني الثعلب عثمان بن شاهين؟
0: الثعلب مو بعثمان بن شاهين.
1: هاي المن
0: الثعلب صالح بن سند اللي قاعد يحرك الخيوط وهو منخش في بيته مثل الصرصور في الشتاء.
1: عاد لأمته بينخش في بيته، مرد بيطلع من غارة وبيطيح في يدي.
2: غدا نلتقي.
3: اللؤلؤة.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أحد التابعين: ابن آدم، إياك والتسويف، فإنه ليومك ولست لغد، فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لا يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. قالوا في الأمثال: إذا لم تنجح فجرب مرة أخرى، صاحب الأخيار تكن واحدا منهم. حبل الكذب قصير، كما كان الأب يكون الولد. وفي كثرة الكلام وقلة الفعل قالوا: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. قيل في المعروف: من زرع المعروف حصد الشكر، ومن سلمت سريرته سلمت نيته، ومن فعل ما شاء لقي ما ساء.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء في الإيمان: أبناء دينك آنس لك من أبناء نسبك، خير ما اكتنز العاقل إيمان يملأ قلبه، وطاعة تملأ وقته، لا بد أن تساق إلى ما أنت لاق. من عدم الإيمان لم تزده الرواية فقها، ومن عدم العقل لم يزده السلطان عزا. من كان مؤمنا كان آمنا، والصبر رأس الإيمان.
1: ما خط القلم.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا.

0: نورا واجعلني نورا وأعطني نورا وعظم لي نورا واجعل في لساني نورا وفي نفسي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي لحمي نورا وفي عظمي نورا وفي عصبي نورا وفي دمي نورا.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
1: رأي غير شائع.
0: فكر خارج الصندوق عبارة نسمعها بصورة متكررة أثناء العمل على أي مشروع أو التخطيط لشيء ما، وترمز هذه العبارة في أغلب الأحيان إلى تنحية كل التجارب والأفكار والطرق اللي سبق لك معايشتها جانباً والتفكير من منظور جديد تماماً. هذه العبارة تشير بصورة ضمنية إلى أن التفكير من داخل صندوقنا الممتلئ بأساليبنا وخبراتنا السابقة ما راح يحقق لنا الابتكار والتغيير اللي نسعى له. لكن هل هذه الفكرة صحيحة دائماً؟ وشلون ممكن نفكر خارج الصندوق بصندوقنا نفسه وبالتفكير داخل هذا الصندوق؟ التفكير خارج الصندوق يعني فتح مساحة الحرية والخيال أمام الإنسان عشان يأتي بفكرة مختلفة ومميزة. لكن في كثير من الأوقات سقف الحرية المرتفع وغياب الحدود في منطقة تفكيرنا ممكن يأتي بنتائج عكسية. هذه الفكرة عبر عنها البروفيسور في جامعة جنوب كاليفورنيا جون سيلي براون لما قال: على عكس الأقوال السائدة، الخيال والابتكار مدفوعان فعلياً بالقيود، ويمكن أن يؤدي الكثير من الحرية إلى التعثر. خلونا ناخذ مثال علشان نقرب الصورة. لما تبتدي في التخطيط لبيت المستقبل وتحديداً تصميم هذا البيت، وتبدأ في البحث العشوائي بدون أي سقف أو قيد عن مدارس تصميم المنازل وأشكال الغرف والديكورات المستخدمة، بتلقى نفسك تسبح بدون هدف في بحر واسع من الخيارات، وهذه الخيارات ممكن تضيعك وتشتت أفكارك أكثر مما تلهمك بأفكار جديدة ومبتكرة. لكن إذا حددت مساحة بحثك ببعض العناصر مثل تفضيلاتك الشخصية وطبيعة اهتمامات واحتياجات أفراد أسرتك، بتلقى أن عملية التفكير الإبداعي بدأت تصير معاك أسهل وأوضح، وبتقدر في الغالب توصل إلى نتائج مبتكرة وعملية في نفس الوقت. المفارقة في موضوع التفكير خارج الصندوق هي أن على الرغم من كون هذا التعبير يشير إلى التجدد والابتكار والتخلي عن الطرق التقليدية في التفكير، لكنه يمثل لدى بعض الباحثين نظرة تقليدية لمفهوم

0: الابتكار. درو بويد الكاتب المتخصص في الابتكار والإبداع يقول إن استخدام أداة العصف الذهني وهي واحدة من أدوات التفكير خارج الصندوق نادراً ما يأتي بالابتكار الحقيقي، لأن هذا العصف إذا تم بدون الاستعانة بما في الصندوق من مشاكل وتحديات وموارد بيوصلنا إلى أفكار وحلول ما لها علاقة بالمشاكل اللي نحاول حلها أو الأهداف اللي نسعى لتحقيقها، أو بيخلي أفكارنا مجرد أحلام وردية ما لها أرضية تخلي تحقيقها ممكن على أرض الواقع. التفكير خارج الصندوق أحياناً يحرمنا كذلك من ميزة في غاية الأهمية، وهي إمعان النظر في الأفكار والمعلومات والأساليب والعناصر اللي نملكها داخل الصندوق. ففي بعض الأحيان يكون التحدي أو المشكلة اللي نواجهها تتطلب حل بسيط جداً، وهذا الحل يرتكز بشكل أساسي على الحلول اللي جربناها مسبقاً مع بعض التغييرات البسيطة. في هذه الحالة المسارعة نحو التفكير خارج الصندوق ممكن تخلينا نبتعد بشكل كبير عن الحل اللي نحتاجه، وتعقد المشكلة أو التحدي أكثر وأكثر بسبب قلة انتباهنا لما هو داخل صندوقنا بالأساس. هني يطرح كثير من المتخصصين مفهوم يدمج الطريقتين، التفكير خارج وداخل الصندوق معا، وهو ببساطة التفكير خارج الصندوق بعد اكتشاف ما بداخل الصندوق. فمثلاً لو كنت تفكر بفتح محل تجاري وحاب تحدد نوعية السلعة أو الخدمة اللي بتوفرها، ممكن تكتشف أولاً العناصر اللي داخل صندوقك الخاص، وهي رأس المال والمهارات والمعارف اللي تملكها والنواقص الموجودة في السوق اللي حاب تشتغل فيه واحتياجات العملاء واهتماماتهم، وبعدها تبدأ تفكر خارج الصندوق. ومن الممكن كذلك أنك تعيد اكتشاف حدود صندوقك الخاص وما هو خارج هذا الصندوق، وتنظر إلى مسألة الصناديق كلها من زاوية أخرى. وفقاً لمقولة الروائي الفرنسي مارسيل بروست، الرحلة الحقيقية للاكتشاف لا تتمثل في البحث عن أراضٍ جديدة، ولكن في وجود عيون جديدة. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول التفكير خارج الصندوق ليس بالضرورة الوسيلة الوحيدة والأفضل للابتكار، لأن القيود إذا وضعت بالشكل المناسب ممكن تخلق تفكير إبداعي أفضل وأنسب لأهدافنا، ولأن صناديقنا الخاصة فيها الكثير من الأفكار والمعلومات والأساليب اللي تستحق إعادة النظر فيها قبل القفز خارج الصندوق. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى

في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة.
0: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة. قم بكتابة وتطبيق هذه القائمة، قائمة الأكلات المفضلة اللي تحبها، قائمة العصائر اللي تفضلها، قائمة للأماكن اللي تحب تروح لها، وقائمة للملابس اللي تحب تلبسها وتشعرك بالراحة، قائمة أسماء لأشخاص تحب تطلع وياهم، وقائمة للأشياء اللي تحب تسمعها، قائمة للمواضيع اللي تحب تتحدث عنها، أفعال تشعرك بالسعادة. لو صنعت لنفسك هذا الأسبوع رح تشعر بأن مزاجك ونفسيتك مختلفة تماماً.

في رحاب الوطن، في رحاب الوطن يعرف الإنسان المعنى الحقيقي للأمان، لحضن الأم، لدفء العائلة، لضحكات الأصدقاء، لليالي العذبة والصباحات المشرقة. في رحابك يا وطني أعرف أن لكل شيء مذاقا أجمل، وأن الربيع يبقى عمرا كاملا.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: بدأ حياته الدينية والسياسية أسوأ بداية، ثم شاء ربك أن يكون ختامه مسكاً وأن يغدو نعيم بن مسعود صحابياً جليلاً رمزاً للتضحية والفداء في موقف من أكثر المواقف الإسلامية الحربية تحريكاً للنفس وإثارة للوجدان، بما حفل به من نبيل الفعال وعظيم العطاء. كان نجياً لليهود في المدينة في أول عهد المسلمين بيثرب، ولكنه لم يكن من اليهود. ماذا قربك من هؤلاء يا سيدنا ابن مسعود؟
1: يا ابنتي، هذا تاريخ عفى عليه الزمن، وأحمد الله أن قطع بيني وبين أعداء الله، فدعينا لا نعود إليه.
0: إنما نعود إليه للذكرى والتاريخ.
1: ما قربني إليهم إلا حبي للنساء. قد علمت العرب أنه ما من رجل في غطفان أكثر مني حبا لهن، ولهذا كانت مجالسي في بيوت اليهود وأكثر حديثي إلى نسائهم. فحين طلبوا إلي أن أعاونهم في جمع قبائل العرب للسير إلى المدينة وحرب رسول الله، لم أجد في ذلك حرجا، بل ذهبت إلى يا ابنتي، ما جدوى الخوض فيما تاب الله علي منه؟ لما لا تأخذين حياتي عند نقطة ختامها؟ فإني آمل أن يكون الله قد غفر لي بها الكثير من الزلات.
0: صدقت يا سيدي، كيف كانت الخاتمة إذن؟
1: كانت في عهد أمير المؤمنين الخليفة الصالح عثمان بن عفان. ذات يوم بينما أنا في بيتي جاءني عبادة بن الصامت.
2: يا ابن مسعود، قد آن والله أن تتحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقم معي إلى أمير المؤمنين.
1: وما ذاك يا أبا عمرو؟
2: أتذكر يوما كنت فيه عندي وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث حتى أقال، ثم نهض عليه الصلاة والسلام من نومه ضاحكا، فسألته زوجتي أم ملحان عما أضحكه عليه السلام.
1: أذكر رحمك الله يا عبادة، أذكر ساعة بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياي بركوب البحر.
2: ما ركبه المسلمون حتى اليوم يا نعيم، ولكن قد آن والله أن تتحقق البشرى.
1: كيف؟
2: أمير المؤمنين يستعد لغزو قبرص.
1: قبرص؟ قبرص بعيدة؟
2: لا بد من ذلك والله، فإن قسطنطين ملك الروم قد ولي ملكهم بعد موته هرقل، وأراد أن يثأر لما فعلناه بالروم في الشام، فعد أسطولا كبيرا وأغار به على ثغور المسلمين يقتل ويحرق وينهب ويسرق،

0: ثم يهرب بسفنه إلى البحر ولا نملك أن نناله.
1: فكيف نناله وليس لدينا مثل سفنه؟
0: بعد أن غار على الإسكندرية مرات وأوشك أن يستولي عليها برجال من المشاة والركبان، أمر عثمان واليه على مصر عمرو بن العاص أن يعد سفنا لغزو الروم في بلادهم، واختار قبرص لقربها من ثغور المسلمين.
1: فما فعل ابن العاص؟
0: جهز سفنا لم يرى الناس لها شبيها في عددها وحسن إعدادها، وأمر عليها عبد الله بن أبي صرح.
1: أو يخرج المسلمون قريبا يا ابن الصامت؟
0: وما انتظارنا؟ والأولى بنا أن نكون الآن في الإسكندرية نستعد للخروج مع الخارجين.
1: ألا نستأذن أمير المؤمنين؟
0: سبحان الله يا ابن مسعود، وهل جئتك إلا في هذا؟ هلما نذهب إلى أمير المؤمنين.
2: لا أرى أن تخرج مع الجيش الغازي.
0: ولما يا أمير المؤمنين؟
2: ما قدر معرفتكما بالبحر؟ دع هذا لمن يحسنه.
0: يا أمير المؤمنين، قد حاربنا الفرس والروم في أنهار العراق والشام.
2: ما أهون حرب الأنهار والشاطئ من الناس قريب، إن انهزموا انحازوا إليه، وقد أخذ كل منكما حظه من الغزو في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الشيخين. إن شئتما أوليكما ما تريدان من ولاية.
1: يا أمير المؤمنين، حظنا في هذه الغزوة.
0: دعنا نخرج إلى البحر في هذه الغزوة يا أمير المؤمنين.
2: لا أراكما تعدلان عنها شيئا، فلما رحمكما الله؟
0: يا أمير المؤمنين، كان عليه الصلاة والسلام يقيل يوما في داري، وعندي نعيم بن مسعود، ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه ضاحكا، فسألته زوجي عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون البحر مثل الملوك على الأسرة. فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم.
1: وسألته صلى الله عليه وسلم كما سأله صاحبي عبادة، فبشرني بما بشر به صاحبي.
2: تلك والله واقعة ذائعة لا ينكرها أحد من صحابة رسول الله، لهذا لا أراكما تعدلان عن هذه الغزوة شيئا.
1: فأذن لنا يا أمير المؤمنين.
2: اخرجا مع الخارجين يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعسى الله أن ينصرنا بكلمة حبيبه.
1: وخرجنا يا ابنتي في أسطول الأمير العربي عبد الله بن أبي سرح، ودارت بيننا وبين أساطيل الروم موقعة حاسمة في تاريخ السيطرة على البحر الأبيض.
3: نسميها الآن معركة ذات الصواري.
1: هكذا أسميناها نحن لا أنتم، أسميناها ذات الصواري من كثرة ما ملأ البحر من صواري السفن التي اشتركت في المعركة. ولما نصرنا الله على الروم، قرر أميرنا ابن أبي سرح أن نحتل موانئ قبرص لتكون قواعد للأسطول العربي الجديد.
3: أكان معكم يا سيدنا من الجنود ما يكفي لحرب برية قد تطول وخطوط تموينكم بعيدة؟
1: الحق أننا عدنا إلى الإسكندرية حتى يأخذ الرجال فترة من الراحة ونصلح ما تحطم من السفن، وبعدها اتجهنا إلى قبرص، فاستسلمت لنا ثغور كثيرة، إلا أن مدينة سرقوسا استعصت علينا وأغلق أهلها عليهم أبوابها، وناجزونا بالنبل والزيت المغلي من فوق الأسوار. ولما طال حصارنا للمدينة،
4: ما أرى إلا أن ننصرف عن هذه المدينة، فقد طال بقاؤنا أمامها، وأخشى أن تنحل عزيمة الرجال بالبقاء في مكان واحد لأبد طويل.
1: يا أبا سعد، لا تؤخذ هذه المدينة إلا بالحيلة.
4: وكيف يا ابن مسعود؟ ها؟ قد عرف الناس إنك أكثر العرب حيلة.
1: لهذه المدينة ثلاثة أبواب في مواجهة قواتنا، وباب من ناحية الجبل لا يمكن لأحد أن يخلص إليه لوقوعه في جبال مرتفعة، فلو تركتني أدخل إلى المدينة.
4: تدخل؟ وكيف؟ ولا أحد يستطيع تسلق ذلك الجبل إلا وقتلوه.
1: إني أعرف لغتهم، وهيئتي كما ترى كهيئة الروم، حتى لا يظنوا أني رجل منهم. فلو صنعت لي ثيابا كثيابهم وعمامة كعمائمهم،

0: سلقت الجبل على هذه الهيئة واندسست بين رعاتهم، فأدخل المدينة وأتحين الفرصة لأفتح لكم بابا من هذه الثلاثة.
1: يا ابن مسعود اجعلني معك، فلي معرفة بالجبال، قد حربت في الشام مع خالد بن الوليد واستعملني في ذلك كثيرا.
2: تلك والله مغامرة.
0: في سبيل الله ما نفعل يا ابن أبي سرح،
1: وما نبالي كيف في الله مصرعنا. أعد لنا الثياب أيها الأمير.
0: وندخل المدينة متسللين، أما عبادة فقد ألزمته غارا عند باب الجبل الذي تخرج منه رعاتهم وتدخل، أما أنا فقد وجدت سكنا في بيت امرأة رومية عشت في بيتها ذاك شهرا، حتى أحسست أن المرأة عشقتني وجاءتني في غرفتي ذات ليلة.
3: أراك لا تخرج الليلة يا جرج إلى الخلاء كما اعتدت أن تخرج كل ليلة.
0: أردت أن أنام مبكرا.
3: ألك في ساعة من حديث يا حسن الوجه؟
0: فأهلا بك يا رومية.
3: من أي البلاد أنت يا جورجة؟
0: من روم الشام.
3: حجبا، فلما لا أراك تعبد ما يعبد روم الشام؟
0: إني رجل لا أحفل كثيرا بهذه الأمور.
3: يا حسن الوجه، هل تعرف أني أحبك؟
0: أدركت هذا والله يا ماريا.
3: فما نفورك مني؟ ها نحن ذا وقد أقبل الليل ولا رقيب.
0: ها؟ ذلك والله ما لا يكون يا ماريا.
3: ولما؟ ألا تراني مليحة يا جورجة؟
0: إنك لنعم المرأة يا ماريا، ولكن الله حرم هذا الذي تطلبين.
3: الله الذي تعبده؟ الله الذي رأيتك تسجد له خفية إذا أغلقت عليك بابك؟ لا تظن أني لا أعرف سرك يا جورجة، أنت من المسلمين.
0: ها؟ فكيف عرفتي؟
3: عاش في بيتنا رجل مسلم أخذه الروم أسيرا واشتراه أبي لخدمتنا، وكنت أراه يسجد كما تسجد ويتعبد كما تتعبد. أمسلم أنت يا جورجة؟
0: أجل يا ماريا.
3: فما أربك في مدينتنا؟ أصدقني يا حسن الوجه، فقد رأيتك تخرج من باب الجبل وتقابل رجلا من العرب في غار هناك.
0: وتبعتني يا ماريا؟
3: وتبعتك يا جورجة.
0: لما لم تدلي علي وعلى صاحبي؟ لما يا ماريا؟
3: لأني أحبك يا جورجة، وما أرى إلا أنك جئت لتفتح الباب لجيش المسلمين، وددت أن أقوى على أن أسلمك لأهل المدينة ليقتلوك، ولكني أحبك يا جورجة. وأخبرني، ألاك اسمك حقا جورجة؟
0: كلا كلا.
3: فما اسمك الحقيقي؟
0: نعيم بن مسعود.
3: يا نعيم، اترك دينك وتزوجني أعاونك على فتح الباب لأصحابك.
0: هذا والله يا ماريا أمر لا يكون أبدا.
3: قد والله ظننت ذلك. فتزوجني وأنت على دينك، فأنا كتابية، وما أحسب دينكم يمنعك من ذلك.
0: ما يمنعني ديني، ولكن يمنعني قسم أقسمته أمام ربي.
3: وما ذاك؟
0: قد كنت قبل إسلامي تبع نساء، ولا صبر لي على مفارقة اليهوديات، حتى اشتهرت بذلك في أرضي، فلما جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي...
3: ومن ذلك الذي تعظمه وتصلي عليه؟
0: نبينا الذي هدانا سواء السبيل، وأنا على دينه. لما جئته كي أسلم عاتبني على عجبي بالنساء، فحز ذلك في نفسي، فلما خلوت إلى ربي في الصلاة أقسمت أن لا يمس جسدي ما حييت جسد امرأة ليست على ديني.
3: ويحك يا نعيم، أتفضل أن أدل الناس عليك وعلى صاحبك فتصلبا على أن تتزوجني وأنا كتابية؟ لم يحرم دينكم الزواج مني؟
0: لا أملك يا ماريا أن أحنث بقسمي.
3: نعم الرجل أنت يا نعيم، فكيف السبيل إلى قلبك يا رجل؟
0: ادخلي في ديني فلا أحنث بقسمي وأتزوجك.
3: وما يفعل من يدخل في دينكم؟
0: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي كما رأيتني أصلي، ويتم الفرائض.
3: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
0: من الغد يا ماريا، من الغد نذهب إلى الجبل لنشهد صاحبي عبادة بن الصامت على زواجنا.
3: من الغد نذهب يا زوجي العزيز.

0: المدينة لتتزوج يا سيدنا أم لتفتح الباب للمسلمين؟
1: والله ما غاب ذلك الأمر عن ذهني ساعة من زمان، ولكني لم أشأ أن أشرك زوجتي فيما قد تكرهه. ولما حانت الفرصة وأوشكت أن أصل إلى هدفي، وشى بنا خادم لزوجتي كان قد سمع ما دار بيني وبينها في تلك الليلة.
0: وأخذك أهل المدينة؟
1: أخذوني وزوجتي ماريا وصلبونا أمام الباب الذي أوشكت أن أفتحه لأصحابي.
0: تلك خاتمة الصحابي الجليل نعيم بن مسعود الذي أنزله وزوجته عن الخشبة أصحابه حين اقتحموا المدينة بعد أن علموا من عبادة بن الصامت بمصرع صاحبهم في يوم كيومنا هذا من عام 655 للميلاد. فإذا ذهبت يا عزيز المستمع يوما إلى مدينة سرقوسة بقبرص، فستجد قبر نعيم بن مسعود وزوجته في المكان الذي صرع فيه، وقد تجد من يذكر طرفا من القصة كأنها أسطورة من الأساطير. فإذا سألتهم عن القبر قالوا ذلك قبر الرجل الصالح وزوجته.
2: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، من دستور مملكة البحرين.
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: هل فكرت في يوم إن نواياك ممكن تكون هي السبب في تدمير أهدافك أو عرقلة تحقيقها؟ شلون؟ لما تسعى في فهم لعبة الحياة وإتقانها لازم تفهم قاعدة مهمة جداً، وهي أن تقرن نوايا الحب والخير مع كل هدف تسعى لتحقيقه. فلو كانت نواياك في العمق نوايا حب وخير، فبتشوف الخير يتجلى مع تحقيق الهدف بكل إيجابياته. أما إذا اقترنت نوايا الخوف والشر في تحقيق هذا الهدف، فبيكون التدمير محتوم لهدفك حتى وإن كان بدون وعي. وحتى لو حصلت على هذا الهدف فبتشوف فيه المشكلات والعراقيل بعد تحقيقه. السؤال المهم، كيف أفهم صحة نواياي؟ اسأل نفسك شنو الأسباب العميقة اللي خلتك تسعى لتحقيق هذا الهدف؟ هل هي نوايا حب أو خوف؟ هل هي نوايا خير أو شر؟ ولا تنسى إنك تكون صريح جداً مع نفسك، واكتب كل الأسباب علشان تكتشف الحقيقة. وفي الجهة المقابلة للأسباب اللي كتبتها، اكتب كيف تسعى لتغييرها وتعمل على تبديل نوايا الخوف والشر بالنوايا الطيبة. وبعد جلسة المصارحة مع نفسك واكتشافك لهذه النوايا الحقيقية، حاول بكل حب إنك تستبدل كل مشاعر الخوف والشر بنوايا طيبة ونوايا الحب والخير. هل تتوقعون إن في أشخاص ينوون لأنفسهم نوايا سيئة؟ نعم، ولكن بدون ما يدركون. بس لما يصححون نواياهم ويفهمون أنفسهم جيداً بيحققون كل النوايا بكل الحب والخير. فدايماً استمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
1: الصوت الإيجابي، فكرة

0: وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة قنبر.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج سهرات فواصل وأغنيات
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: الحياة على الطريقة الصينية. ها هي عائلة أبي طلال تنتظر وصول عنتر ابن عم السيد أبي طلال. إنه قادم من الصين، شاب غادر إلى بلد المليار نسمة طالباً الدراسة.
1: عنتر ابن العم؟ يا مرحبا يا مرحبا، بالأحضان يا ابن العم.
2: عندك لحظة. أوهايا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لم تكن بداية الزيارة مشجعة.
2: ما بالك تقف والحيرة في وجهك؟ اسمع اسمع يا رجل، هذه بعض من الموسيقى الصينية. ما أجمل الألحان الصينية، لا أستطيع إلا سماعها.
0: تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر، إنه موعد تناول طعام الغداء.
2: معذرة يا جماعة، لست معتادا على تناول اللحم.
3: ما الأمر يا ابن العم؟ لحم ديك الرومي لذيذ جدا.
2: الأرز والخضر هو الطعام المفضل عندنا.
3: عندكم؟ من أنتم؟ أقصد أين عندكم؟
2: عندنا في الصين. نعم، لا حياة هناك دون طبق الأرز، كما أني أحتاج العصي للأكل.
1: لك ما أردت، سنتدارك الأمر فيما يخص طعام العشاء يا عنتر.
2: هيشي ميشي، أقصد لا بأس، شكرا لذوقك.
0: لم يتوقف الأمر عند حدود نوع الطعام، فكان عنتر يحمل الكثير في رأسه.
2: ألا تشعر بالراحة الآن؟
1: لا للأسف، سأبدل ملابسي القديمة بعد تبديل هذه الطاولة.
3: ما الحكاية؟ الطاولة أيضاً؟
2: أحسنتم، هكذا تكون الطاولات في الصين. حفلة الشاي تقليد لابد منه في الصين. تفضلوا شاياً صينياً فاخراً.
3: طعمه غريب.
0: ومن حفلة الشاي إلى اقتراح آخر لعنتر، اقتراح لم يستطع أبو طلال أن يمانعه كي لا يسيء إلى ابن عمه الضيف بعد فترة غيابه الطويلة.
2: اشتهر الصينيون بزراعة الأرز، فتناوله طازج يشعر بالنشاط والحيوية.
0: لم يستطع أبو طلال أن يظهر امتعاضه واستياءه، فإكرام الضيف واجب، وما لبث أن هم بزراعة الأرز مع عائلته.
2: لا تنسوا الخطوات التي عملتها لكم في زراعة الأرز.
0: وهكذا انتهت عطلة عنتر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيشي كيشي لاستضافتك يا أبا طلال، أقصد شكرا لاستضافتك يا أبا طلال.
1: عنتر، بلادك بحاجة إليك، انهي دراستك وعد إلينا بسرعة.
2: سأشتاق إليكم.
1: رافقتك السلامة يا ابن العم، اعتني بنفسك جيدا ولا تنسى أهلك ووطنك وعاداتك يا عنتر.
0: لا مشكلة في أن تتعلم من الآخرين، المشكلة في أن تصبح نسخة عنهم. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،

0: لا يغيب ولا يتوقف.
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يتألف المجلس الوطني في مملكة البحرين من مجلسين، مجلس الشورى ومجلس النواب، وهو ما يعرف بنظام المجلسين الذي يتيح المجال أمام الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة في مجلس الشورى المعين، إلى جانب الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها مجلس النواب المنتخب انتخاباً مباشراً.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: كريم، هناك موضوع يشغل بالي.
1: ما هو يا زينة؟
0: في أي عمر باعتقادك يصبح الإنسان مسناً؟
1: برأيي ليس هناك عمر محدد، فكثير من الناس يتمتعون بحيوية ونشاط جسمي وذهني جيدين وهم في عمر 70 و80، وفي المقابل هناك آخرون يعانون من أمراض الشيخوخة وهم في 60 من عمرهم.
0: نعم، ولكن يبقى للعمر دوره وتأثيره على الجسم وقدرته وقوته.
1: أكيد أكيد، فمرور السنين يؤثر سلباً على أغشية الجسم المرنة فيجعلها تفقد مرونتها، مما يسبب الترهل والتجعد في الجلد، والعظام تصبح أكثر هشاشة وأخف وزناً وأكثر قابلية للكسر، أما المفاصل فتصبح أكثر صلابة وأقل مقدرة، يعني تتناقص كامل قدرات أعضاء الجسم عما كانت عليه.
0: فعلاً، وفي إحصائية طبية ورد أنه من عمر 35 حتى 75 تتناقص فاعلية القلب في حدود 30%، وتتناقص فاعلية الرئتين في حدود 40%، والكبد في حدود 10%، والكليتين في حدود 40%.
1: صحيح يا زينة، كما يصاب معظم الناس فوق سن 60 بقصر نظر، حيث يقل التركيز عدسة العين على الأشياء القريبة، ويعانون في غالبيتهم من نقص بسيط أو كبير في السمع لأسباب باطنية كتراكم الصملاخ أو تصلب الأذن أو تلف طبيعي لآلية السمع في الأذن.
0: صحيح، وتتأثر الحواس الأخرى بتقدم العمر، فنلاحظ عند المسنين مثلاً نقصاً في حاسة الذوق والشم والتوازن، وفيما النقص في حاستي الذوق والشم لا يستدعي القلق إطلاقاً، فإن نقص حاسة التوازن أمر خطير، لأنه قد يؤدي إلى السقوط المفاجئ.
1: والسقوط المفاجئ هذا، أفيدك يا زينة، شائع عند المسنين وخطر، إذ تجبرهم الإصابات الناتجة عنه على التزام الفراش فترة طويلة تسيء إلى صحتهم كثيراً، وقد تتسبب أحياناً بموتهم.
0: وأضف إلى ما ذكرنا يا كريم أن المسن قد يفقد حياته أحياناً بسبب انخفاض حرارة جسمه ولو لدرجتين فقط عن معدلها الطبيعي.
1: هذا أمر معروف، فانخفاض حرارة الإنسان ولو درجتين مئويتين عن معدلها الطبيعي ربما يؤدي إلى موته إن استمر الانخفاض عدة ساعات. أما إذا انخفضت الحرارة 5 درجات واستمر ذلك عدة ساعات، فإن الوفاة تصبح ممكنة بنسبة 25%.
0: مشكلة، والمسنون معرضون لانخفاض الحرارة أكثر من الشباب والأطفال، لأن أجسامهم لا تتمكن من الاحتفاظ بالحرارة بالشكل السليم بسبب تقدم العمر، وكذلك تفقد آلية أجسامهم في المحافظة على التوازن الحراري حساسيتها بسبب السن، فيموتون من البرد دون أن يدروا.
1: ولكن قبل فوات الأوان هناك طرق لإنقاذ المسن من انخفاض الحرارة، كما أن هناك طرق لوقايته من مرض انخفاض الحرارة، أليس كذلك يا زينة؟
0: بلى بلى يا كريم، وهذا بالفعل ما تمكن طالب من القيام به مع جده العجوز وفي اللحظة المناسبة.

0: هل أنهيت الكشف على كل مريضاتك يا دكتورة سلمى؟
1: أجل يا دكتور طالب، لماذا؟
0: لأني أريد أن أعود باكرا اليوم إلى المنزل يا زوجتي.
1: خيرا إن شاء الله. هل خبرك جدك وشك لك من شيء؟
0: لا، ولكن إن عدنا إلى البيت باكرا يكون أفضل في هذا الجو البارد. ثم إن جدي وحده، وهو رجل مسن، قد يحتاج إلى حبة دواء أو كوب ماء أو رعاية ما، صحيح؟
1: صحيح، إنما أخبرني، هل وضعت له الأدوية التي عليه تناولها أثناء غيابنا على الطاولة بقرب سريره كالمعتاد؟
0: طبعاً، وكتبت له المقادير وموعد تناول كل دواء بخط واضح على كل علبة، لا يفوتني أمر كهذا، ونبهته أيضاً إلى ضرورة أن لا يتناول دوائين في وقت واحد، بل أن يترك ساعة تمر قبل أن يتناول الدواء الثاني.
1: أحسنت، لقد أرحتني. طيب، سأجمع أغراضي ونعود إلى المنزل.
0: أنا سأنتظرك في السيارة.

طالب وسلمى، رغم أنهما طبيبان لم يتنبها إلى ضرورة أن يرتدي الجد ملابس كافية تضمن له الدفء في هذا البرد القارس، فأصيب بي أنا مرض انخفاض الحرارة. انخفاض الحرارة وأنا عموماً أصيب المسنين وبسهولة، فأجسامهم تصبح عاجزة عن الاحتفاظ بالحرارة بالشكل السليم، ومع تقدم العمر تفقد آلية جسم المسن تدريجياً حساسيتها، ولا تعود قادرة على المحافظة على التوازن الحراري، وهذا يجعل المسن لا يدرك أنه متواجد في جو شديد البرودة، وقد يموت من البرد دون أن يدري.

0: جدي؟ جدي؟ جدي أسرعي يا سلمى، فجدي قد غطى نفسه بأغطية كثيرة وهو فاقد للوعي.
1: حسنا سأشعل جهاز التدفئة، حذاري أن تدلك قدمي.
0: لن أفعل طبعا. آخ مسكين يا جدي، يداه ورجلاه يا سلمى شديدة البرودة وبطنه بارد أيضا، هات ميزان الحرارة لكي نقيس له حرارة جسمه.
1: خذ ضع ميزان الحرارة في فمه وأنا سأعد له شرابا ساخنا يشربه عندما يستعيد وعيه.
0: حسنا حسنا يا سلمى.

لقد وصل طالب وزوجته سلمى في الوقت المناسب، وسوف يتمكنان من إنقاذ الجد مني أنا مرض انخفاض الحرارة. فبعدما وصلت به إلى مرحلة السيطرة التامة عليه وانخفضت حرارة جسمه، شعر بدوار، فحاول جاهداً حتى غطى نفسه بعدد من الأغطية ولم يتمكن من القضاء عليه، فأصابه احتقان في اللون، ثم فقد وعيه، وهي المرحلة التي تسبق تجمده. لو لم يأتيها لاستمر متجمدا حتى الموت.

ولكن عسى أن يحالفني الحظ فلا يستجيب ويكون قد قضي الأمر ومات الجد.

0: انظري يا سلمى إلى ميزان الحرارة.
1: ياه، حرارة جسم جدك مع كل التدفئة التي في الغرفة الآن 34 درجة مئوية. كم كانت إذن عندما فقد وعيه يا طالب؟
0: أقل بالتأكيد يا زوجتي. لو لم نسرع بالعودة إلى المنزل لأوضى انخفاض الحرارة بحياة جدي.
1: طبعاً، فقد كان في خطر شديد، لأنه إذا انخفضت حرارة الإنسان درجتين مئويتين عن معدلها الطبيعي ربما يؤدي ذلك إلى موته في حال استمر الانخفاض لعدة ساعات. فكيف إن انخفضت أكثر؟
0: صحيح،
1: هذا يعني أن الوفاة تصبح ممكنة بنسبة أكبر.
0: وهذا الكلام لا ينطبق فقط على المسنين، بل على كل إنسان يتعرض لجو شديد البرودة، ربما يبرد أو يتجمد حتى الموت.
1: طالب، يبدو أن جدك بدأ يتحسن وسيصحو.
0: جدي؟ جدي؟
2: أنت هنا يا طالب؟
0: أجل يا جدي، وسلمى زوجتي أيضا.
2: أشعر بدوار وتعب.
1: هل تناولت فطورك بعد خروجنا أنا وطالب؟
2: لا يا سلمى، لأنني لم أكن جائعا.
0: وماذا حصل لك بعد ذلك يا جدي؟
2: جلست أشاهد التلفاز، ثم أحسست بقليل من البرد، فقمت إلى سريري وغطيت نفسي بكل ما في الغرفة من أغطية، ثم شعرت بدوار، وبعد ذلك نمت نوما عميقا.
1: أتدري يا جدي أنك تعرضت لانخفاض الحرارة؟ وأننا عندما وصلنا وجدناك فاقد الوعي وتكاد تتجمد من البرد.
2: حقا؟ لكني لم أشعر ببرد شديد.
0: المهم، أريد منك وعدا من الآن وصاعدا ألا تتأخر عن تناول أي وجبة من وجبات طعامك حتى تؤمن لجسمك حاجته من الغذاء المتوازن، طبعا إلى جانب تناول الأدوية في مواعيدها بدقة.
2: أعدك بذلك يا طالب.
1: لقد أعددت لك كوب شاي ما زال ساخنا، اشربه الآن ثم نتغدى كلنا بعد أن تتحسن.
2: شكرا لك يا سلمى.

تبا لي، تبا. لقد استعاد الجد وعيه بعد أن عاد الدفء إلى الغرفة، وبدأ جسمه يعود إلى طبيعته شيئا فشيئا. يعني أنه سيشفى مني، أنا مرضه مرض انخفاض الحرارة. مع أنه مسن، وكان الأحرى بي أن أقضي عليه في وقت سريع عندما فقد وعيه، ولكنه استطاع مقاومتي وهزمني. ولكن لا بأس، سأبقى قريبا من منزله، وسأحاول خلال فصل الشتاء هذا أن أزوره مرة واثنتين وثلاثا حتى أحقق مرادي وأغزو جسمه فتنخفض حرارته ويتجمد.

0: سنتأخر على عملنا في المستشفى يا دكتورة سلمى.
1: ها قد انتهيت يا طالب.
0: ماذا كنت تفعلين في غرفة جدي يا زوجتي؟
1: تأكدت فقط من أن غطاءه كاف ليؤمن له الدفء اللازم. وأن أدويته التي سيتناولها في غيابنا موجودة بالقرب من سريره، وذكرته بأن لا يتأخر في تناول فطوره.
0: فعلت خيرا، وأنا سأتصل كل ساعة به هاتفيا لأطمئن عليه، فربما أصابه عارض ما ولم يستطع آلامنا.
1: عال، هذا أفضل.
0: هل تريد شيئا يا جدي؟
2: لا يا طالب، فقط أردت إحضار قلم وورقة لأدون ما أوصتني به زوجتك الدكتورة سلمى.
1: عذرا إن أكثرت عليك يا جدي، ولكن غايتي أولا وأخيرا صحتك وسلامتك
2: ودفئي قبل كل شيء. فانخفاض الحرارة كاد يودي بي. هيا هيا نعملكما. ورافقتكما السلامة.
0: وأنت أيضا يا جدي.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: سلامة الكهرباء سلامتك. تأكد من سلامة نظام التأريض والحماية في منزلك. من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يعرب أن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين وذي المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربية. رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يشيد بالرعاية الملكية السامية للنشاط القرآني في مملكة البحرين والحرص الدائم على متابعة كل

شأن خدمة كتاب الله العزيز. وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد على ضرورة بناء منظومة مالية أكثر قدرة على المرونة والصمود أمام التحديات. منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 يواصل أعماله لليوم الثاني ويناقش سبل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 التي استضافتها مدينة جدة. وعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص التهنئة وصادق تمنياته لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الرياضي المتميز، مشيدا بالمستوى المشرف والأداء المتميز الذي قدمه المنتخب السعودي خلال منافسات البطولة وما أظهره من روح رياضية عالية وعزيمة وإصرار أسهمت في تحقيق هذا اللقب. ونوه جلالته يده الله بما عكسته استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذه البطولة من قدرة متميزة على تنظيم واستضافة الفعالية الرياضية الكبرى وما جسدته منافسات كأس الخليج من قيم الأخوة والتقارب والترابط التي تجمع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بما تحظى به الرياضة في المملكة العربية السعودية الشقيقة من دعم واهتمام متمنيا للمنتخب السعودي الشقيق دوام التوفيق والنجاح وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبه العزيز المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 التي استضافتها مدينة جدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. أشاد معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للنشاط القرآني في مملكة البحرين وحرص جلالته الدائم على دعم المبادرات القرآنية الرائدة ومتابعة كل ما من شأنه خدمة كتاب الله العزيز. جاء ذلك لدى حضور معالي حفل تخريج الفوج الثالث من طلبة معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم التابع للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والبلغ عددهم 76 خريجا بينهم 20 من فئة الذكور و 56 من الإناث. وشمل الفوج الثالث تخريج الدفعة الأولى من طلبة برنامج دبلوم القراءات وعددهم 11 طالبا وطالبة ودفعة الثالثة من طلبة برنامج دبلوم معلم القرآن الكريم وعددهم 65 خريجا من الجنسين. وبهذه المناسبة ثمن معالي الدعم الملكي السامي المتواصل للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأنشطته وبرامجه، معربا عن اعتزازه بتخريج الدفعة الأولى من برنامج دبلوم القراءات الذي يعد برنامجا رائدا في المجال القرآني وإضافة ثرية إلى مخرجات المعهد. وهنى معالي الخريجين وذويهم بهذا الإنجاز المبارك معربا عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها مجلس إدارة المعهد والمجلس العلمي والهيئتين الإدارية والتعليمية لتحقيق الأهداف السامية لإنشاء المعهد. وخلال

0: حفل ألقى مدير المعهد فضيلة الشيخ عبد الله عبد العزيز العمري كلمة أشار فيها إلى عدد من أعمال المعهد ومنجزاته خلال السنة الدراسية المنصرمة، كما استعرض أبرز نتائج الفعاليات والأنشطة التي أقامها المعهد في العام الدراسي الماضي، إلى جانب عدد من اللقاءات العلمية والورش التدريبية في المجال القرآني. وفي الختام تفضل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتسليم الشهادة على الخريجين. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية أن الذكاء الاصطناعي والمدفوعات والهوية الرقمية والعملات المستقرة لم تعد قصصا منفصلة، بل أصبحت خيوطا متداخلة من النسيج نفسه، بما يعكس ما يشهده القطاع المالي العالمي من تحولات متسارعة نحو عصر يعتمد على الذكاء في رسم ملامح التمويل المقبلة. وفي الكلمة الرئيسية في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن تكون الغاية بناء القوة والاستعداد قبل وقوع الأزمات لا انتظار حدوثها لإعادة البناء بقوة أكبر، مؤكدا أهمية تصميم يجعل المنظومة أكثر قدرة على المرونة والصمود أمام التحديات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellencies, distinguished guests, friends, good morning and welcome to FinTech Forward. It is my honor to convey to you the greetings of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and of His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Bahrain. The world's financial sector once depended on paper to record all of its transactions, then on vast and complicated data networks. Today, it depends on intelligence. And whoever designs that intelligence will shape the next era of finance. So let us design it well, trusted, connected and resilient by design. This year, more banks, financial institutions and technology companies have joined us than at any previous FinTech Forward. Regulators, global banks, local institutions, professional services firms and innovative digital payment providers. By being here today, you are not merely attending, you are demonstrating conviction. Here in the Kingdom of Bahrain, public and private sector institutions have built a seamless working relationship. And to everyone who has backed this forum, thank you. This year's theme, Finance in the Age of Intelligent Infrastructure, asks us to take a holistic view. Artificial intelligence, payments, digital identity, and stablecoin are no longer separate stories. They are different threads of the same fabric. The question before us is no longer what is possible. It is what will we choose to build? On AI, the promise is extraordinary, and it has to be deployed safely, with accountability built in. Trust is the real currency of digital finance. And innovation and integrity go hand in hand in building that trust together. Regulation at its best is what allows innovation to scale. Rules that are too rigid kill good ideas before they can even take shape. Rules that are too loose risk breaking the very trust good business ideas depend on. So regulation must be clear, proportionate, and open to change, willing to test before it prescribes, willing to learn alongside industry, regulating the risk, not the technology. The best regulation is a runway, not a roadblock. It empowers good ideas and turns them into tangible investment and allows them to take off. In many places,

ودول الخليج العربية، إضافة إلى أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الطاقة والصناعة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات والقدرات الوطنية. وفي إطار تضافر الجهود الخارجية، أكدت الجلسة أهمية تبادل الخبرات وتنسيق الرؤى الاستراتيجية بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي ودعم الابتكار والاستثمار وخلق المزيد من الفرص أمام الأجيال القادمة. ترأس سعادة السيد عبد الله بن عبد الفخر وزير الصناعة والتجارة عماد الاجتماع 71 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة أصحاب المعالي وسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون ومعالي الأستاذ جاسم محمد البدوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي مسهى هذا الاجتماع أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتكامل التجاري بين دول مجلس التعاون بما يسهم في تنمية التجارة البينية وتطوير بيئة الأعمال ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخارجي. وأضاف سعادته أن الاجتماع ينعقد في ظل متغيرات اقتصادية وتجارية متسارعة وتحديات إقليمية ودولية متلاحقة، الأمر الذي يستوجب مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة بما يحفظ مصالح دول المجلس ويعزز استقرار اقتصاداتها ويرفع قدرتها على مواكبة التطورات والمتغيرات العالمية، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وضمان انسيابية حركة التجارة. هذا وأكد سعادة الوزير أن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون شهد تطورا ملحوظا منذ قيام الاتحاد الجمركي بما يعكس ما تحقق من تقدم في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي ويعزز المكانة الاقتصادية والتجارية والتفاوضية لدول المجلس على المستويين الإقليمي والدولي، مشددا على أهمية مواصلة تطوير التعاون التجاري ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات وتوسيع الأسواق أمام المنتجات والخدمات الخارجية بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام. كما ترأس سعادة السيد عبد الله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة عماد الاجتماع 12 للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بمملكة البحرين. وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز منظومة التقييس الخليجية تنفيذا لتوجيهات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار سعادته إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددا من الموضوعات المهمة المرتبطة بحاضر منظومة التقييس في دول مجلس التعاون بما يتطلب تبادل الرؤى والخبرات والبناء على ما تحقق من إنجازات سابقة بما يعزز توحيد الأنظمة والمواصفات ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في هذا المجال الحيوي. شارك سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية في عمل النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله في العاصمة السعودية الرياض، وذلك تحت شعار من الالتزام إلى التأثير. وخلال مداخلته في الجلسة الحوارية الدولية على المستوى الوزاري، أكد سعادة الوزير أن المسؤولية الاجتماعية تمثل مسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية تكامل أدوار هذه القطاعات وتعزيز التعاون فيما بينها بما يسهم في تعظيم الأثر الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد سعادته أهمية مواصلة تطوير ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز المبادرات التي تسهم في إحداث أثر اجتماعي مستدام. واستعرض سعادته عددا من التجارب الوطنية لمملكة البحرين في المجال المسؤولية الاجتماعية من بينها المنصة الوطنية للتطوع. وعلى هامش عمل النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 التقى

سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، معالي السيدة مهينور أوزدمير غوكتاش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية الشقيقة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل مواصلة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التنمية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون وتبادل أفضل الممارسات النوعية في المجالات الاجتماعية، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية وخدمة المجتمع. يواصل منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 المنعقد في مركز البحرين العالمي للمعارض عمله لليوم الثاني، وبمشاركة عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاعات الصناعية واللوجستية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يناقشوا سبل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال دعم الاستثمار والتصدير وتطوير القدرات الإنتاجية.

0: شاركت عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاعات الصناعية واللوجستية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يناقشوا سبل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال دعم الاستثمار والتصدير وتطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب ترسيخ أسس الاستدامة والمرونة في المنظومة الصناعية. وللمزيد عن مستجدات اليوم الثاني لمعرض ومنتدى صنع في الخليج، ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مركز البحرين العالمي للمعارض الزميل خالد العون. أهلا بك خالد، لو تحدثنا عن أجواء اليوم الثاني من المعرض.
1: تواجد معكم من مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث تتواصل اليوم الثاني فعاليات منتدى ومعرض صنع في الخليج المقام تحت الرعاية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. ومن أبرز ما يشهده المعرض اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات، إلى جانب اللقاءات التي تجمع الجهات الصناعية والمستثمرين وأيضا الشركات الخليجية من مختلف دول الخليج، بما يعكس أيضا جانبا مهما من أهداف هذا التجمع في الانتقال من عرض القدرات والمنتجات إلى بناء شراكات وتعاون صناعي فعلي بين دول مجلس التعاون. وللحديث أكثر عن هذه الاتفاقيات التي وقعت اليوم في هذا المؤتمر ومخرجات المعرض، أيضا ينضم إلينا الدكتور خالد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة. أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء. إذا نتكلم عن توقيع الاتفاقيات اليوم في هذا المعرض الهام على مستوى الخليج، ما هي أبرز الاتفاقيات التي وقعت وأيضا ما هو دور التكامل الخليجي في هذا اللقاء؟
2: طبعا أول شيء شاكرين لكم الاستضافة. طبعا ما يخفى عليكم اليوم الإقبال متزايد من بعد الزخم الكبير اللي شهده منتدى ومعرض صنع في الخليج في افتتاحه يوم الأمس بحضور سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه ويرعاه. طبعا اليوم المتواجدين في عدد من ورش العمل اللي موجودة في بعض المواضيع التخصصية مثل مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وأيضا التصنيع المتقدم والمستدام. سألتني أخوي خالد عن الاتفاقيات، هناك مجموعة من الاتفاقيات اليوم اللي تم توقيعها وراح يتم توقيعها غدا أيضا. هذه الاتفاقيات يعني متنوعة ما بين اتفاقيات توريد ما بين مصانع وفي جميع دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص في مملكة البحرين في الأمور المتعلقة بتقديم الحلول التمويلية والحزم التمويلية لدعم مرونة القطاع الصناعي، بالإضافة إلى برامج التلمذة المهنية وبرامج التدريب العملي وأيضا التصنيع المستدام.
1: دكتور، نتكلم أيضا عن يعني هذا المعرض في نسخته الأولى، ربما هناك نظرة مستقبلية لإقامة مثل هذه النسخ ربما في مملكة البحرين وأيضا دول الخليج، فما هي نظرتكم حول هذا المؤتمر بعد نجاحه في اليوم الثاني؟
2: طبعا بكل تأكيد احنا لما تقوم وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بأي من المبادرات بالطبع يتبعها تقييم لأثر هذه المبادرة، وهذا اللي نطمح له من هذه المنصة منتدى ومعرض صنع في الخليج. بعد نهاية المعرض طبعا ما راح ينتهي عملنا بثلاثة أيام، نحتاج نقيم أثر المعرض، نشوف مخرجاته، وبناء عليه نقرر إذا راح يستمر هذا المنتدى. وأمنيتنا أكيد أن يستمر هذا المنتدى والمعرض سواء في مملكة البحرين أو في أي من دول مجلس التعاون.
0: إذن كان معنا على الهواء مباشرة زميل خالد العون، شكرا لك على هذه التغطية. ونحو صناعة خليجية أكثر تكاملا وقدرة على المنافسة عالميا، ملفات استراتيجية طرحها منتدى صنع في الخليج 2026 الذي تستضيفه مملكة البحرين جامعا صنع القرار وقادة الصناعة والخبراء لبحث الفرص والتحديات التي ترسم مستقبل القطاع الصناعي الخليجي. وعبر ثماني جلسات حوارية يشارك فيها أكثر من 40 متحدثا، يناقش المنتدى الوصول إلى الأسواق العالمية وتكامل سلاسل القيمة والإمداد والتمويل والاستثمار وصولا إلى المصانع الذكية وتأهيل الكفاءات الخليجية في مسار يستهدف تحويل صنع في الخليج إلى علامة للجودة والابتكار والتنافسية عالميا.
3: من الصناعة إلى الأسواق العالمية، ومن سلاسل الإمداد إلى المصانع الذكية.

0: الملكية تضع جلسات منتدى صنع في الخليج 2026 مستقبل الصناعة الخليجية على طاولة النقاش، برؤية تتجاوز تطوير الصناعات الوطنية منفردة نحو بناء منظومة خليجية أكثر تكاملا وقدرة على المنافسة عالميا، وذلك في 8 جلسات حوارية وأكثر من 40 متحدثا من صناع القرار وقادة القطاع الصناعي والخبراء.
1: اليوم أعتقد بدينا نحن اليوم في مملكة البحرين في العديد من الصناعات التحولية موجودة عندنا، واتجهنا اليوم إلى مرحلة متقدمة أكثر في خصوصا في القطاع الصناعي وفي بابكو ريفاينريز لصناعة القطع محليا لتوفير مزيد من الوقت لإعادة أي صيانة أو أي أضرار موجودة اليوم.
2: في البداية كل الشكر والتقدير للرعاية الملكية وبحضور سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأيضا لجميع أصحاب السمو والمعالي الوزراء اللي كانوا في الافتتاح اليوم. كان الحفل مميز والترتيب جدا مميز، وهذه هي النسخة الأولى من صنع في الخليج، وإن شاء الله نشوف نفس النسخة في الدول الخليجية المجاورة إن شاء الله.
3: نفخر أن احنا في حديد البحرين موردين رئيسيين لأغلب مصانع الحديد الرئيسية في دول مجلس التعاون وفي الشرق الأوسط، فهي صناعة مهمة وإحنا جزء مهم من صناعة من قطاع التصنيع في البحرين.
0: وفي قلب النقاشات يحضر التكامل الصناعي وسلاسل القيمة الإقليمية كأحد أبرز المحاور، مع التركيز على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وربط البنية التحتية والمناطق الاقتصادية وبناء الشراكات العالمية. وتفتح الجلسات كذلك ملفات التمويل والشراكات الصناعية ودور القطاع الخاص في بناء منظومة صناعية متكاملة، إلى جانب توظيف التقنيات المتقدمة لرفع الإنتاجية والكفاءة وتعزيز تنافسية المنتج الخليجي.
4: يسعدني أن أحضر هذا اللقاء في هالمؤتمر المهم اللي يجمع أبناء الخليج، وعلى يميني مدير البحرين بحريني مدير مصنعنا في البحرين، وعلى يساري مدير المصنع في السعودية، وهذه فعلا يبين أن إحنا التزامنا بالمنطقة والاستثمار في هالمنطقة في أحدث التقنيات وتصديرنا للعالم.
5: ما شهدناها اليوم في المعرض باشرة خير على تقدم الصناعة في مجلس التعاون الخليجي، وإن شاء الله نتطلع أن تكون الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي رافد كبير للاقتصاد وللتقدم وللتصدير إن شاء الله.
0: نقاشات استندت إلى قاعدة صناعية خليجية تضم أكثر من 22 ألف مصنع، ويعمل فيها أكثر من 1,700,000 عامل، لتتجه البوصلة من المنامة نحو هدف مشترك، أن تتحول صنع في الخليج من هوية للمنشأ إلى علامة للجودة والابتكار والتنافسية في الأسواق العالمية.
6: ومن معرض ومنتدى صنع في الخليج ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مركز البحرين العالمي للمعارض زميل يحيى العمري. يحيى أهلا بك، ولو تضعنا في أجواء اليوم الثاني من المعرض وما جديدك من هناك.
0: لازلنا في هذه التغطية المستمرة لصنع في الخليج الذي يصدح بصوت عال جدا من المنامة ومن مملكة البحرين إلى جميع دول الخليج، مرورا بدول الخليج إلى العالم أجمع، ليوصل صوت الاستثمار، ليوصل صوت النماء والتقدم الاقتصادي والصناعي الذي تشهده المنطقة. ويستدل من خلال هذا المعرض والمؤتمر على أبرز ما وصلت له دول الخليج من تقدم ورقي في قطاع الصناعي والتجاري. هناك مشاركات واسعة من قبل المستثمرين والشركات الصناعية ومصانع دول الخليج التي حضرت إلى هنا بطبيعة الحال في ظل رعاية واهتمام كبير من أصحاب الجلالة والسمو، وأيضا رعاية جلالة الملك المعظم وحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء من مختلف الدول الخليجية. سنتحدث أكثر عن هذه المشاركات الخليجية مع ضيفي على الهواء مباشرة.

0: مباشرة سعادة المهندس خالد القصابي، حياك الله طول العمر. يعني بشكل عام كيف تقرأ هذا الاهتمام وهذا الحضور الكبير من قبل أشقائنا وأحبائنا في دول الخليج إلى مثل هذا المعرض وهذا المؤتمر، وإلى أي مدى اليوم بات مهما بالنسبة لنا أن نتوحد وأن نكون في معرض ومؤتمر واحد نوصل صوت صنع في الخليج للعالم؟
1: بداية شكرا لكم على هذا اللقاء الطيب، وأحب أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أشقائنا في مملكة البحرين الشقيقة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وعلى التنظيم الراقي لهذا الحدث الخليجي الصناعي الأكبر من نوعه. تأتي مشاركة سلطنة عمان كأشقائنا في دول المجلس لتبادل الخبرات في القطاع الصناعي وتعزيز المنتجات الخليجية وتوطينها وتعزيز سلاسل الإمداد والقيمة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى فتح آفاق أكبر للقطاع الخاص للاستثمارات والشراكات والتشبيك الصناعي. شاركت سلطنة عمان وتعتبر نوعا ما يمكن المشاركة الأكبر في هذا المعرض في 29 شركة صناعية من مختلف القطاعات الغذائية الدوائية البلاستيك والبناء والألمنيوم وغيرها من القطاعات الصناعية، وبحمد الله وتوفيقه يعني إلى حد الآن تم توقيع 6 شراكات ومذكرات تفاهم بين شراكات عمانية وبحرينية، وهذا يدل على أهمية هذه المؤتمرات والمعارض لتوحيد يعني الاستثمارات ووقوف المنتج الخليجي بجودة عالية وبقيمة تنافسية، ويمكن استغلال هذه المنصات للترويج لصنع في الخليج ليصل إلى العالم يعرف بهويته وجودته وتنافسيته أيضا. فأتمنى لجميع المشاركين التوفيق والتسهيل إن شاء الله، وأن يكون استثماراتنا واقتصادنا وصناعتنا تنافسية حول العالم. بالإضافة أتمنى يعني التوفيق لمملكة البحرين، وأن يكون هذه الاستضافة انطلاقة لمعارض أكبر إن شاء الله في المستقبل. ويمكن الإشارة أن ما يميز هذه النسخة من معرض صنع في الخليج وجود منتدى، حيث يعني تم يعني اختيار اكبر يعني المهتمين والمتحدثين.
0: طال عمرك اسالك عن هذه النقطه، انتم بكل تاكيد حضرتم جلسات المؤتمر وتابعتم ما طرح بها من موضوعات مهمه ورؤى و يعني استراتيجيات ممكن ان تخدم هذا القطاع الصناعي والتجاري في ليس فقط في مملكه البحرين ودول الخليج وانما المنطقه بشكل عام، وربما يكون رافد ومعزز للاقتصاد العالمي كذلك. الى اي مدى اليوم نحن بحاجه الى مثل هذه النقاشات، هذه الجلسات التي تطرح التحديات وتطرح كذلك الحلول وتنظر إلى المستقبل بعين إيجابية وبنظرة إيجابية في ظل الدعم الكبير الذي نجده اليوم حاضرا معنا في كل جلسة وفي كل مؤتمر وفي كل مصنع كذا؟
1: بالفعل مثل ما ذكرت أستاذنا، يعني الجلسات هذه مهمة جدا، خصوصا أن تواجد صناع القرار والمسؤولين والخبراء والقطاع الخاص في هذه الجلسات يعني بشكل متنوع. يعني في جلسات يعني تكلمت على توجهات القطاع الصناعي في المستقبل، في التصنيع الذكي، التصنيع الأخضر، ويعني وغيرها من الجلسات المهمة يعني للتوضيح للمستثمرين والمصنعين والمشترين ما هي التوجهات التي يعني تتوجه لها يعني دول الخليج بشكل عام. ويعني ما أعجبنا أكثر إنه تواجد هذا المعرض تزامن مع وجود أو مع عقد اجتماعات وزراء مجلس التعاون الخليجي للتجارة والصناعة والتقييس، حيث تم مناقشة عديد من الملفات المهمة لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية المنتجات الخليجية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات وتسهيل مرور المنتجات يعني بين دول الخليج. ف يعني بأمانة أعتبر هذا الحدث حدث كبير.

0: كثير ناجح، وخصوصا ترى يعني جميع الدول
1: أشقاء موجودين. هذا يعني الأمر المفرح فعلا. كل الشكر لك أستاذ خالد على تواجدك وعلى كلامك الطيب وانطباعاتك الإيجابية عن هذا المعرض.
0: بارك الله فيكم، نسأل الله التوفيق لكم أن يحفظ دول الخليج إن شاء الله. جزاكم الله خير.
2: نعم الزميل يحيى العمري، شكرا لك. هذا ويعد منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 في مملكة البحرين منصة صناعية تجمع نخبة من المصنعين والمستثمرين وصناع القرار من دول مجلس التعاون. هذا المعرض الذي يأتي في نسخته الأولى يلعب دورا كبيرا في تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس.
3: يشكل معرض الصناعة في الخليج منصة اقتصادية وصناعية تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت مظلة واحدة، وتدعم توجهاتها نحو تعزيز التكامل الاقتصادي وبناء منظومة صناعية خليجية أكثر ترابطا وتنافسية. فالمعرض لا يقتصر على عرض المنتجات الخليجية، بل يفتح المجال أمام المصنعين والمستثمرين وصناع القرار لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون وبناء شراكات جديدة تعزز نمو الصناعات الخليجية.
4: طبعا هاي فرصة جدا كبيرة لجميع الشركات الموجودة في الخليج عامة وفي البحرين خاصة، بتعرف بمنتجاتها، بالأشياء اللي قاعدين يسوونها، بالأشياء الجديدة اللي وصل لها المنتجات مالاتهم يعني، ويصير تكامل. يعني المفروض إنه يصير تكامل بيننا بين جميع الشركات لنوصل للنتيجة اللي هي الأسمى، نعرف بالمنتج طبعا الخليجي طبعا في الدرجة الأولى والبحريني بشكل خاص.
5: صناعتنا واحدة، اللي ينصنع في السعودية، في الكويت، في البحرين، في الإمارات، في عمان، كلنا دولة واحدة وكل خليجنا واحد. تواجد في مثل هالمعارض هذه هو قوة لنا كمصنعين، وقوة أيضا لإظهار الخليج للأسواق العالمية والأسواق في الشرق الأوسط أولا وبعدها العالمية.
6: المعرض جدا كبير في الربط بين الشركات، وخاصة مثل صناعة سعودية جديدة، لأنه نحن أطلقنا صناعة جديدة في المملكة اللي هي صناعة السيارات، ففرصة أنهم يتعرفوا على شركة سير وأيضا نشوف مجالات التعاون بين الشركات اللي موجودة في دول الخليج.
7: هذه الأشياء أنت محتاج مثل هذه المعارض اللي تقام في مثل هذه الأحداث، ويكون في ارتباط كبير بين كبار التجار وإتمام بعض العقود فيها. يعني اليوم احنا نتكلم عن مطاحنة أمور الشرع، تم إدخال 32 منتج والحين موجودات في البحرين، وتم تقريبا عقد أكثر من صفقة.
3: وتبرز أهمية المعرض في توحيد الجهود نحو ترسيخ الهوية الصناعية الخليجية وإبراز جودة وكفاءة المنتج الخليجي وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، كما يسهم في توسيع فرص الوصول إلى أسواق جديدة ودعم نمو الصادرات وتعزيز حضور المنتجات الخليجية تحت هوية صناعية مشتركة تعكس ما تملكه دول مجلس التعاون الخليجي من قدرات وخبرات متنوعة.
8: طبعا احنا فخورين ان نكون في صنع في الخليج، شيء يربط الخليج، عندنا رؤية واحدة مع بعض، نتعرف على باقي الشركات، وشاكرين للدعم من القيادة، من القيادة الكويتية، من القيادة الخليجية، من القيادة البحرينية. اليوم ولي العهد كان موجود معنا الله يحفظه، يعطينا كلمات يدعمنا، يبي الخليج عنده رؤية واحدة وعندنا طريق واحد ماشي مع بعض.
9: طبعا معارض مثل هذه تعزز الترابط بين دول الخليج، وفي نفس الوقت تعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت طبعا في المنطقة. محتاجين طبعا أن يكون في تكامل وفي تعاون اقتصادي مع كل دول الخليج.
10: نحن صناعتنا صناعة الإمارات، نحن هنا جايين نشارك في المعرض أصنع في الخليج حسب نبرز صناعات الإماراتية حق دول الخليج، بالعكس حسب بس نبين الصناعات، نكون علاقات تجارية واقتصادية في دول الخليج، ويمكن يكون الإصدار بعد خارج دولة الإمارات ولا دول الخليج بشكل عام.
3: هو يجسد المعرض جانبا مهما من التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال جمع أكثر من 100 مصنع ومنشأة من 15 قطاعا صناعيا، بما يتيح فرصا لتبادل المعرفة

0: والخبرات وتطوير الشراكات وربط القدرات الإنتاجية بين الدول الأعضاء. ومن شأن هذا التعاون أن يدعم بناء سلاسل أمداد خليجية أكثر تكاملاً ويعزز الاستفادة من الموارد والإمكانات داخل دول مجلس التعاون، بما يرفع من تنافسية الصناعة الخليجية ويدعم توجهها نحو أسواق إقليمية وعالمية.
1: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة تعديل المنتجات المعتمدة والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة ومتابعة المنتجات الكيميائية المعتمدة وضمان الامتثال لمتطلبات الاتفاقيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة. وفي هذا السياق أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي رئيس تنفيذي المجلس الأعلى للبيئة أن تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات يأتي في إطار مواصلة تعزيز كفاءة العمل التنظيمي والرقابي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرة إلى أن تطوير خدمة تعديل المنتجات المعتمدة يسهم في تسريع إجراءات المراجعة والاعتماد وتعزيز دقة البيانات والامتثال للمتطلبات التنظيمية ودعم كفاءة أعمال الرقابة والتفتيش. وأوضحت الرميحي أن الخدمة تمكن المنشآت من تحديث بيانات المنتجات المعتمدة مسبقا، سواء بتعدل معلومات المنتج الأساسية أو الكميات السنوية المعتمدة أو إلغائها. وللمزيد حول هذه الخدمة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس حسن مبارك رئيس قسم إدارة المواد الكيميائية الخطرة والمسؤول الوطني للأوزون بالمجلس الأعلى للبيئة. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن. بداية، أطلق المجلس الأعلى للبيئة خدمة تعديل المنتجات المعتمدة بحلتها المطورة، ما هي الفئات والشركات المستفيدة من هذه الخدمة الرقمية؟
2: هذه الخدمة الله يسلمك موجهة إلى المنشآت المرخصة والمسجلة لدى المجلس الأعلى للبيئة والتي لديها منتجات كيميائية معتمدة وتحتاج إلى تحديث بياناتها بعد الاعتماد، سواء تعديل بعض المعلومات الأساسية للمنتج أو تحديث الكميات السنوية المعتمدة أو إلغاء المنتج عند التوقف عن التعامل فيه. أهمية الخدمة الله يسلمك أنها تتيح للمنشأة المحافظة على بيانات منتجاتها محدثة ودقيقة عبر منصة سحاب دون الحاجة إلى المراسلات والإجراءات اليدوية المتبعة سابقا. بالتالي هذه تخدم الله يسلمك المنشأة من ناحية سهولة إدارة منتجاتها المعتمدة، في الوقت نفسه تساعد المجلس على احتفاظ بسجل إلكتروني محدث يعكس بصورة أدق المنتجات المتداولة والكميات المعتمدة.
1: نعم. طيب أستاذ حسن، يعني شهدت الخدمة تحولا رقميا بنسبة 100% وتقليصا لمدة الإنجاز من 20 يوم عمل إلى 5 أيام فقط، كيف تحققت هذه السرعة وما أثرها على بيئة الأعمال والمستثمرين؟
2: تأكيد الله يسلمك التطوير ركز بشكل أساسي على تبسيط إجراءات المتعامل وأتمتت عملية التحقق. في السابق كان طلب التعديل والمستندات الداعمة يقدم عبر البريد الإلكتروني، كانت مراجعة سريان الترخيص وصحة التعديلات وتحديث البيانات تتم بصورة يدوية.
1: نعم.
2: اليوم من خلال منصة سحاب يتحقق النظام إلكترونياً من سريان الترخيص والبيانات المسجلة، ويتم تقديم الطلب مراجعته واعتبار التعديل ضمن مسار إلكتروني موحد، وهذا ساهم في خفض مدة الإنجاز من 20 يوم عمل إلى 5 أيام عمل فقط، يعني بنسبة 75%، بما يوفر الوقت والجهد على المنشآت يمنحها مرونة أكبر في تحديث بيانات منتجاتها ومواصلة أعمالها بصورة أكثر كفاءة.
1: نعم. طيب، هذه الخدمة تتيح تحديث معلومات المنتجات والكميات السنوية المعتمدة أو إلغاء المنتجات إلكترونيا. أستاذ حسن، كيف يسهم ذلك في رفع دقة البيانات وأيضا تعزيز كفاءة الرقابة والتفتيش البيئي؟
2: حقيقة دقة البيانات هي عنصر أساسي في الرقابة على المواد الكيميائية، لأننا نحتاج لمعرفة المنتجات المعتمدة لكل منشأة، كميات المصرح فيها ومدى سريان هذه البيانات وتحديثها. خلال الخدمة المطورة الله يسلمك يتم توثيق أي تعديل على بيانات المنتج أو كمياته إلكترونيا وتحديثها مباشرة ضمن قائمة المنتجات المعتمدة للمنشأة، بدل من الاعتماد على تحديثات وإجراءات يدوية منفصلة. هذا يوفر المختصين المفتشين عن

0: لنا بيانات أحدث وأكثر دقة وقابلة للتتبع، وساعدهم على مقارنة الوضع الفعلي للمنشأة بما هو معتمد في النظام، وبالتالي توجيه أعمال الرقابة والتفتيش بصورة أكثر كفاءة.
1: نعم، المهندس حسن مبارك، رئيس قسم إدارة المواد الكيميائية الخطرة والمسؤول الوطني للأوزون بالمجلس الأعلى للبيئة، شكرا لك. التقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة للجمعية البرلمانية الآسيوية مع سعادة النائب سمان أردوغان رئيسة المجموعة البرلمانية التركية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد في جمهورية تنزانيا الاتحادية. وخلال اللقاء تم بحث سبل دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين في القطاع البرلماني، ومقترح تحويل الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى الاتحاد البرلماني الآسيوي لتطوير منظومة ومنهجية العمل بما يواكب التطلعات البرلمانية والتوجهات الدولية. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في ورشة عمل حول الصحة النفسية عبر الأجيال، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجمهورية تنزانيا الاتحادية. وخلال مشاركته أكد سعادة النائب حسن إبراهيم حسن أن مملكة البحرين تتعامل مع مفهوم الصحة النفسية باعتبارها جزءا من جودة الحياة والصحة العامة والتماسك المجتمعي، وقد انعكس ذلك في الاهتمام بتطوير الأطر التشريعية والسياسية ذات الصلة وتعزيز جهود التوعية والوقاية ودعم الفئات التي تواجه ضغوطا نفسية أو اجتماعية. وأوضح سعادة النائب أن مملكة البحرين اتجهت إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية والحد من الوصمة المرتبطة بها، إلى جانب دعم المبادرات التي تعزز الوقاية والتدخل المبكر ولا سيما لدى الأطفال والشباب بما يساعد على اكتشاف التحديات النفسية في مراحلها الأولى. شاركت سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في عمل الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة. وشهد الاجتماع نقاشا حول دور المنسق المقيم وفريق الأمم المتحدة القطري مع حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة وبرلمانها، وسبل التي تساعد بها الإصلاحات المؤسسية الأخيرة بما في ذلك مبادرة إصلاح الأمم المتحدة. كما شهد الاجتماع مناقشة اقتراح مراجعة ميثاق الأمم المتحدة كخطوة أساسية لجعل الأمم المتحدة قادرة على مواكبة العصر بشكل أكثر فعالية وتمثيلا. وتناول الاجتماع استعراض آلية الأمم المتحدة لمنع النزاعات وتسويتها والأدوات الأساسية التي تستخدمها الأمم المتحدة في هذا الشأن. أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن العمل الكشفي يشكل رافدا مهما في بناء شخصية الشباب وتنمية روح المبادرة والعطاء لديهم وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء وخدمة المجتمع، بما يجسد الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين للطاقات الشبابية والعمل التطوعي. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الكشفي الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي الذي شارك فيه وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين والمنعقد في دولة الكويت الشقيقة. واستعرض سعادة النائب محمد جاسم العليوي رئيس الوفد رؤيته المقترحة لتطوير أداء الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب من خلال ورقة عمل بعنوان استراتيجية تطوير الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب. وتقدم سعادة النائب العليوي بطلب استضافة مملكة البحرين لعمل الجمعية العمومية 20 للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، بما يعكس توجها بحرينيا نحو احتضان محطة جديدة من محطات العمل الكشفي البرلماني العربية. أكدت وزارة الداخلية أن خفر السواحل نفذ حملة تفتيشية بحرية مشتركة في المناطق البحرية بالواجهة البحرية لمشروع سعادة وخليج البحرين، وأتت الحملة بمشاركة عدد من الجهات المعنية بهدف التأكد من استيفاء اشتراطات وأدوات السلامة البحرية.
2: نفذت قيادة خفر السواحل

0: السواحل حملة تفتيشية بحرية مشتركة في الواجهة البحرية لمشروع سعادة وخليج البحرين، بمشاركة عدد من الجهات المعنية للتحقق من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة للأنشطة البحرية. وشملت الحملة التأكد من استيفاء اشتراطات وأدوات السلامة البحرية وتركيب جهاز التعرف الآلي على السفن وتشغيله، إلى جانب التحقق من تراخيص القوارب والقباطنة. وامتدت الحملة إلى التدقيق على شركات النقل البحري المخصصة لنقل الركاب والتحقق من التزامها بالاشتراطات والتراخيص المنظمة لنشاطها، كما جرى التحقق من صلاحية التراخيص التجارية واستيفائها للاشتراطات المعمول بها ضمن الرقابة على الأنشطة التجارية المشمولة بالحملة. وفي جانب آخر، شملت الحملة التحقق من أوضاع إقامة العمالة الوافدة العاملة في الأنشطة البحرية ومدى التزامها بالأنظمة والإجراءات المعمول بها. وتضمنت الحملة كذلك رصد أوضاع العمالة والتحقق من عدم وجود عمالة غير مرخصة في الأنشطة المستهدفة. جهود مشتركة عززت تكامل الأدوار بين الجهات المعنية وأسهمت في تنظيم الأنشطة البحرية ورفع مستوى الالتزام بمتطلبات السلامة والأنظمة المعمول بها.
1: نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إصدار القانون
1: تعتبر مرحلة إصدار القانون من المراحل التي يمر بها مشروع القانون بعد اعتماده والموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، ويختص جلالة الملك المعظم بإصدار القوانين التي يقرها المجلسان خلال 6 أشهر على الأكثر من رفعها إلى جلالته إذا لم يعترض عليها، وإلا عد القانون مصدقاً عليه.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا

البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا. كما عودناكم دائما نتصفح معكم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية القديمة صفحة صفحة، ونقف عند المفردة التي تستوجب منا الوقوف. وقسمنا هذا المعجم إلى صفحات عدة، فإلى الصفحة الأولى

في هذه الصفحة عندنا عنوان يقول مصطلحات أهل البحر. ندرك جميعا أن البحر هو الهاجس الأكبر لأهل البحرين. ما كان مصدر رزق البحر فحسب، هو البحر الواقع ساهم في تكوين الشكل الاجتماعي للبحرينيين عموما. هو ملهم الأول للفنون والإبداعات الشعبية، هو باختصار أسلوب حياة اللي ارتضاه أهالي البحرين. من الطبيعي أن تكون أيضا المفردات والتعابير ذات مضمون خاص متوسلة بالبحر ومستعصية على الفهم إلا لأهله. يعني قد يقول قائل أن لا، نحن نعرف كثير من المفردات والمصطلحات البحرية. صح، نحن نعرف ولكن أكثرها غايب علينا. هل تعرف مثلا أن هناك 100 اسم إذا مو بأكثر لأجزاء السفينة؟ هناك عشرات الأنواع، عشرات الأسماء لأجزاء السفينة ابتداء من رأس الدقل إلى القاعدة، مئات الأسماء. من يعرفها؟ يعرفها أهل البحر والعاملين بالحرفة. وبما أن الحرفة الآن في طريقها إلى الاندثار، فأيضا هذه المفردات طبعا رايحة تندثر، وراح بس فقط نقراها في القواميس.

عندنا تحت مصطلحات أهل البحر مصطلح يقول الشيص في القبة حلو. الشيص في القبة حلو، هذا جرى مجرى الأمثال. ونشوف ايش تعني الشيص. الشيص رديء التمر، نفس الشيء فصيحة، عندما يقال تشيص التمر يعني أصبح التمر اللي مو مشتد واللي ما في طعام في الوسط نتيجة عدم تلقيح التمر في الموسم بالفحال. يعني إذا لم تؤبر النخلة في الموسم يشيص تمرها. الشيص في الغبة، الغبة الماء العميق والبحار البعيدة. إذن لما تكون في بحر عميق، يعني لما تكون في الغوص، طبعا هناك ما في دكان يبيعك تمر، فإذا لقيت الشيص في التمر كله، لأن ذاك الوقت لذيذ جدا هذا الشيص. واستخدمنا طبعا هذا المعنى الجميل في الواقع عندما تتعذر علينا طلب بعض الأمور ونحصل على أشياء قليلة منها، فنستعيض عن الشيء المراد بشيء أقل منه ونحن راضين، ونردد نقول الشيص في القبة حلو. وأيضا عندنا

أقول يوش يقول دائما، هذا التعبير أيضا من تعابير أهل البحر. اليوش والدامن من حبال الأشرعة، وأيضا يستخدم المصطلح عند ما نريد تغيير مسار السفينة. الآن مستمع الكريم خليك معاي، إذا تريد تستخدم الإشراع وتريد تتجه إلى جهة معينة يكون الهواء في وجهك، فطبعا سفينتك ما توصل. إذا أنت تريد تتجه من الجنوب إلى الشمال والهواء شمال، يردك الهواء إلى الجنوب. فش كانوا الآباء يسوون أهل البحر في الزمن السابق؟ يمشون بطريقة متعرجة، فيوش يعني يروح بطريقة حرف الزد الإنجليزية حتى يصل إلى نقطة، ثم يرجع بعكسه، ثم يرجع بعكسه، حتى يجد نفسه وصل إلى النقطة المراد. وهذه الطريقة هي تحتاج من الحكمة والدراية والخبرة أشياء الكثير. طبعا الآن عندك بوصلة وعندك محرك وتروح تماما جهة اللي تريدها، مو بس بوصلة، الآن عندك جهاز الذي يعمل بالقمر الاصطناعي اللي يسمى GPS Global Position System، وموجود يباع الآن في الأسواق، تستطيع أن تبرمجه ويأخذ يأخذك مباشرة إلى الجهة التي تنوي الذهاب إليه بكل سهولة. أنا أقول هالمعلومات علشان تعرف وتستشعر مدى صعوبة السير في البحر في الزمن القديم، وعندما كان يطلق على النوخذة تعرف أن النوخذة بصح وصحيح، وأنه يعتمد عليها اعتماد تام في الوصول إلى الجهة المراد الوصول إليها، وفعلا كان يحتاج إلى خبرة ودراية عظيمة جدا تكتسب بالممارسة وبالتعود. وننتقل إلى صفحة ثانية.

في هذه الصفحة عندنا مفردات منتقاة من اللهجة البحرينية، وعندنا كثير من المفردات في حرف الجيم، واحنا سبقا قلنا ان نمشي معاكم حسب الحروف الأبجدية. عندنا اليهاز. ما هو اليهاز؟ هي مستلزمات العروس. اليهاز معروف، يعني لما يقولون دزة يوم الاثنين، يوم ثالث العرس عادة، إذا عرسوا الجمعة يصادف الاثنين، يروحون ودون الدزة بيت العروس في الشناط وفي بقيش على رؤوسهم. هذا المستلزمات ذي يسمونها اليهاز، هي الواقع فصيحة. جهاز، الجهاز نطلقها، العرب كانت تطلقها على العروس وعلى جهاز المسافر وعلى جهاز الميت بعد عمر طويل إن شاء الله لكم جميعا. هو يعني ما يحتاجون إليه في مشوارهم القادم، العرب تطلق عليه جهاز ونحن نطلق عليها جهاز. والمفردة اللي عقبها جواز، جواز السفر معروف طبعا، عربية فصيحة. في الحلقة الماضية قلنا جمرك، هي الجمرك، ويعني ما وجدنا مفردة عربية فاستعارنا التركية. جمرك تجمع على جمارك تركية، ولكن جواز السفر عربية فصيحة تعني صك المسافر الجواز. وأيضا في هذا السياق عندنا الجوتي، عزاكم الله جميعا، الجوتي الحذاء. ويبدو أن اللهجة البحرينية ما قدرنا نغير من هذه المفردة، نطلق عليها حذاء، فإلى الآن نسميها جوتي، وهي من الهندية. الكندرة، يعني العراقيين يقولون قندرة والسوريين يقولون كندرة والمصريين يقولون جزمة أو جزمة، هي طبعا كلها مفردات تركية. المفردة العربية وقاء الرجل أو حذاء الرجل. وعندنا أيضا الجودري، الجودري مادة بلاستيكية

تفرش به أراضي الغرف والحجرات نسميها جودري أيضا، لأن ما لقينا التسمية الفصيحة مكانها فاستعارينا التسمية الهندية الجودري مفردة هندية وتمت معنا إلى الآن مستخدمة. وعندنا الواقع أيضا مفردة أجنبية هي الجوري، الجوري الأشباه، الأشباه يعني الأشياء المتشابهة، أي شيء وشبيه يطلق عليه جوري. الجوري إذا تكثر في لعبة الورق، إذا يوك ورقتين مثل تقول جوري، أو ثلاث ورقات مثل هي طبعا مفردة هندية. والجوري نوع من الورد، يقول ناظم الغزالي أحب الورد جوري اكمنه بلون خدك، هو اللي نسميه احنا المحمدي.

0: أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت، آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، وأتمنى شوفتكم في الحلقة القادمة. في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم. الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: تنعقد جلسات مجلس الشورى بصورة علنية يوم الأحد من كل أسبوع، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضواً. وإذا بدأ الاجتماع صحيحاً استمر كذلك حتى لو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: اختتم الاتحاد البحريني لكرة القدم دورة الفيفا لحكام كرة الصالات والتي قيمت خلال فترة من 20 وحتى 24 من سبتمبر، وحاضر في الدورة المحاضر الماليزي الدولي بيدرو الهاشم. وشهد ختام الدورة حضور رئيس شؤون الحكام ياسر تلفت وعضو لجنة الحكام أسامة إدريس. وشهدت الدورة محاضرات مكثفة في الجانب النظري إلى جانب تطبيقات عملية. تفوق رجال الكرة الطائرة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء على منتخب الكويت في مواجهة الافتتاح التي أقيمت في صالة الأرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة المنتخبات العربية 24 المقامة في الأردن حتى 15 من أكتوبر الجاري. والحديث أكثر حول مشاركة منتخبنا الوطني، يسرنا ويسعدنا في هذا الاتصال أن يكون معنا الصحفي الرياضي الأستاذ علي ميرزا من أخبار الخليج. حياك الله معنا أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا أستاذ، حياك الله، تشرفنا أستاذ.
0: الله يسلمك، شرف مقدارك أستاذ علي. في البداية كلمنا عن مباراة منتخبنا مع الكويت وكيف شاهدته.
1: طبعا المباراة أنا شاهدت تفاصيلها وكنت يعني واثق إن الكلمة النهائية رايح تكون لمنتخبنا، لأن العناصر اللي موجودة في المنتخب رغم أن خبرتها لكن متعطشة إلى إنجاز. صح التعبير الساد. فرغم بعض المعوقات اللي حصلت في الشوط الأول إلا أن الشوط الثاني والشوط الثالث شاهدنا منتخبنا وكأنه يخوض حصة تدريبية.
0: نعم جميل. طيب المنتخب استعداداته لهذه البطولة أنتوا كيف شفتوها؟
1: طبعا المنتخب استعداده كان استعداد محلي وكان هناك رغبة أنه يخوض ثلاث مباريات مع المنتخب الجزائري، لكن مع شديد الأسف اعتذر المنتخب الجزائري عن المجيء. فطبعا المنتخب كمل استعداده في التدريبات المكثفة اليومية اللي موجود في البحرين يعني.
0: نعم. طيب ماذا عن المباراة القادمة لمنتخبنا الوطني؟
1: رايحين نقابل المنتخب الأردني صاحب الضيافة وصاحب الأرض وصاحب الجمهور. لكن دائما احنا ثقتنا كبيرة في لاعبينا، واعتقد انا في قرارة نفسي رغم ان الكلام اللي بقوله هو على الورق ونظريا، لكن الملعب للكلمة هي الحاسمة. لكن ثقتنا كبيرة في اللاعبين انهم رايحين يأكدوا معدنهم ورايحين يأكدون جودتهم إن شاء الله، ورايحين يحصلون على الثلاث نقاط
0: إن شاء الله. طيب أستاذ علي، مستوى المنافسة في هذه البطولة العربية أنتم كيف تشاهدونها بالنسبة للمنتخبات يعني المشاركة؟
1: نعم، برجع شوي إلى الوراء أستاذ معك حوالي أسبوع واحد.
0: إيه نعم تفضل.
1: كتبت أنا عمود في وقت مستقطع وقلت أنا المنافسة في هذه النسخة اللي هي رقم 24 في الدورة في البطولة العربية رايح تكون منافسة استثنائية.
0: بسبب
1: وجود المنتخب التونسي، وجود المنتخب الجزائري، وجود المنتخب المصري.

0: بالإضافة وجود المنتخبات الخليجية.
1: نعم.
0: لكن مع شديد الأسف بعد ما اعتذر المنتخب المصري والمنتخب التونسي الآن أستطيع أستاذ إن أنا يعني أقول إن المنافسة رايح تكون بين المنتخب البحريني والمنتخب العماني.
1: نعم.
0: واللي يأكد هذا الشيء إن المنتخب العماني فاز في مباراة الافتتاحية على المنتخب الجزائري.
1: جميل. نعم.
0: زد على ذلك إن اللجنة المنظمة مخلية في الجدول آخر مباراة في البطولة بين منتخبنا والمنتخب العماني، يعني كأن هي اللجنة متنبئة أن المنافسة راح تكون بين هذين المنتخبين.
1: نعم نعم، أكيد نتمنى التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله. الأستاذ علي ميرزا صحفي رياضي بجريدة أخبار الخليج، شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ علي، شكرا،
0: حياك الله، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.

في أبرز الأخبار العالمية وفي قضية كريستيانو رونالدو، أكد خورخي جيسوس أنه قرأ بالفعل البيان الذي أصدره كريستيانو رونالدو والذي برر فيه قائد البرتغال مغادرته معسكر المنتخب. وواجه جيسوس مدرب منتخب البرتغال أسئلة بشأن الموضوع مجددا أثناء مغادرته منزله، وتحدث باغتضاب إلى الصحفيين الذين كانوا ينتظرونه للحصول على تعليق منه. قال جيسوس: قرأت البيان والآن كما أفعل كل يوم سأتوجه للاتحاد للعمل والتفكير في الفريق والمنتخب. وكان رونالدو قد أصدر بيانا مطولا اعتذر فيه عن مغادرة معسكر المنتخب البرتغالي، وأقر بأن صفته كقائد المنتخب ينبغي أن تكون عاملا مشددا للعقوبة التي ستفرض عليه، لكنه اتهم المدرب جيسوس بعدم الوفاء بكلمته مرتين. أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تمديد عقد مدربه الإسباني ميكاييل أرتيتا حتى يونيو 2030، بعدما قاد الفريق في الموسم الماضي إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى بعد 22 عاما. وتولى أرتيتا تدريب أرسنال في ديسمبر 2019 في أول تجربة له كمدرب أول، ونجح في إعادة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 6 أعوام قبل أن يقوده في الموسم الماضي إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد 3 مواسم متتالية أنهاها في المركز الثاني. وفي خبرنا الأخير، أعلن المهاجم الإسباني السابق بيدرو رودريغيز اعتزاله كرة القدم عن عمر 39 عاما ليسدل الستار على مسيرة حافلة امتدت 20 عاما توج خلالها ب 25 لقبا كبيرا. وأصبح بيدرو لاعبا حرا بعد رحيله عن لاتسيو إثر انتهاء عقده في يوليو الماضي، وكان أحد العناصر البارزة في منتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم 2010، إذ شارك أساسيا في المباراة النهائية التي فاز فيها منتخب بلاده على هولندا، كما ساهم في تتويج إسبانيا بكأس أوروبا 2012. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وهذه تحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نستودعكم الله في أمان الله.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضو مجلس الشورى.
1: يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية دولة أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء

بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن 35 سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
5: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
3: إذاعة مملكة البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومتابعينا أينما يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين. حياكم الله معنا في لقاء جديد، وأكيد لقاء يجمعنا مع قامة من إحدى القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين وقدمت هذه العطاءات المتميزة التي تحفظها ذاكرة إذاعة مملكة البحرين وذاكرة الوطن أيضا وذاكرة الإعلام. اليوم راح نتكلم ونلتقي ونسولف وندردش ونسترجع شريط الذكريات بتفاصيله الجميلة مع شخصية مميزة، شخصية استطاعت أن هي تقدم للمستمع امتياز لا يمكن أن يحصل عليه إلا عن طريق أثير الإذاعة. يمكن تسألون تقولون شنو هذه الامتياز؟ الامتياز الذي تقدمه الإذاعة وتتميز به عن أي وسيلة أخرى، سواء التلفزيون أو اليوم احنا نعيش في عالم السوشيال ميديا، الإذاعة تتميز بامتياز أنها تمنح هذا المستمع أو المستمع

0: التلقي تمنح فرصة الخيال. لما تسمع التمثيلية الإذاعية وخصوصا التمثيليات الإذاعية، أنت تبحر في خيالك، تتصور وترسم الشخصيات وتبتدي تتخيل المواقف وكلما كانت بعد الموسيقى التصويرية فيها جودة عالية، كلما كان خيالك يبدأ ويدخل في تفاصيل أكثر، وتصبح أنت من يكون صورتك الشخصية لذلك العمل الذي تسمعه عبر الإذاعة في التلفزيون أو حتى على شاشة السينما. مهما كنت تتمتع بخيال خصب يحدك المربع، أنت تشاهد نفس الطاولة، نفس الممثل أو الممثلة، الباك دروب اللي عندهم، الخلفية، الموقع اللي هم يصورون فيه، إن كان موقع داخلي، خارجي، سوق، بحر، نهر، سماء، هي واحدة. كل المشاهدين يشاهدون نفس المشهد بنفس التفاصيل، ولكن في الإذاعة الصورة عندي تختلف عند الصورة عند أي مستمع آخر، ولكل منا صورته الخاصة وهو يستمع لذات التمثيلية ولذات الأحداث ولذات الأصوات. اليوم رح نلتقي مع من منحت المستمعين لفترة طويلة هذا الامتياز في فتح المجال للخيال الخصب من خلال عمل رائد لا تزال ذاكرة إذاعة مملكة البحرين تحفظه، وأيضا ذاكرة المستمعين الذين تلقوه في حينه، وهو تمثيلية الأسبوع، بالإضافة إلى العديد والعديد من الأعمال ومشوار طويل بدأ معاها منذ الطفولة. هي إعلامية ومذيعة قبل حتى يمكن أن تفكر أو تتخيل أنها بتكون في هذا المكان. سوالفنا اليوم وحديثنا مع الفنانة والصوت الإذاعي المميز والإعلامية الأستاذة بروين زينل، حياك الله.
1: الله والنبي حييك حبيبتي،
0: وسعداء جدا بوجودك معنا اليوم في هذه الحلقة.
1: أنا أكثر، لأن قاعدين تذكروني بأيام طفولتي وشبابي. يعطيك العافية أمي على هالإطراء الطيب وهالكلام الراقي. الله يحفظكم إن شاء الله شباب وشابات البحرين، وإلى الأمام دائما إن شاء الله في إنتاج رائع دائما وأبدا إن شاء الله
0: يا رب. أنت وبدأت هذه المشوار، وإحنا يعني نحمل الراية باستشعار كبير من المسؤولية. أنا شخصيا كل ما أسمع يعني هذه البرامج من أرشيف الإذاعة يعني مشاعري مختلطة صراحة. ساعات أصاب بالدهشة، أقول شلون قدروا يسوون، يعني شلون قدروا ينتجون إنتاج بهذه القدرة والاحترافية في زمن كانت فيه الأدوات يعني والمصادر محدودة. الطاقم، أنا تفاجأت أن الطاقم بعد كان جدا عدده قليل، والكل يسوي كل شيء، يعني ما في نوع من التخصص، ولكن الكل كان يريد لهذا المشروع أن ينجح. الكل كان يريد ويطمح لأن هذه الإذاعة تأخذ مساحتها وبعدها وتؤثر وتعطي وتنتج. أعتقد أن هذه كانت يعني مشاعر مصبوبة في كل الأعمال في تلك الفترة، واللي يحب الإذاعة ويحب البحرين بحق يشعر فيها في كل التفاصيل. أنا برجع معاك بالذاكرة إلى البداية، ولكن خلينا يعني من باب أن احنا بنرجع بشريطنا إلى الوراء، فخلينا في البداية نعرف أكثر عن بروين زينل، البداية، الولادة، النشأة، الطفولة، ونعرف أن أنت يعني ذكرياتك كلها في الحالة.
1: في الحالة. أنا بنت الحالة ولا زلت في الحالة، يعني يمكن رحت شوية أبعد فريج البخميس، لكن حتى دواعيس الحالة إذا ما مريت بين فترة والثانية توحشني، وقعد في السيارة ولف أو أن أتمشى. وساعات أطلب من إحدى صديقاتي أقول لها خلنا نطلع من ذي الشارع نروح مدرسة مريم بنت عمران، لأن أنا صف الأول والثاني ابتدائي درست في مدرسة مريم بنت عمران، والإذاعة هي بيتنا الثاني.
0: نعم.
1: بديت أنا سنة 63، كنت في الصف السادس الابتدائي، وبروح أول إعدادي في الإجازة الصيفية. إذا ذكرتي زينة كأنه كان في شهر يوليو أو أغسطس.
0: نعم.
1: في أحد هاي الشهرين
0: الإجازة الصيفية.
1: الإجازة الصيفية أختي سمعت في الإذاعة أن في برنامج ركن الأشبال محتاجين إلى أشبال للمساهمة، فقدمت رسالتها ونادوها، فكنت أنا مرافقة وياها. قالت يمي لا تخلينها بروحها، روحي أنت أول مرة وياها.
0: هي أكبر
1: مني بسنتين.
0: طيب.
1: فرافقتها وجيت، وفعلا كان العدد، عدد الأشبال

0: وايد عدد قليل بالنسبة يعني حق الإنتاج. الله يرحمه أستاذ عتيق سعيد،
1: نعم
0: ما شاء الله على تأليفه، على إنتاجه، على تدريبه لنا. فقال لي ليش أنت ما دام يعني أختك هني الحين، ليش أنت ما شو اسمه
1: خلنا نستثمر ييتك بدل أنت بس يا كذي،
0: أنت بعد شاركي ويانا.
1: أي
0: أنا كنت صديقة مع بدرية عبد اللطيف من يوم إحنا يهول في الفريج، وإحنا كلنا من الحالة،
1: نعم.
0: فريج الزياينة،
1: نعم.
0: فكنا يوميا يا أنا عندها يا هي عندي، وصديقة الصداقة ما أدري يمكن فيه ليه لا زالت الصداقة كما هي، بس أنا عندي لا زمن ذاك الزمن الجميل، والصداقة كانت وايد قوية وتدوم لسنوات طويلة. ما أقدر أهد صديقتي وأنا أروح لإذا مع أنها شام يومين في الأسبوع بس يعني. فقلت له تقبلونها، إذا تقبلونها أجيبها أنا بايي.
1: يعني أنت ناطق الرسمي باسم صديقتك الحين،
0: وهي ما تدري،
1: وهي ما تدري. ايه؟ وانت قلتي ما أروح، ما أدخل إذاعة
0: لازم رفشتي أتشرط بعد وأنا صف السادس لا يفوتك.
1: والله يحق لك الصراحة.
0: فوافق، قال إحنا محتاجين ترى.
1: مو أنت استغليت الفرصة صح، هم محتاجين. فقلتي أتشرط الحين، تبوني بعد رفشتي.
0: المهم ان اختي ما استمرت، واستمرينا انا وصديقتي انا وبدري عبد اللطيف، نعم. استمرينا في هذه المشوار، وكان
1: من البدايه هي كانت معك
0: يعني يمكن عقب اسبوعين او اسبوع
1: خلاص
0: يتها يا بيتها وياي شعرت هذه. يعني ابي ابين لك ان لا خبره عندنا ارتباطنا بالاذاعه، بدون خبره، بدون مؤهل، بدون اي خلفيه حتى، بس ان البرنامج اللي هي اختي اللي كانت سامعه ان محتاجين وينا.
1: طيب شنو اللي قدمتوه؟ شنو اللي كنتوا تقدمونه في ركن الاطفال؟
0: ركن الاشبال، كان ركن الاشبال كان اسم البرنامج. وتمثيليات يعدهم استاذ عتيق سعيد، ساعات مواقف، ساعات نصائح، يعني البرنامج احيانا يكون منوع. اللي كان ويانا في ذيك الفتره سعيد الحمد، طبعا انا وبري عبد اللطيف وسعيد الحمد، امينه حسن كانت معنا، عائشه احمد مرت الاستاذ محمد جابر الانصاري،
1: نعم.
0: بعد كانت في البرنامج سعيد الحمد وعلي كويتي وعبد الرحمن امين، وكان احمد الجميري اتذكر يي كهاوي ياخذ فقره الغناء، يقلد عبد الحليم، يقلد المطربين يعني ذيك الساعه، هاوي كان للحين ما أدري. وبعدين في كل أسبوع يصير الطفل الفائز فيكون ضيف على البرنامج.
1: جميل.
0: فعبد الرحمن عبد الله كان مخرج البرنامج.
1: نعم.
0: أصلاً في ذاك الوقت كانوا الأعداد اللي في الإذاعة مخرج واحد هو عبد الرحمن عبد الله.
1: نعم.
0: وكتاب مامي شوايد يعني مجرد يشتغلون على الطابعة لإعداد موجز الأنباء ونشر الأخبارية.
1: أي والبرنامج،
0: البرنامج البث.
1: أي.
0: لكن إحنا كأطفال ونياي بنشارك بنمثل وهذه ما يطبعون لنا شيء. يجيبنا أستاذ عتيق مثلا يوم الثلاثاء نياي العصر نكتب، كل واحد يكتب دوره.
1: جميل.
0: ونروح البيت نتدرب
1: ونحفظ.
0: نتدرب، لا ما يحتاج نحفظ لأن احنا ذا عم يعني ما في حركة ولا شيء، انت واقفة وراء الميكروفون وركتش في يدك، بس انه يعني تعدلين من أدائك شوية شوية. وبعدين
1: وتون ثاني يوم تسجلون،
0: ونيجي ثاني يوم نياي حق التسجيل. جميل. طبعا اذا اخطا ما اخطا استاذ عتيق يوجهنا، المرحوم الله يرحمهم اثنينهم عبد الرحمن عبد الله كان يوجهنا ويقعدون ويانا في الاستوديو ويسمعونا، وبعدين المخرج يكون طبعا في غرفة المراقبه واحنا نعم. نكون في الاستوديو. وشو اقول لك يعني حتى مؤثرات صوتيه ما كان هست،
1: مش كنتوا تسوون عيه
0: مثلا الحين اذا بنطلع من حجره لحجره احنا كلنا واقفين، احنا المستمع مثل ما قلتي في مقدمه كلامك ان احنا كل واحد ثابت عند ميكروفونه، لكن المستمع اللي يسمعنا يتخيل ان انا طالعه مثلا من حجره لحجره اصفق بالباب، فعند النجار مسويين باب خشب صغير، نبطله لين بطله وصكه ومثلا اذا في شيء صوت ماي نجيب جاج ماي وقلاص يم الميكروفون ونصب المستمع يسمع ماي يفتكر ان احنا فعلا واقفين عند الماي ولا قاعدين يعني حسب

0: الموقف اللي احنا فيه،
1: يعني مؤثراتكم الصوتية منكم وفيكم.
0: اي والخيول شنها، ونطق كذي بأصابعنا صوب الظفر بالطريقة هذه، نطق بالأربعة الأصابع، هاي ريول الخيول.
1: إيه.
0: سمعينها كأنها تسمعين ريول الخيول. السيوف، السيوف من معدن مساويينهم إذا في الدور يعني إن
1: معركة
0: هذه ويا الثاني تاخ تاخ تاخ، فالمستمع يسمع هذه المؤثرات الصوتية. الريل اللي كانوا يسجلون عليه
1: نعم
0: حجمه سايزه وايد عود،
1: ايه
0: لدرجة أول ما ينا نطلع نقول شنو ذي هالكبر هالكبر هذه كلها، وبعدين نسمع صوتنا في هذه الشريط العود.
1: نعم
0: شو اسمه هذه بالنسبة حق استوديو الدراما، كان الاستوديو شوي عود.
1: نعم.
0: وطبعا بناء بطريقة أن الأصوات، لأن كنا في العدلية، الأصوات الخارجية سيايير والله هرانة نعم. كرم شاء الله حيوانات إذا دي يكون ما يوصل الصوت،
1: يعني يكون نقدر نقول أن الاستوديو فيه عازل
0: مجهز، يعني
1: فيه عازل أساس أن الأصوات ما تتداخل
0: ما تتداخل. هذه بالنسبة استوديو الدراما. أصلا في الإذاعة كان فقط استوديوهين، واحد هذه الدراما اللي نمثل فيه، والستوديو ثاني صغير للمذيع والمذيعة إذا عندهم برنامج ثنائي. مثلا أنا ويا سعيد الحمد كان عندنا برنامج مصابر وبو صابر، نروح في الستوديو الصغير نسجله، والإذاعة مو ب 24 ساعة بث، لا مجرد ساعات الصبح الذاكرة ما تفيدني كم ساعة بالضبط، وفي الليل ما ري كم من ساعة، فبقية الوقت تقدرين تسجلين أي برنامج أي مادة عندك.
1: جميل.
0: بالنسبة حق الاستوديو الصغير هذه، إذا في بث مباشر يكون من هذه الاستوديو، في ساعات البث يكون للبث، وفي ساعات اللي ما في بث يكون لتسجيل البرامج. بعدين مدير الإذاعة كان الله يرحمه إبراهيم كونو، رجل بما تعني هالكلمة من معنى، شخصية قوية ونخاف منه الصراحة زين احنا صغار، لين وقف كذي ورا الجزاز كل واحد، لو كثيرين الحركة كنا أطفال كثيرين الحركة، لا يمكن ان تحرك من يم الميكروفون إذا هو واقف،
1: لهيبة
0: لهيبة لكن حنون لآخر درجة. ولما واقف ان اذا حس احد موظفينه والله اي ما يعني ان في ظروف اي ظرف كان يوقف بقوه رحمه يعني الله عليه وكله في ميزان حسناته،
1: يعني هذا الرجل مدرسه في التعامل،
0: وصوت ما شاء الله بعد جميل صوته
1: جميل، وبعدين حبه للاذاعه، وكان مشغول بكيفيه تطوير هذا المشروع،
0: وبعدين كان مستمع دائم، يعني كان في البيت كان برا كان في النادي كان في ذي على طول مستمع. والأول ما في بليب ولا في تليفونات، فإذا كانوا محتاجينه حالا يدخلون موسيقى الموسيقار محمد عبد الوهاب النهر الخالد، يحطون الأول كله بعد الأكثر الأشياء، يعني يا شريط يا الاسطوانات الجار، الجار الأسود ماري لحقتوا على اسطوانات الجار شفتوها
1: أنتوا
0: يعني صغار ما أظن شفتوها، بس يعني دائما كانوا ينادونا بهذه الموسيقى.
1: أنا سمعت هذه المعلومة مؤخرا، إحنا نعد لهذه البرنامج وتفاجأت حقيقة بهذه اللغة السرية.
0: نعم.
1: أن طريقة أن يخبرون الأستاذ إبراهيم كانوا أنه هو مطلوب حالا أنه هو يشغلون النهر الخالد.
0: النهر الخالد مجرد ما يسمع يدور في طبعا في النادي تليفون الأرضي ما مش نقول
1: نعم.
0: حالا يتصل ويسأل ويقولون له شو ننبه، وإذا ذي حالا بس يتواجد ما في. المبنى كان جدا بسيط، في قسم الأخبار وطبعا مكتب المدير وقسم الأخبار.
1: احنا نتكلم الآن عن مبنى الإذاعة في منطقة العدلية.
0: العدلية المكاتب الإدارية كانت هي قسم المدير وقسم الأخبار، بعدين في قسم للطباعة، الموظفين ينعدون على الأصابع، كانت تذكر مبارك عيسى وسلطان الشريان وعيسى يعقوب، بعد من كان يا ربي في الطباعة السن لدورة والذاكرة وايد ما تفيد، أتمنى أن ما أنسى أي أحد وربي يعيني أن أتذكر، لأن من حقهم أن احنا نذكرهم.
1: صحيح.
0: هذه السبب أن اللي يشتغلون على الطباعة أن احنا تمثيل

0: بيوتنا ما كانت تنطبع، عدد قليل للأخبار، لساعات إذا برنامج ثنائي وذي يمكن يطبعونه.
1: بس عشان نوضح، الطباعة المقصود فيها تايب رايتر، يعني هو يطبع المادة على الآلة الطابعة التقليدية.
0: أنت حين قلتي كلمة تايب رايتر، إحنا كانوا يحاسبوننا إذا نقول أوكي، إذا غلطينا وشي قلنا أوكي يحاسبونا وبقوة.
1: لا مو الفكرة في شنو؟
0: لا لما أنا يرفضون رفض تام أن تستخدمين أي كلمة بالإنجليزي.
1: أنا أعي تماما
0: يعني،
1: حتى عهدا قريب كان هناك حتى يعني مثلا تحفظ حتى في تسمية أسماء البرامج، يعني هذه إذاعة عربية يفترض أن تكون كل هالمسميات باللغة العربية الفصحى، وإذا كان هناك في نوع من التساهل فهي باللهجة المحلية. أعي تماما، بس أقصد أن مفهومة الطابعة الناس قد تعتقد أنها الطابعة اللي هي نستخدمها حق الكمبيوتر الآن، مو هذي جيلهم
0: وإحنا ما عندنا ذيك الساعة كمبيوتر ولا نعرف
1: بالضبط. فيعتقد المستمع الآن أو اللي طالعنا أو يسمعنا إحنا نقول أنهم يطبعون يعتقدون صح. الطابعة هذه لا، إحنا نتحكي عن زمن بعد أسبق. الطابعة اللي هي التايبينج أو تايبست،
0: الموظف التايبست
1: يسمونه حتى بالمصطلح الإداري تايبست، إنه هو يطبع على الآلة الطابعة. هو طبعا الصعوبة في ان الادوات كانت محدودة، يعني هذه الامكانيات المحدودة، يعني هم مشغولين يطبعون الاخبار، يمكن يطبعون برنامج البث، اوراق ادارية، فما كان عندهم وقت بعد يطبعون لكم تمثيليات.
0: ماميش يعني ما يقدرون يغطون.
1: نعم.
0: تذكرت عباس المهدي.
1: عباس مهدي
0: كان بعد من ضمنهم. المهم إنه مثل ما قلت لك كان في استوديوهين، واحد للدراما والثاني لتسجيل البرامج وللبث المباشر. في بعد مكتبة الإذاعة كان المسؤول إبراهيم مصطفى كان المسؤول عن المكتبة، وبعدين طبعا الإذاعة تطورت وذي فيو ناس غير وزاد العدد. والله كان كل شخص واحد يمشي كل العمل.
1: زين، الحين انت بديتي في ركن الاشبال ولا تزالين يعني خلينا
0: في المبنى؟ انا الحين لازلت في المبنى كلمتش. كان في قسم الاخبار قلت لك،
1: قسم الاخبار وقسم الإدارية
0: وقسم الهندسه. قسم الهندسه كان بينه وبين المبنى الاذاعه يمكن مترين، يعني باب مني وباب مني، هاي قسم الهندسه. وفي كان يشتغل واحد شاهد علي خان اسمه في الهندسة، علي الأنصاري، كان كنترول ويساعدهم ساعات بعد في الهندسة. وبعد شنو يا ربي، قصدي المسافة بين هذه المبنى وذي المبنى كان كلش قليل. في فترة الإذاعة المبنى ككل كان محتاج لترميم،
1: ترميم
0: ترميم المبنى، فانقلونا

0: ويساعدهم سعود بعد في الهندسة. وبعد شنو يا ربي؟ إيه قصدي المسافة بين هذه المبنى وذي المبنى كان كلش قليل. في فترة الإذاعة المبنى ككل كان محتاج لترميم.
1: ترميم
0: المبنى. فانقلونا في منطقة أظن في الحورة كنا صغيرة، أنا ما أعرف كنت يعني حفظة الأماكن عدل. انقلونا إلى إذاعة صغيرة
1: مؤقتة.
0: وكنا من هناك اشتغلينا والله بعد فترة، وانضمت لنا بدرية كمال اللي صارت عقب رئيسة المكتب هني في الإذاعة، كان يعني اشتغلت في الإذاعة على التليفون استقبال المكالمات هذه كان عملها. وبعدين طبعا انتقلت إلى مكتبة الإذاعة وترقت صارت رئيسة المكتبة. في هذه الفترة عقب ما انتهوا من الترميم رجعونا احنا العدلية مرة ثانية. كلنا فرجعنا العدلية. في ذاك الوقت الكنترول مو بأهما اللي فتحون المايك حق المذيع، احنا كمذيعات الزر عندنا on أو off، هو يعطينا الإشارة المخرج أو فني الكنترول يعطينا الإشارة أفتح المايك عشان أقدر أتكلم. طيب. وكانوا إحنا دائما أستاذ إبراهيم يحذرنا لا تقعدون في الاستوديو إلا اللي عليها الرابط، ممنوع. وإحنا بعد نتجاوز مو بس إننا ما نقعد مع بعض
1: نقعد
0: إحنا ثلاث، أمينة حسن الله يحفظها وبريا عبد اللطيف وإحنا ثلاث أنا معاها، اللي عليها الرابط قاعد تقعد وراء الميكروفون، والثنتين يقعدون هناك علشان إذا دخل إبراهيم كونا ما يصيدنا لأنه بنترقع اللي المفروض ذي.
1: طيب أنت قلتي نقطة مهمة، قلتي اللي عنده ربط.
0: إيه؟
1: طبعا مذيع الربط اختفى الآن. إيه؟ مو موجود. فخلينا نشرح شنو يعني ربط.
0: إيه؟ الربط يعني مثلا عندك ورقة البرنامج، عندك مثلا الحين برنامج وضع برنامج، أنا أقدم أقول مثلا إذاعة البحرين تقدم ويطلع البرنامج. إذا أغاني أقول والآن مع الفنان أو المطرب فريد الأطرش في الأغنية الفلانية، هذه نربط بين المادة والثانية خلال هاي الساعة
1: بس عشان إحنا يفهمون يستوعبون. إحنا جدول البث في مواد، في برامج، في أغاني، في تمثيليات، في حلقات، اللي يربط ما بين فقرة وفقرة وينقل الهواء من إحنا سمعنا مادة أي ويجهز المستمع عشان يستمع إلى مادة أخرى يسمى مذيع الربط.
0: الربط
1: هذه هي اللي كانت تكلم عن الأستاذ بروين ويا ويلكم. ها
0: يا ويلنا إذا وإحنا صراحة يعني كنا نتجاوز
1: بس عشان أستوعب. حنتي داخل في الاستوديو
0: وانت على أساس إن أنا علي الربط وقاعدة وراء المايك،
1: وهم
0: الثنتين يقعدون هني قدام
1: عشان ما يشوف
0: عشان ما إذا داش ما يشوف من لو وأعظم من كذي ممنوع الأكل، وإحنا نجيب ريوقنا لأن يبونا خاصة في الإجازات الصيفية اللي ما عندنا يعني مطالبات ما عندنا مدارس يبونا الصبح. فالصبح هني مو بمترايقين يواع
1: وانتو ما يحلى الريوق إلا داخل الاستوديو
0: إلا داخل الاستوديو لو يحذروننا ويقولون لنا إن يعني الفيران كرم الله يقصصون الوايرات وذي المفروض إنه ما يصير. لو الأعظم من ذي كله اللي أنا حين ببين لك موقف زفني فيه اسمه الأستاذ إبراهيم كونو رحمة الله عليه، وايد أعزه وايد أعزه وايد كنت أخاف منه. المهم أنا قاعدة في هالأثناء كانوا يشتغل يعني الترميم منتهي كان، بس يعني مهندس إنجليزي حط لوح بين المبنى والمبنى، لأن مثل ما قلت لك المسافة بس مترين أو أقل من مترين،
1: اللي هو مبنى الإذاعة ومبنى الهندسة.
0: فالمهندس يا يبي يشوف السقف مال المبنى الهندسة ما في يمكن صخرير ولا شيء، يبي يكشف ذي الشيء. المهم إنه هو يا بيعبر وانكسر اللوح به
1: طاح
0: وطاح من فوق. المهم أنا كنت في ذي قاعدة ما أدري الحين إن أنا وأنا قاعدة حط يدي بالكوع دزيت الزر وفتحت المايك ما من غير ما أدري، وقاعدة أعد عليهم أقول حق أمين وبرية
1: تعدين السالفة.
0: إيه أعد السالفة أقول طاح من فوق لتحت، واللي في الكنترول انتبه نبهني سكيت الزر أنا حمارينا صوتي طلع. المهم أنه نودونا يلا يقولون لي بروين أكو أستاذ إبراهيم يبيك على التليفون. حين أنا بعد طالعة على روحتي وذيه وشيه بأستاذ إبراهيم هل حازم اتصل
1: زين. وهاي الجملة اللي قلتيها طلعت على

0: الهواء
1: طلعت على الهواء واسمعوها المستمعين، وهو سمعها استاذ ابراهيم دائما متابع، يعني ببين لك لاي درجه كان متابع للاذاعه. فسمع ذي الجمله نادوني وروحيت، اللي يقول لي باروين من اللي طاح من فوق لتحت؟ احنا انا غافله ان اسمعه والمستمعين. اقول له لا استاذ، هذه البناني يشتغلون، يمكن لوح عيال صوت لوح طاح. اللي يقول هذه صوتك اللي قلنا لك لا تقعدين وتخربطين قدام الميكروفون، صوتك اللي طلع على تحملي بعد تقعدين مره ثانيه وتسولفين ما قلنا لكم لا تجمعون في الاستوديو ممنوع.
0: صوتكم
1: ايه
0: يعني
1: اي صوتنا وزفني انا اللي نزفيه طبعا لان صوت صوتي انا.
0: المشكله انت الحين خلقتي سؤال عند الناس، من اللي طاح من فوق؟
1: المهندس الانجليزي اللي اقول لك عبر على اللوح.
0: لا يعني اللي سمع الجمله ايه؟ انت علقتي، احنا مو بعرف السالفه. قلتي لهم ان في واحد طاح؟
1: أنا قاعد وأنا أتكلم.
0: إيه شنو قلتي هالجملة؟
1: طاح من فوق، أعد عليهم طاح من فوق لتحت، أقصد الريال.
0: إيه وعقب سكيتي.
1: إيه نبهوني وأنا سكيت.
0: إذا حنا أنا حن سمعتك، حنا أنا في البيت مشغلة الراديو.
1: أنت سمعتك.
0: سمعت فاروين تقول طاح من فوق لتحت.
1: بس ما يدرون شو القصة.
0: من اللي طاح؟ وين طاح؟
1: بس المهم إن أنا نزفيت وتأدبيت بعد مرة ثانية، يعني أكون حذرة. اليد خاصة اليد يعني لو هو
0: خطورة البث.
1: ايه؟
0: خطورة البث هو يعني بقدر ما القصة فيها يعني من الطرافة، بس أعتقد أن هذه درس العمر، لأن ساعات الواحد ما يستوعب حجم المسؤولية. ساعات الواحد يعتقد أنه يعني أو نأخذها إحنا نستسهلها مثل ما يقولون.
1: أو بعد السن الطفولة يعني
0: الشباب
1: تونا يعني 12 سنة عمرنا أول ما بدينا
0: فيه أطفال يعني
1: إيه، فيعني ما عندنا تحمل ذيك المسؤولية ويقولون لنا ونخالف ونرينا إحنا بعد هاي مخالفة. لكن نكون حذرين.
0: أعتقد أن بعد هذه
1: لأن إبراهيم كونه بشخصيته بذي نحبك الكل يعزه، لأن ريال يعني بما تعني هالكلمة من معنى حازم وقت الحزم وعطوف وحنون وقت المواقف.
0: الله يرحمه رحمة الله. رحمة
1: الله عليه.
0: وهذه كان الدرس اللي خلتش يعني تاخذي الموضوع جدية تدين عنك سوالف. طيب نكمل لفتنا في المبنى.
1: اي مثل ما قلت لك الهندسة والمكتبة والاستوديوهين ما عندنا بعد اكثر، والمكاتب حجرة صغيرة فيها 4 طاولات للموظفين المعدين خاصة.
0: نعم.
1: الله يرحمه احمد يتيم كان يعد برامج باللغة العربية الفصحى والتمثيليات باللغة كلها هو اللي كان يعدها.
0: نعم.
1: وأستاذ عتيق بيسوي حلقاته. بعد علي تقي كان بعد موجود، هاي من المذيعين الأوائل في إذاعة البحرين.
0: نعم.
1: وعبد الناصر ناصر شي هلون نسيت الاسم بالضبط، الذاكرة ما تفيد. المهم ان هذه هاي كان في العدليه تمينا هناك مواصلين ل بدايه الثمانينات.
0: نعم.
1: انتقلنا الى الاعلام هنا في مدينه عيسى.
0: لما بدا انشاء مجمع وزاره الاعلام.
1: ايوه. وكان يعني ما شاء الله بعد الحين انا اليوم وانا دوشه اشوف لها وايد تغيير والاجهزه وذي احنا هناك لا يعني
0: الاستديوهات تغيرت عليها.
1: الاستديوهات ما شاء الله الأجهزة انبهرت ولا عارف لها صراحة.
0: هو شوفي أهم شيء في الموضوع كله أن فتحة المايك سكتة من عند المخرج مو من عندنا. فإحنا نسولف نأخذ راحتنا.
1: حتى في التمثيل يعني ساعات لين كنا في شو اسمه أكثر شيء كنا ثنائي أنا ومحمد خميس. في تمثيليات اللي تنذاع يوم الجمعة
0: اللي هي تمثيليات الأسبوع.
1: أسبوع. أي. فيها طبعا سعيد الحمد ما شاء الله عليه والبنات كلهم، بس إذا مكونين إحنا ثنائي والمخرج كان عبد الواحد درويش زوج زميلة بدري عبد اللطيف، كان هو حار شوية عصبي يعصف. لكن أنا ومحمد خميس الصراحة وايد كنا نرفزه. عشان تعرفين حركات الطفولة لوين
0: كنت مشاكسين إيه؟ يعني
1: مثلا خاصة إذا تمثيلية فيها مثلا دوري ودوري أنا عند ميكروفون وهو عند ميكروفون كل واحد واقف وأوراقه في يده ونمثل، فأول ما يرفع يده يبينا نبدأ بالتمثيل.

0: احنا من يرفع يده نقول سيداتي انساتي سادتي ويطلع من طوره ويهوش ونكرر بعد مره واحده طاق الجزء قلت عم بيكسر الجزوز
1: اوف
0: عصب إيه لان عصب إيه لان احنا كل ما هو مبرز شريطه احنا نطلع عن الموضوع الله يذكر ذيك الايام بالخير
1: الله يعطي الصحة والعافية أبو محمد
0: آمين.
1: طيب هذه احنا نتكلم عن تمثيلية الأسبوع.
0: تمثيلية الأسبوع
1: كانت ثنائيات في كل مرة ولا
0: لا؟ لا مو لا ساعات نكون يعني مجموعة اي فاطمة شويطر بعد انضمت لنا وعايشة أحمد وأمينة حسن كلهم يعني يمثلون،
1: بس الشخصيات الرئيسية انت والأستاذ محمد خميس.
0: مو بشار بشرط ان احنا بس احنا يعني دائما اذا ثنائي مع بعض نستان ونطلع عن الناس، يعني تلقين بروحنا ناخذ من يعني من نواصل احنا في نفس الحوار في نفس الموضوع بس كلمات تأليف من عندنا اثنيننا طبيعتنا هلون. والله يرحمه الامير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان كان مستمع ومتابع للاذاعه. في يوم من الايام الاستاذ عتيق هو المعاد كان مريض في احدى الاسابيع وما عد الحلقه
1: لا.
0: فما يينا نسجل الحلقه وتنذاع متى يوم الجمعة الضحى، فرن التليفون كان كنا عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه شال التليفون ولا من الامير. الامير يقول له وين باروين زينب ومحمد خميس ما سمعناهم. قال له شو اسمه طبعا تحيات وشكر يعني الشيخ عيسى رحمة الله عليه. قال له لا لأن المعد مريض ما قدر يعد وإن شاء الله الأسبوع الجاي بتنزل الحلقات بتكون موجودة والتمثيلية بتكون موجودة بإذن الله. هاي بعد موقف من الأمير يعني شقد ترتفع معنوياتك إن أكبر مسؤول في البلد قاعد يسمع ويحسسنا إن احنا يعني
1: شيء مهم
0: شيء وايد مهم
1: وفاقده
0: وحيد واحنا يعني ارتفعت معنوياتنا وكل مره نحاول ان نأدي علشان نرضي هالانسان الراقي رحمه الله عليه
1: اللي كان يسمعكم وانتم ما تدرون.
0: وي ما نرينا كان يسمعنا الا بس هو بعد موقف صار
1: نعم.
0: وحبيت ان انا اذكره.
1: جميل.
0: بعد كنا طبعا احنا نسجل دائما المادة الكلامية والمخرج هو اللي منتج ويعدل والشريطة تذكر كنا ويقصونه بالمقص ويجيبون لازقة كذا حتى تذكر لونها ابيض ضعيف اللازقة يحطون الشريطين يام يام ويلصقون علشان كمنتج يعني منتجون بهالطريقة.
1: احنا نتكلم عن يعني الان في هذا الحديث عن التمثيليات والاعمال الدراميه ومحاولاتكم ان انتم تقدمون هذه الاعمال للمستمعين في ظل الامكانيات المحدوده اللي كانت عندكم في ذلك الوقت، ولكن التجربه كانت غنيه، التجربه كانت مؤثره لدرجه ان هي خرجت بكم من اروقه الاذاعه وقدمتوا عمل تمثيلي شاركتوا فيه في المعرض الزراعي اللي كان يعتبر تظاهرة اجتماعية تظاهرة سياحية لربما في مملكة البحرين في ذلك الزمان. كلمنا عن مشاركتكم في المعرض الزراعي.
0: المعرض الزراعي الله يسلمك كان في حديقة الأندلس
1: نعم.
0: قدام القصر وطلبوا من الأستاذ عتيق أنه يقدم يعني تمثيلية مسرحية في المعرض الزراعي. والله استغربنا من هالجمهور، جمهور ما شاء الله وتشجيع. والتمثيلية إذا ذكرتي زينة كانت تتكلم تحل مشكلة الخيانة الزوجية. تمثيلية
1: يعني القصة أصلا درامية اجتماعية.
0: إيه درامية.
1: أنا قلت يمكن شيء من وحي الطبيعة شيء له علاقة بالبيئة.
0: يعني كل برنامج يقدمونه كل تمثيلية يقدمونها لابد أن لها هدف.
1: صحيح.
0: إيه فكان ويانا اثنين من الأخوان واحد في يعني كانوا هم ممثلين طبعا قبلنا احنا انا اول مره وقف على المسرح سنة 66
1: يعني كان في مسرح في المعرض
0: مسوين جهة مسرح. فاحنا تمثيلياتنا من اعداد الأستاذ عتيق سعيد انا وسعيد الحمد وبدري عبد اللطيف وهذولين كانوا ممثلين يمكن في النادي الاول كانوا يمثلون واحد اسمه الحجي بن الحجي والثاني احمد بن احمد شلون متفاهمين في التمثيل وشلون فاحنا من كثر ما هم الروعه في التمثيل احنا كنا نحاول نسايرهم ونصير
1: جاريهم
0: إيه. ف يوم

0: كذا ليلة يعني قدمنا المسرحية أوكي. ليلة واحدة نسيت الدور وأنا على المسرح أب يا تذكر له وهو يحوشيني سعيد الحمل قلت له يونا شفت ريجي بروح أشرب لي ماي شوي وبويي وطلعت رحت أطالع أنه أنا مرايحة مو برايحة منشفين ريجي وأشرب ماي لا بس عشان أنا أشرب من جدوب الجمهور راحت شربت ماي وييت ووصلت ماي
1: جميل مخرج حلو ذكي
0: لكن, إيه لكن عجبوني الناس إنه شلون يعني ما ميش مسارح في البحرين ما
1: سنة كم هذا الكلام
0: 66
1: جميل
0: ويايبين بعد فنانين من مصر فرقة موسيقية من مصر
1: كانت الفرقة المواسية
0: إيه كان شريف كانت شريفة فاضل تغني ثناء ندى سيد الملاح
1: محمد رشدي
0: محمد رشدي كان اللي يعزفون حتى واحد منهم كان من فرقة أم كلثوم
1: نعم.
0: كوكب الشرق كان يعزف على الأكورديون وعرفنا على نفس أنه أنا من الفرقة وفعلا الحين لنا تابع أغاني الله يرحمها
1: حفلات
0: كلثوم حفلات
1: تشوفين وراها
0: ايه أشوفها قاعد وتذكر ذيك الأيام الحلوة السعيدة في هذه المسرحية قدمنا مع أحمد بن أحمد والحجي بن الحجي كانوا هذلين ممثلين في النوادي اللي كانوا مشتركين فيها
1: نعم.
0: وإحنا توني يعني أول مرة على المسرح سعيد الحمد بدري عبد اللطيف وأنا وياهم شو اسمه كنا نمثل على المسرحية وجمهور ما شاء الله وفي ذاك الوقت يعني ما كان في جمهور حق المسرح حسب وجهة نظرنا وإمكانيات بسيطة مثل ما تقولين يعني ما عندنا الإمكانيات لذي لكن مشينا وتشجيع من الجمهور وتصفيق يعني ما تصورنا إن إحنا بنكون كذي وإحنا طبعاً مستانسين أنا قاعدين نشوف فنانات المصريات شريفة فاضل تغني وماريمان وماريمان
1: أنتوا كنتوا للأمانة يعني جزء من حدث مهم في الذاكرة البحرينية خصوصاً فيما يتعلق بهذا المعرض اللي نقل اسم البحرين على مستوى عربي لأن استضافة هذه الفنانين وهذه الفرق الموسيقية ووجود هؤلاء الفنانين بأسماء كبيرة محمد رشدي شريفة فاضل هذه مو فنانين عاديين وجودهم في البحرين والصحافة في ذلك الوقت أيضا اهتمت بهذا الحدث نقل الموضوع من فكرة أنه مجرد معرض إلى أنه مثل ما قلت لك صار كأنه تظاهرة سياحية فنية اجتماعية وأنتوا أيضا بعد انتقلتوا من الإذاعة ورحتوا قدمتوا عمل مسرحي على خشبة مسرح على هامش هذا المعرض وأنتوا أصلا فنانين يعني مش فنانين متمرسين يعني ومثل ما نقول متخصصين مسرح ولكن أيضا قدمتوا هذا العطاء
0: بس كان لنا جمهورنا مستمعين كان لنا يعني رسائل كلها رسائل الأول
1: نعم.
0: رسائل توصلنا من الكويت من السعودية من الخليج قطار عمان
1: حد ما يوصل البث
0: العراق
1: نعم
0: كانت توصلنا رسائل ودائما يعني نتجاوب و ايه ما شاء الله مستمعين لإذاعة
1: البحرين
0: ايه نرد عليهم وبعدين ما يطلبه المستمعون كان نعم. اول عبد الرحمن عبد الله قبل الله احنا نظر عبد الرحمن عبد الله كان يقدم ما يطلبه المستمعون
1: نعم.
0: بعدين شوي احنا عقب برنامج الاشبال حولونا الى برامج اول برنامج حولونا له اللي هو ما يطلبه المستمعون
1: نعم.
0: حتى تذكر وانا طالبه ساعات اخذ وياي مجموعه رسائل اصفهم كذي ورا بعض واسوي لي الاسماء اتاكد منهم يعني شخطات بين الاسم والثاني وكذي علشان لينيت بسجل بدل ما اروح واكتب وهلون بس الرساله اقراها من الرساله الاسماء اقراهم ويعني وساعات رسائل اعجاب وساعات رسائل شكر ولين مثلا رحنا في الفريج او في يعني عرس احد من الاهل ولا الصديقات ولا هذي أكيد دشت باروين زينل هكي باروين زينل أسمعهم يعني يقولون لي فترتفع معنوياتك اشتبين أنت غير احترام الناس
1: صحيح
0: وتقدير
1: نعم.
0: اللي سوينا هذه أهم شيء فمعنويات ترتفع جميل. ونقدم أحسن ونحاول نقدم أحسن وأحسن أنا قلتش لا خبرة ولا
1: أقصد بالعكس هذه الفرص يعني وجودكم في هذه الفعالية وهي المعرض الزراعي في ذلك الوقت وأن أنتم تقدمون عمل مسرحي يعني أكيد بطبيعة الحال كان هناك في فنانين أكيد بطبيعة الحال كان هناك في ناس عندهم تجارب لكن لماذا مذيعين الإذاعة هم اللي كانوا موجودين لأن مثل ما تفضلت أنتم لكم قاعدة

0: عندكم قاعدة شعبية ومستمعين والناس تنتظر تمثيليتكم. فبالعكس اللي القائمين على المعرض شافوا أن وجودكم إضافة ولربما يوسع حتى من جمهور المعرض. أو الإذاعة في ذلك الوقت كانت يعني في أوج أمجادها.
1: وفي مناسبة العيد الوطني في البحرين كانوا ويون فنانين نستانس احنا نشوفهم. يعني وين كنا نحلم ان احنا نشوف وديع الصوفي، نشوف محرم فؤاد ويقعدون يسولفون ويانا في الإذاعة، عيون يسجلون أغاني وطنية للبحرين. وساعات تتكرر زياراتهم.
0: من الفنانين تذكرينهم؟
1: محرم فؤاد، وديع الصافي، بعد ما ذكرت محمد رشدي،
0: محمد رشدي
1: وشريفة فاضل وثنانادو. ومرة صباح بعد يوت البحرين، فاش قاعد نستانس نفرح احنا نشوف
0: طبعاً.
1: الفنانين اللي كنا نشوفهم في التلفزيون
0: اي طبعا
1: الحين معانا.
0: واعتقد انت لو ترجعين وتسولفين على اللي حواليك يعني يغبطونك على هذه الفرصه.
1: اغبط نفسي بعد. المهم ان الحمد لله مشينا هذه الفتره كلها في ذي. وقبل ان ننتقل لهاي كلها، قبل ان ننتقل مدينه عيسى، كنا نطلع بالميكروفون برنامج الأطفال مدارس التربية والتعليم، كانوا يستأذنون للإذاعة من التربية آخر حصتين الخامسة والسادسة، وأروح وياي طبعا مخرج أو كنترول نسجل لقاءات برا، نسجل في المدارس.
0: شنو تسجل؟
1: برنامج الأطفال، ركن الأشبال تحول إلى برنامج أطفال. نسجل يعني نتفق ويا المدرسة إن أنت تعدين برنامجك وإحنا بنيج علشان ينبث تشوفون مدارس البحرين، مدارس البحرين شنو قاعدة تعطي، شنو قاعدة تقدم، فصير منافسة حتى بين المدارس.
0: يعني نقدر نقول إن فكرة ركن الأشبال تطورت مع الوقت.
1: إيه لازم.
0: وأصبحت
1: كل
0: فقط
1: كل شيء لازم يتطور. إيه. بس إنه الله يعين أن الإنسان يقدر يقدم الأفضل فالأفضل.
0: إذن فكرة كانت في داخل الإذاعة، الأستاذ عتيق هو الله يرحمه اللي كان يعد الحلقات، أنت واختار نخبة من الطلبة أو من الطالبات الأشبال ساهمتوا في البرنامج، بعدين كبرت كبر المشروع وكبرت الفكرة وصار أن المدارس نفسها تعد برامجها، والطلبة اللي في كل مدرسة هم اللي يعني يقدمون الحلقة.
1: معناته ان احنا قاعدين نبرز انشطة المدارس للمستمعين بعد،
0: وتكتشفون بعد لربما مواهب
1: من ضمنهم عبد الله ملك كان جارنا في الفريج، وكان صغير كنت اخذه وكان شاطر يقدم هو في هاللون مثل ما قلتي في المدرسة، قدم شيء وفتح عيني عليه، فكنت أخذه يقدم معاي برنامج الأطفال.
0: نعم.
1: في الساعة كان من إعدادي وتقديمي برنامج الأطفال غير طبعا الأشبال قبل.
0: إيه؟
1: فكان يقدم ما شاء الله عليه، حين شوفي فنان ودرس طبعا هو.
0: اي طبعا
1: اي درس في الكويت، كان درس يعني ما شاء الله روعة في تمثيله ومسلسلات اللي يقدمها هو والكثيرين. وكلنا ترى معظمنا من المحرق وبالذات من الحولة، يعني سعيد الحمد، الريع عبد اللطيف، هروين زينال، لطيفة مجرن، عبد الله ملك، بعد من يا ربي، إبراهيم البنقي، بعد أحمد جمعة كان يشتغل هني بعد في الإعلام.
0: نعم.
1: ككاتب وايد وايد من المحارة. لطيفة مجرن ذكرتها؟
0: أي ذكرتيها
1: وانساها حبيبتي. بعد والله ذكرها.
0: طيب هذه كان البرنامج اللي خلنا نقول الفكرة المطورة لركن الأشبال، وأصبح هناك في تعاون مع مدارس البحرين، أصبح في منافسة بين حتى المدارس وما تقدمه من برنامج متنوع، أصبح هناك في اقتناص والبحث عن البراعم والطاقات والمواهب الإعلامية الجديدة اللي لربما يكون هذه البرنامج يعني بداية الطريق مثل الفنان الكبير عبد الله ملك، وأكيد هناك في قصص مشابهة كثيرة. طيب
1: أيضا كنا نطلع بالميكروفون إلى الوزارات نسوي لقاء مقابلات مثلا ويا ضابط في مركز شرطة، مثلا شرطي مرور، أي يعني الميكروفون انتقل قلبه من مكان لمكان.
0: وشنو كان يعني

0: محتوى اللقاءات؟
1: ناخذ فكرة عن عملهم، عن وظائفهم، عن شنو مثلا سلبيات إيجابيات إذا عندهم أي مقابلة يعني ويا أي شخص. فالميكروفون طلع من الإذاعة قصدي إلى الوزارات الأخرى. أيضا كان في نقل مباشر على المباريات، كان في مذيع هشام الشرفة يقدمه وعبد الواحد درويش يروحون الملاعب الرياضية وينقلون نقل مباشر،
0: يكون معاهم الهندسة،
1: سيارة نقل المباشر تكون وياهم. يعني مو دائما الميكروفون كان داخل الإذاعة، أيضا داخل وخارج الإذاعة.
0: أيوة أعتقد أن يعني حتى قبل السيارة لما كان هناك في تسجيل للأحداث، يعني مثلا المسابقة الثقافية لوزارة التربية والتعليم كانوا يسجلونها ويبثونها، بعض الحفلات، بعض الأمسيات الشعرية، بعض هذه حتى قبل البث المباشر الإذاعة كانت متواجدة تسجل من خلال عملية الهندسة الإذاعية المتنقلة، يصير في تسجيل وتبث عبر الإذاعة. فالتواجد هذه داخل وخارج المبنى أعتقد أنه أعطاكم زخم، أعطاكم حتى يعني نقلة في تجربتكم في التعامل مع الناس. هذه طبعا يعني احنا نتكلم الآن عن خطك في موضوع التمثيليات اللي انت لك بصمة واضحة فيه.
1: ومن التمثيليات اللي وايد خذت صيتها بعد من احنا، انا يعني كلها ويا استاذ عتيق سعيد المعاد، وبعد لا بعد راشد المعودة وعيسى الحمر، يعني تمثيلية مسلسلات كانوا يسوون ساعات تمثيلية وساعات مسلسل. فتمثيلية وايد اشتهرت بعد انا ويا محمد خميس اسمها كريمة وشاهين، وايد اشتهرت في البحرين ونجحت وكانوا يعيدونها كذا مرة. ويا سعيد الحمد كان عندنا برنامج أم صابر وبو صابر، فحتى الناس ظنوا يعني اللي لاقوني في مناسبة فرح وأكون في عرس في مكان هكي باروين زينة بس سامين ولدت صابر، يقولون لي ما سميت صابر صراحة، سميت نادر.
0: ما رح نبعيد مرك حرب. لكن خلينا بعد نذكر جزئية مهمة، أنت متعاونة مع الإذاعة، فلتش خطك التعليمي والتربوي على اعتبار أن أنت التحقتي بسلك التعليم كوظيفة أساسية. أولا أنت كنت مدرسة في الأول،
1: الله يسلمك،
0: في البداية
1: في الثانوي كان الأقسام نفس الحين اللي تجاري وأدبي وعلمي. كان في ذاك الوقت قسم المعلمات، فأنا دارسة قسم معلمات. يوم تخرجت من توجيهي الله يذكره بالخير حسن كمال، دائما لما واقف حسن كمال بعد قال لي باروين انت ليش ما بدل ما تروحين التدريس خليك في الاذاعه، يعني موظفه رسميه في الاذاعه.
0: لا
1: قلت له لا انا الاذاعه دشيت مو بعن رغبه، ولا ان انا عارفه شيء، ولا ان خبره عندي، ولا مؤهل عندي، انا دشيت جيت وتعرفت واقنعوني وارتباط بالإذاعة. لكن الحين الميكروفون صار حبه شيء أسري في الدم صراحة. الميكروفون للحين أحن له، حتى عقب ما تقاعدت لين أسمع زميلاتي بدرية ولا أمينة ولا يعني الزميلات كلهم، عايشة عبد اللطيف الله يحفظهم إن شاء الله كلهم، أصيح كنت دموعي تنزل أوتوماتيكلي من غير ما أحس، لأن يعني حب والشسمه تدريس. لا أنا لأن قسمي قسم معلمات وتخرجت وسيدة
0: على طول توظفت،
1: إيه معينيني مدرسة في مدرسة اللي درست فيها صف الأول والثاني مريم مت عمران عينوني فيها مدرسة.
0: درست شنو نظام فصل؟
1: لا لغة إنجليزية مع رياضة.
0: جميل.
1: وكتكوتة خبرجتوني يعني 16 17 خريجة ثانوي، حتى في الرياضة أي تمرين أعطيهم وأنا ألعب وياهم. وفي الحصة شديدة مع اللي مب شاطرة
0: وملتزمة،
1: والشاطرة والمتفوقة بالعكس أتغشمر وياها وأخذ وأعطي وياها وكذي، وهذه شو أحسبها دائما وبقوة، لأن كان في السنين ذيك إحنا مو بس تعليم نظرتنا،
0: لا تربية،
1: كان تربية قبل التعليم.
0: نعم
1: نحاسبهم على كل شيء، لو كحلة حاط، لو ندش الصف كلينكس مقطوط، أقول هالوردة كي تحتك شو تسوي، شيلي هالوردة من عندي. يعني أول أبدأ بإلقاء نظرة عامة على الصف وبعدين التدريس

0: والحمد لله.
1: وحتى المشاعر أعتقد أن مشاعر المدرسات تجاه طالباتهم أو طلابهم خصوصا حتى في ذي المرحلة اللي هي المرحلة الابتدائية، مشاعر الأم أكثر منها مشاعر بس مدرسة، فأنت تحس فعلا أنها مسؤولة عن تربيتهم، مسؤولة عن توجيههم، مسؤولة أن هي في ذي المرحلة تزرع قيم أكثر من مسألة أن أنا فقط ألقن تلقين، أن أنا أعلمك الحروف الأبجدية أو واحد زائد واحد يساوي اثنين. الحرص كان على الأخلاق، على القيم، على المبادئ،
0: حتى إذا تشوفينها تعبانة نفسيا البنيات حسينا بها أول ما تدشين الصف وانت متعودة عليها البنية، تأخذينها على جنب تنادينها في الحجرة عندها شو تأخذين وتعطين وتنصحين،
1: وحتى المشرفة الاجتماعية يعني قبل
0: المشرفة
1: يعني
0: الاجتماعية المشرفة الإدارية
1: حريصة وتسأل وتتصل في البيت ويعني كانت المسألة فيها أرجع أقولك يعني مشاعر الأم حاضرة أكثر من مجرد أنها مدرسة وخلاص. تدرجتي في سلك التعليم وأعتقد أنه قدرت ان انت تلاقين الرابط او الشغف ما بين هني وما بين يعني عملك التربوي التعليمي وايضا عملك الاعلامي، فهل انت يعني الان بعد هذا المشوار سؤالي، هل تعتقدين ان بروين المدرسه والاستاذه الاداريه في المدرسه تختلف عن بروين خلف الميكروفون، ولا في رابط ما بينهم؟
0: في رابط حتى يعني من الأدوار اللي كنت أمثلها وكذي في المدرسة، وأنا أشرح الدرس أحاول أن أؤدي بعض الأشياء عشان أجذب انتباه التلميذات، أو على السبورة مثلا خاصة في قواعد اللغة الإنجليزية أن هذه صار في الماضي وهذه صار ماري شنو، الرسمات أسويها أن هذه باق مثلا من البيت وانتهى، هذه الحين رايح يمشي، كل هذه الأشياء يعني بعد يعني أحس أن هذه الإذاعة أنت تقدمين ولاش هدف معين، وفي المدرسة الدارسين ولاش هدف معين يعني في النهاية
1: ولاش أدواتك، يعني أنت كمدرسة استخدمتي هذه الملكة اللي عندك في خلينا نقول في الأداء، ما بقول بس يعني في تمثيل ولكن في الأداء، في أن أنت تقربين القاعدة النحوية اللي يمكن تكون صعبة في ذي المرحلة العمرية، ولكن قدرت تستخدمين هذه الملكات في الجانبين في التعليم وفي
0: الحمد
1: في الإذاعة.
0: درست في قاعات وأنا مديرة مدرسة 39 سنة في وزارة التربية
1: ما شاء الله،
0: من تخرجي من التوجيهي 39 سنة، وفي الإعلام 39 سنة من أنا في الصف السادس في الإجازة الصيفية قبل ما أدخل أول إعدادي، بعد 39 سنة وعز علي وايد أن أنا أتقاعد من الإذاعة لأنه وايد ارتباط وحب للميكروفون، لكن دخلت دبلوم إدارة سنتين مدة دبلوم إدارة وأنا أم وعيال وتربية ومتابعة دراسة ومتابعة دي، يعني صار صعب أن أنا أوفق بين عملي في المدرسة كنت مشرفة إدارية وتدريس وتحضير ودرجات خبرتش وكل هذه، فتسعة وثلاثين سنة قزرتهم الحمد لله، لكن طلعت بدموعي من الإعلام، طلعت من الإعلام قبل
1: إن شاء الله ما تنزل دمعتك من شهر يا رب.
0: الله يسلمك.
1: ومن خلال ما قدمتيه نتكلم عن تجربتك الشخصية أستاذة بروين والخروج الميكروفون من الإذاعة وأصبحتي تتعاملين مع الناس بشكل مباشر، إلى أي درجة تجدين أثر فيك، غير من طريقة تفكيرك ويمكن حتى خلاش تفكرين حتى في برامج جديدة ومختلفة؟
0: قدميت والله برامج يعني متنوعة، أول شيء أنه طلعت بث مباشر في الإذاعة، برامج
1: نعم.
0: بث المباشر مثل مشوار الظهيرة وصباح الخير
1: الله.
0: بحرين تصبح كون كان
1: البحرين
0: في ذاك
1: تصبح
0: الوقت.
1: في الوقت بس مشوار الظهيرة هذه كان يعني حبيب الكل على قولتهم،
0: وبعدين في الأعياد في المناسبات لازم نعم. عندنا بث مباشر والمستمعين يشاركون معنا، كان عندي برنامج سميته ملتقى المستمعين، كذي أخذ وعطى مع المستمعين اللي كانوا يشاركون معنا.
1: كنتوا تتكلمون في مواضيع لها علاقة بالمشهد البحريني ولا مواضيع اجتماعية ولا
0: اجتماعية ساعات فنية، يعني الأشياء اللي يرغبون إنه يسمعونها، حتى دينية أنا قدمت المجلة الإسلامية يعني

0: شو أقول لك، الجمهور أو المستمعين والمستمعات هم اللي كانوا يدفعوننا للأمام، لأن كم يسوى لنا تشوفين إنسانة لا قد شفتيها ولا تعرفينها وهي عرفت تجزتها وأقعد أخذ وأعطي معاها. وأنا أصلا طبيعتي يعني أنا كنت دائما اجتماعية، فأحب أن لين بديتي وياي في السالفة أخذ وأعطي. وذي حتى مرة أتذكر كنت رايحة الكويت يعني رحلة سياحية، وواحدة من زميلات نادتني مرشوه لها تقول لها من ذا قالت هذه باروين زينال أول مذيعة عندنا في البحرين. أنا مو بأول مذيعة، أمينة حسن هي أول مذيعة ولا أرضى أن أهضم حقها. فراحت مسكينة وهي قاعدة في محل يعني نبي نشتري، نودت ريلها فهارفة باروين وعرفتني على ريلها. يعني تحسين أنه غير، حتى تصرفاتك المفروض تكونين منتبهة
1: طبعا، محسوبة
0: محسوبة عليك، لأن تحسين أنك هذه تراقبك وهذه تطالعك وهذه مريشنها، والمفروض تكونين مثل وقدوة
1: بالضبط.
0: للجميع
1: بالضبط. وهذه جزء من مسؤولية الميكروفون، يعني كون الإنسان يعني رب العالمين منحه ذي الفرصة أنه يكون موجود في هذا المكان، أعتقد أنه تباعا يبتدي يفكر حتى في طريقة تعامله مع الناس، يعني يكون له شكل معين، لأنه ما يصير أنت تتكلم عن قيم ومبادئ ولما تخرج في حياتك الخاصة تكسرها، الناس ما راح تقتنع وراح تصدق. فأنت تحافظ على هذه الجزئية ولو بقدر معين، بحيث أنه لأن ذي الناس تحبك ولربما ببعض الأحيان راح تقتدي بك.
0: لازم تكونين مثل وقدوة أمام الجميع. الحمد لله مشوار طويل مشينا 39 سنة،
1: ما
0: شيء قليل بين التربية وبين الإعلام، الحمد لله رب العالمين.
1: هل في موقف يعني بغض النظر عن سالفة الميكروفون واللي طاح وهي خليه على صوب، هذه قصتك قصة، بس أقصد موقف يعني مع ربما مع مستمع مستمعة طفل قال لك جملة ما نسيتيها؟ ما يحضر شيء.
0: ذاكرة ما تفيد كوارنة، بس أتذكر ذكرتيني بشيء أول ما بدينا في برنامج الأشبال، ترين الحلقة كم يدفعون لنا؟
1: صدميني
0: ذيك الساعة مو بدينار كانت ربية، فكانوا يعطونا عن الحلقة الواحدة 10 ربيات، وما تتصورين ذي 10 ربيات إيش قاعد نستانس بها، لأن فيها قيمتها يعني والأشياء والذي تقدرين. فبعدين ما كنا نفكر إن راتبنا كام ولا انتشارات ولا لونا بها الكثر. أول ما بدينا براتب يعني يوم كانوا يأخذون الفترة الصباحية في الإجازات الصيفية كانوا يدفعون لنا 250 روبية اللي هي 25 دينار، عقب سووها 30 دينار، وعقب صارت 60 دينار، يعني هاي بعد تشجيع للموظف كل مرة يزيدونك شوية شوية شوية، والحمد لله رب العالمين يطرح البركة.
1: الحمد لله. هو عموما يعني الطفل لما يبدأ في أي عمل أعتقد أن أي نوع من أنواع المكافأة راح تفرق معه
0: أكيد،
1: بغض النظر عن قيمتها.
0: لا، والظروف المادية في ذاك الوقت كانت يعني بسيطة،
1: وحتى بعد
0: الحياة بسيطة
1: بالضبط،
0: الإيجارات كانت قليلة، تلفزيونات ما كان هس في البيوت، نروح علي المطرب علي خالد نروح بيتهم نطالع تلفزيون،
1: وحتى الطلبات الأطفال ترى يعني في ذاك الوقت الطفل ما عنده ذي الطموحات العظيمة ويبي يشتري
0: يعني في الفريج اللعب
1: أقصى شيء الواحد
0: والخشيشة والعكوس الفنان صور الفنانة، هذه ألعابنا يعني مو محتاجين نروح نشتري ألعاب ونشتري صور ونشتري ونشتري. لكن عقب الحمد لله عيالنا حصلوا الأشياء اللي ما يبون.
1: لا، حل الوضع مختلف وجيل مختلف وتطلعاته حتى وطموحه مختلف تمام. طيب الآن بعد هذا المشوار، سواء كان مشوارك الإعلامي أو التربوي، لو يعني منحت باروين اليوم الفرصة لأن هي تخاطب باروين الطفلة اللي دخلت لأول مرة، يعني ما لها علاقة بالموضوع أصلا، هي مرافق وعرض عليها العرض وتلت رفيجاتها وياها، ويعني دخلت عالم مو مستوعبة تماما ما الذي سيحدث، بس كانت حب الفكرة وخلنا نجرب
0: إيه؟ وليه

0: الحين يعني أحن حق ذيك الأيام حن أنا كبرت وما شاء الله أحفادي كبروا.
1: الله يبارك فيهم خير البلاغ.
0: أحن حق ذيك الأيام الحلوة اللي تونا في البداية في إذاعة بسيطة مبنى بسيط وإنتاج ومستمعين، يعني ما كان في بالنا إنه بيصير عندنا هالقد مستمعين وبيكون الاسم هالقد معروف، ما كان في بالنا بالصراحة الحمد لله.
1: طيب الآن هناك في يعني خلينا نقول خلينا أسميها مدرسة، في ناس تشوف إن اللي يعمل في الإعلام مو محتاج إنه هو يدرس، هو يتعلم بالتجربة
0: بالخبرة
1: وبيتعلم. وفي مدرسة أخرى تشوف لا، هذا الإعلام الآن هذه إعلام مبني على نظريات علمية، يدرس في الجامعات، هناك في أسس، هناك في قوالب متفق عليها علميا، والشخص اللي يريد أن يتخصص ويتمرس في هذا المجال يجب عليه أن يبدأ بالدراسة الأكاديمية ويأهل نفسه تأهيل
0: لازم.
1: أكاديمي
0: لازم أنت خاصة الحين في ذي الوقت.
1: أي أتكلم الآن
0: إيه؟ الآن حين أنا اليوم دشيت الإذاعة عقب هالفترة طويلة من تقاعدي من هالمحل، يعني شو أقول لك، الأجهزة ما عارف لها الأجهزة صراحة، وهني الميكروفونات أول ما فت أولي الاستوديو كذا ميكروفون، وأقول لهم ليش كان عندنا ميكروفون واحد أو اثنين بس، استوديو صغير هني ما شاء الله الاستوديوهات البرامج، وبعدين التعليم الأكاديمي وايد مهم، وايد وايد مهم، يعني الأول تأودين الورقة وتقرينها وتماثلينها وماريشنها، الحين لا، كلها شابات بحرينيات حتى على شاشة التلفزيون حتى وراء الميكروفون كمذيعات نسمعهم بضحكاتها بطبيعتها ما في تصنع، ما في وخبرة وعلم وإمكانية، وايد وايد فرق، وايد فرق.
1: إذن أنت من أنصار التعليم؟
0: أكيد،
1: يمكن أنك مدرسة.
0: حفيدي يدرس في الجامعة إعلام وعلاقات عامة.
1: جميل إن شاء الله.
0: لكن أقول لك يعني أستانس يوم قال بدرس إعلام، أستانس.
1: الله يوفقه ويعلمه.
0: أحس إنه مشوار أنا ما قدرت أسوي، حفيدي بيسوي.
1: لا هو يكمل هذه المسيرة.
0: هي الخبرة أكيد مهمة، يعني ما أقول لك الخبرة مهمة، لكن التعليم يرتقي بالخبرة.
1: جميل جميل. ويمكن أعتقد بعد الواحد لما يتعلم يختصر على نفسه طريق التجربة، الإنسان لما يتعلم بالتجربة يصيبه مرة ويخطأ مرات، وهذا المشوار من التخبط ما بين الصواب والخطأ لربما يكلفه فترة طويلة، سنوات، وقت يدفع ثمن هذا التعليم. ولكن أعتقد أن التعليم الأكاديمي، التعليم الذي يخضع لخطة علمية واضحة، يقلص المسافة على الطالب ويمكنه من الأدوات
0: أكيد،
1: ولعل مع الدراسة يكتشف إمكانياته فيبتدي يتضح بالنسبة للخط، لا أنا والله قدراتي في الكتابة والتمكن اللغوي اللي عندي يجعلني معد متمرس أكثر مني لربما مذيع مثلا. في شخص لا يشوف أن قدراته اللغوية وحبها للثقافة وعنده قدرة على أنه هو يكون متسع ومطلع ومرن أكثر، يشوف نفسه لا والله أنا يبدو أن أنا عندي ملكات مذيع. فأعتقد أن بعد الدراسة تختصر على الواحد الطريق وتمكنه من أنه ينجز ويحقق لربما أكثر بكثير مما يمكن.
0: الله يوفقهم هالشباب وهالشابات، هالجامعيات، هالخريجات المتمكنات، واللي احنا الحين نشوفهم ونفتخر بهم. انا بنت البحرين، شوف شلون تقديمها، شوف شلون حضورها. وايد مهم حضور المذيع والمذيعة.
1: كلمة تحبين توجهينها اذا صح القول بان احنا نقول انهم الزملاء الحاليين اللي موجودين في الإذاعة واللي نتشرف بوجودك اليوم، وأروقة الإذاعة كلها، يعني إذا ما نطق الحجر نطق البشر بترحاب كبير وحفاوة وتقدير. وأنا يعني شخصيا كنت أتطلع لهذه الحلقة لأن أنا وايد سمعت تمثيليات وصوتك حاضر في العديد من المسلسلات اللي سمعتها.
0: أتمنى أن يحافظون على هالأشياء هذه كلها، والتعاون يكون بين الجميع، وما تكون وعلاقة طيبة تكون، إحنا كنا يعني كأسرة واحدة نشتغل، لأن عددنا بعد قليل، هو كل ما كثر العدد يمكن

0: بس إذا الإنسان يبي يكون علاقات طيبة مع الآخرين، احترم يحترمونك،
1: صح.
0: ابذل جهد بيساعدونك، بيبذلون جهد معك،
1: صح.
0: لكن إذا أنا بكون أنانية وذي أبي لي وهذه باسمي وهذه مارشنها، ما توصلين حق ذي. والمسؤولين إن شاء الله يحققون الرضا الوظيفي عند الموظف عشان الموظف يقدر ينتج أكثر وأكثر، وهذه وايد مهم ترى. الله يعطي الجميع العافية ويوفقكم، وإن شاء الله إلى الأفضل وإلى الأمام دائما وأبدا إن شاء الله.
1: إحنا جدا شاكرين للأستاذة بروين زينل على هذه الذكريات الجميلة، على هذه المواقف الرائعة، على هذه الانسيابية الجميلة في الحديث. وأيضا اليوم تعلمنا، أعتقد أن هذه الدروس ستبقى معنا، أن الإنسان يركز على جودة العمل اللي يقدمه، يحافظ على العلاقات الإنسانية بزملائه وبزميلاته. نرجع مرة أخرى لمسألة ما هو المهم وما هو الأهم. جميل أن أنت تحقق نجاح بمصطلحات اليوم وتصير ترند، حلو، ولكن لمتى بيتم الترند؟ إلى متى سيستمر ذلك النجاح؟ المهم أن أنت تخلق وتضع بصمة حقيقية. لما تلتفت بعد 10، 20، 39 سنة تقول أنا أنجزت وحققت وصنعت الفارق. لربما غيرت فكرة في عقل إنسان، لربما ساعدت إنسان على اتخاذ قرار صحيح في حياته، لربما ساعدت إنسان على التراجع عن قرار خاطئ كان ممكن أن يدمر حياته. وهنا فعلا تكون قوة الإعلام في صناعة التغيير وفي وضع البصمة في دواخل المستمعين. الأستاذة بروين زينل على مدى هذه السنوات الطوال استطاعت ولله الحمد أن تخلق هذا الفارق وتصنع لنفسها هذه الذكرى الجميلة مع مستمعينها، ومع أن حتى إحنا وإحنا نسمع هذه البرامج الخالدة الباقية إن شاء الله ببقاء هذه الإذاعة وهذا الأثير. شكرا جزيلا لمستمعينا، والشكر قبل كل ذلك طبعا لمن نورت استوديو إذاعة مملكة البحرين ومنورتها دائما أبدا بصوتها عبر الأثير الأستاذة بروين زينل، الله يعطيها الصحة والعافية والبركة وطول العمر. ونلقاكم إن شاء الله مع قامة أخرى من قامات إذاعة مملكة البحرين.
0: شكرا، شكرا حبيبتي، يعطيك العافية ومنورة بوجودكم إن شاء الله دائما.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
15: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين،
17: هذه إذاعة مملكة البحرين.
18: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.

يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: علمني الصبر لولع فتيل الغرار، لجل اتحمل الي شح الزمان وغدابك. لو ان مال الصبر برض المنيه مقام، لشك بي نعمه النسيان تسبق عذابك. ابذكر اني حضنت الجمر برد وسلام، وبذكر ان الهوى بك ابتدى والتهابك.
1: واحنا نذكر كل ليله نلتقي، لطارت طيور المساء ونامت على اغصونها، ولسكتت هموم البشر التقينا، قلب مفتوح واذن تسمع وعين تشتاق ولا تدمع. نبتدي وياكم اعزائنا المستمعين همسنا الحالم همس المشاعر، فاهلا وسهلا بكم.

0: في حياتك الحافلة بالتجارب، سواء معك شخصيا أو من خلال تجارب أصدقائك أو معارفك من الفنانين والأدباء، هل صادفت تجربة حب بين شاعر وشاعرة؟
1: أولا شكرا على الوصف الجميل اللي وصلتي. يمكن هالوصف أنا ما استحقها.
0: عموما يعني أنا أعتبر ذي تواضع منك، ولا أنت قصدك أن أنا زعلتك بكلمتي لما قلت حياتك الحافلة بالتجارب؟
1: لا أبدا، طول ما الإنسان عايش فهو يعيش طبعا تجارب مستمرة وما توقف، لكن لا تودينا بعيد عن الموضوع. طبعا الكثير منا عاش تجارب مشابهة، وتجربة علاقة حب بين شاعر وشاعرة موجودة في مجتمعنا وفي مجتمعات كثيرة. هو يمكن الإعجاب يعني تكون أسرع بين اثنين في مجال واحد،
0: لأنهم يتكلمون لغة مشتركة. أنا عارف أن الشاعر لما يلقي قصائده أو تنشر له في الجرائد يكون الجنس الناعم الأقرب إلى استقبال هذه القصائد، وبالتالي يعني يتعرف عليه هذا الجنس الناعم، يتعرف على الشاعر، وتعرفه عليه ذي يكون أسهل من خلال القصائد،
1: خصوصا إذا كانت واحدة من المعجبات بشعره تكتب الشعر، أو خلينا نقول لها محاولات في كتابة الشعر. فلما تشوف شاعر أمامها تحب تقرأ أشعاره، شيء طبيعي أن تنجذب له ويمكن تحبه.
0: معنى ذي أنك تعرف أكثر من حالة حب من هالنوع، ويعني ولا إلى الحين بتحاول تخش عني؟
1: لا لا، ليش أخش؟ بس ما نقدر نقول يعني طبعا الأسماء ونوضح الناس. الله ستار يحب الستر. في علاقات طبعا بين شاعر وشاعرة من الأصدقاء كانت مجرد إعجاب فكري وشخصي، استمر فترة بعدين انتهى وكل راح في طريقه.
0: وفي إعجاب ابتدى وما انتهى. أنا عارف ناس مروا بهالتجربة ما زالت تربطهم مودة باقية رغم مرور السنين، ورغم وجود كل منهم في بيئة وواقع اجتماعي والتزامات أسرية مختلفة.
1: ومن قال أن المشاعر الإنسانية النبيلة تموت أو تنتهي؟ المشاعر عندما ترتقي وتتسامى على الظروف الاجتماعية اللي قد تكون حائل دون التقاء الاثنين تكون مشاعر دائمة. واحة يحتاج لها الاثنين في حالة جفاف نبض المشاعر اليومية في حياتهم، وتكون فرصة للحديث وتبادل الأفكار والتزود بطاقة من المشاعر الحميمة المفقودة.
0: يعني علاقة الحب الدائمة هي زاد الطرفين للإنتاج والإبداع؟
1: فعلا.

دخيلك ما ارتويت ولا ذبحني ضامي الإحساس، ولا هجت على سرج القصيد البارح حروفي. شربت الماء وكل الماء عطش داخل ثنايا الكاس. جزاك الله ليه.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يهنئ خادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي.
2: برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد، مجلس إدارة بابكو إنرجيز يستعرض الأولويات التشغيلية ومستجدات أعمال المجموعة للربع الثالث من العام 2026.
1: رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يشيد بالرعاية الملكية السامية للنشاط القرآني في مملكة البحرين والحرص الدائم على متابعة كل ما من شأنه خدمة كتاب الله العزيز.
2: وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد على ضرورة بناء منظومة مالية أكثر قدرة على المرونة والصمود أمام التحديات.
1: منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 يواصل أعماله لليوم الثاني ويناقش سبل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 التي استضافتها مدينة جدة. وأعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الرياضي المتميز، مشيدا بالمستوى المشرف والأداء المتميز الذي قدمه المنتخب السعودي خلال منافسات البطولة وما أظهره من روح رياضية عالية وعزيمة وإصرار أسهمت في تحقيق هذا اللقب. ونوه جلالته أيده الله بما عكسته استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذه البطولة من قدرة متميزة على تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وما جسدته منافسات كأس الخليج.

0: الخليج من قيم الأخوة والتقارب والترابط التي تجمع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بما تحظى به الرياضة في المملكة العربية السعودية الشقيقة من دعم واهتمام، متمنيا للمنتخب السعودي الشقيق دوام التوفيق والنجاح، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 التي استضافتها مدينة جدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود أمن الطاقة واستدامتها للأجيال في المملكة اجتماع مجلس إدارة المجموعة للربع الثالث من العام 2026.
0: وفي مستهل الاجتماع أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى شركة بابكو للتكرير، مثمنا دعم سموه المتواصل لقطاع الطاقة في المملكة وتقديره لجهود منتسبي المجموعة. واستعرض مجلس الإدارة مستجدات تعافي أعمال المجموعة في أعقاب التطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك عودة العمليات إلى مستوياتها المعتادة في مختلف شركات المجموعة والإجراءات المتخذة للمحافظة على استمرارية الأعمال وكفاءة العمليات. كما اطلع مجلس الإدارة على الأداء المالي والتشغيلي لمجموعة بابكو إنرجيز خلال الربع الثالث من العام الجاري، بما في ذلك أحدث النتائج المالية، إلى جانب أبرز تطورات المشاريع والمبادرات الاستراتيجية على مستوى المجموعة. كما استعرض مجلس الإدارة تقرير الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد مارك توماس، والذي تضمن عرضا لأداء الأعمال والأولويات التشغيلية والتطورات على مستوى المجموعة، إضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات للفترة المتبقية من العام. وفي ختام الاجتماع أكد مجلس الإدارة أهمية مواصلة الحفاظ على سلامة العمليات وكفاءتها بما يدعم أمن الطاقة في المملكة ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. أشاد معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للنشاط القرآني في مملكة البحرين، وحرص جلالته الدائم على دعم المبادرات القرآنية الرائدة ومتابعة كل ما من شأنه خدمة كتاب الله العزيز.
1: جاء ذلك لدى حضور معاليه حفل تخريج الفوج الثالث من طلبة معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم التابعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والبالغ عددهم 76 خريجا. وشمل الفوج الثالث تخريج الدفعة الأولى من طلبة برنامج دبلوم القراءات والدفعة الثالثة من طلبة برنامج دبلوم معلم القرآن الكريم. وبهذه المناسبة ثمن معاليه الدعم الملكي السامي المتواصل للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأنشطته وبرامجه، معربا عن اعتزازه بتخريج الدفعة الأولى من برنامج دبلوم القراءات الذي يعد برنامجا رائدا في المجال القرآني، وإضافة ثرية إلى مخرجات المعهد. وهنأ معاليه الخريجين وذويهم بهذا الإنجاز المبارك، معربا عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها مجلس إدارة المعهد والمجلس العلمي والهيئتان الإدارية والتعليمية لتحقيق الأهداف السامية لإنشاء المعهد. وخلال الحفل ألقى مدير المعهد فضيلة الشيخ عبد الله عبد العزيز العمري كلمة أشار فيها إلى عدد من أعمال المعهد ومنجزاته خلال السنة الدراسية المنصرمة، كما استعرض أبرز نتائج الفعاليات والأنشطة التي أقامها.

0: التحول الرقمي السريع، فهذه فرصة أنك تلتقي تحت سقف واحد ونتبادل الأفكار ونسمع من الخبرات.
1: مهم جداً أن يكون كل من متشارك ومتواجد في مثل هالمؤتمر، هذه هي فرصة ممتازة علشان الناس تتشاور في الأمور والتطورات المالية الجديدة وشنو التكنولوجيز الجديدة اللي موجودة في السوق. وإحنا اليوم الحمد لله في بيدي قاعدين نعلن بقوة أن we are powered by Zain، قاعد نستمد التكنولوجي والأشياء اللي زين قاعدة تسويها في دول مختلفة موجودة عندنا، وقاعد نعرضها هنا على الأخوان.
2: يمثل منتدى فينتك فورورد محطة محورية لاستشراف مستقبل القطاع المالي وكيف يمكن للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية من تعيد تشكيل الخدمات المالية ونماذج الأعمال خلال المراحل المقبلة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة اللي يشهدها الاقتصاد العالمي.
3: فخورين أن نكون الراعي الماسي لمؤتمر الابتكار في الخدمات المالية فنتك فورورد، وهذا شيء يعكس التزام البنك على تطوير خدمات العملاء. طبعا اليوم بنوقع العديد من الاتفاقيات، وهذه الاتفاقيات نتاج طبعا مناقشات عديدة تمت من خلال المعارض السابقة وهذه المعرض.
4: شاركت سعدة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في أعمال القمة العالمية 26 للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي تستضيفها مدينة فاليتا في مالطا، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار في قطاع السفر والسياحة من مختلف دول العالم.
5: وخلال القمة شاركت الوزيرة في جلسة حوار القادة العالميين لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل قواعد التنافسية في قطاع السفر والسياحة وسبل تعزيز قدرة الوجهات على التكيف مع المتغيرات العالمية. وجاءت مشاركة مملكة البحرين تلبية لدعوة رسمية وجهها المجلس العالمي للسفر والسياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في مالطا، بما يسهم في تعزيز حضور مملكة البحرين في المحافل الدولية المتخصصة. وتنعقد القمة تحت شعار إعادة صياغة المستقبل، تشكيل مستقبل السفر والسياحة، حيث تبحث أبرز التحولات التي يشهدها القطاع العالمي والفرص المستقبلية للنمو والاستثمار، إلى جانب سلاسة تجربة السفر والتأثير المتنامي للذكاء الاصطناعي. ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع 71 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4: وفي مستهل الاجتماع أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتكامل التجاري بين دول مجلس التعاون، بما يسهم في تنمية التجارة البينية وتطوير بيئة الأعمال ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي. وأضاف سعادته أن الاجتماع ينعقد في ظل متغيرات اقتصادية وتجارية متسارعة وتحديات إقليمية ودولية متلاحقة، الأمر الذي يستوجب مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة بما يحفظ مصالح دول المجلس ويعزز استقرار اقتصاداتها ويرفع قدرتها على مواكبة التطورات والمتغيرات العالمية، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وضمان انسيابية حركة التجارة. وأكد سعادة الوزير أن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون شهد تطورا ملحوظا منذ قيام الاتحاد الجمركي، بما يعكس ما تحقق من تقدم في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي ويعزز المكانة الاقتصادية والتجارية والتفاوضية لدول المجلس على المستويين الإقليمي والدولي، مشددا على أهمية مواصلة تطوير التعاون التجاري ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات وتوسيع الأسواق أمام المنتجات والخدمات الخليجية بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام. وترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال اللقاء التشاوري 15 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية، الذي أقيم بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجان الوزارية لدول المجلس المقامة في مملكة البحرين.
5: وخلال اللقاء أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة

0: أنه في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة أصبح من الضروري تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود ورفع القدرة على حماية المصالح الاقتصادية الخليجية وضمان استدامة سلاسل الإمداد وتدفق السلع والخدمات. وأعرب سعادة الوزير عن تطلعه بأن يخرج هذا اللقاء بتوصيات عملية ورؤى مشتركة تسهم في دفع مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار في دول المنطقة. وناقش اللقاء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المرتبطة بتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين دول المجلس. كما ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع 12 للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة البحرين.
1: وأكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز منظومة التقييس الخليجية تنفيذا لتوجيهات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار سعادته إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددا من الموضوعات المهمة المرتبطة بحاضر منظومة التقييس في دول مجلس التعاون بما يتطلب تبادل الرؤى والخبرات والبناء على ما تحقق من إنجازات سابقة بما يعزز توحيد الأنظمة والمواصفات ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في هذا المجال الحيوي. كما ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أعمال اللقاء التشاوري السادس لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورواد الأعمال الخليجيين.
0: ويهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل والمشاركة بين وزارات التجارة والصناعة.

0: الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير أن هذا اللقاء يجسد الإيمان الراسخ بأن رائد الأعمال شريك أساسي في صياغة مستقبل الاقتصادات الخليجية، مشيرا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت محركا رئيسيا للابتكار. وأشار سعادته إلى أن دول مجلس التعاون قطعت أشواطا مهمة في بناء منظومات متقدمة لريادة الأعمال، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مفهوم تقديم برامج الدعم التقليدية إلى بناء منظومة متكاملة للتمكين. شارك سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية في أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار من الالتزام إلى التأثير.
1: وخلال مداخلته في الجلسة الحوارية الدولية على المستوى الوزاري أكد سعادة الوزير أن المسؤولية الاجتماعية تمثل مسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية تكامل أدوار هذه القطاعات وتعزيز التعاون فيما بينها بما يسهم في تعظيم الأثر الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد سعادته أهمية مواصلة تطوير ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز المبادرات التي تسهم في إحداث أثر اجتماعي مستدام. واستعرض سعادته عددا من التجارب الوطنية لمملكة البحرين في مجال المسؤولية الاجتماعية من بينها المنصة الوطنية للتطوع. وعلى هامش أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 التقى سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية معالي السيدة مهينور أوزدمير غوكتاش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية الشقيقة.
0: وجرى خلال اللقاء بحث سبل مواصلة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التنمية والخدمات الاجتماعية إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون وتبادل أفضل الممارسات النوعية في المجالات الاجتماعية بما يسهم في دعم الجهود الرامية لتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية وخدمة المجتمع. يواصل منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 المنعقد في مركز البحرين العالمي للمعارض يواصل أعماله لليوم الثاني بمشاركة عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاعات الصناعية واللوجستية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يناقش سبل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال دعم الاستثمار والتصدير وتطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب ترسيخ أسس الاستدامة والمرونة في المنظومة الصناعية. هذا ويجمع منتدى ومعرض صنع في الخليج القدرات الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت مظلة واحدة في مشهد يعكس تطور الصناعة الخليجية واتساع آفاقها.
1: نعم، فاليوم تتجاوز الصناعة الخليجية حدود الأسواق المحلية وتتجه بثقة نحو مزيد من التكامل والتنافسية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
2: صناعة خليجية بطموح يتجاوز الحدود. هنا في مركز البحرين العالمي للمعارض يجمع صنع في الخليج 2026 صناع القرار والمصنعين والمستثمرين والخبراء ضمن منتدى ومعرض يضعان التكامل الصناعي في صدارة الأولويات ويفتحان المجال أمام فرص وشراكات جديدة تعزز حضور المنتج الخليجي وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
3: في البداية هناك اجتماعات خليجية صناعية تجارية وخاصة في المواصفات والمقاييس، والحمد لله تم إقرار الكثير من القرارات اللي تصب في صالح الاقتصاد الخليجي والمواطن الخليجي.
4: في البداية الشكر لجلالة الملك حمد حفظه الله وبحضور سمو الأمير سلمان بن حمد وأيضا حضور صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن عبد العزيز لهذا المؤتمر أعطانا طباع كبير جدا كيف الصناعة الخليجية وأساسها.

0: وطبعا الشكر ايضا لمعالي وزير التجاره البحريني على اهتمامه وكلمته اللي تبين كيف التطور المستدام في عمل الشركات المستقبليه بين دول الخليج.
1: قدرات صناعيه خليجيه حاضره على ارض المعرض، منتجات وتقنيات وحلول تمتد من الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والدوائية إلى المعدات الهندسية والصناعية المتقدمة في صورة تعكس اتساع القاعدة الصناعية لدول مجلس التعاون وتطور إمكاناتها الإنتاجية وتنامي قدراتها في التصدير.
2: الحمد لله رب العالمين، شركتنا حصلت على تقييم ممتاز في معرض ومنتدى صنع في الخليج وحصوله على جائزة التميز الصناعة الخليجي. هذا فخر لنا إن شاء الله، نمثل عمان بأفضل صورة ويزيد من الشركة من إصرارها وتفوقها وتوزيعها في كافة أنحاء الخليج بإذن الله، وصولا للعالمية بإذن الله تعالى.
3: احنا ننتج تقريبا متخصصين في العبوات الزجاجية، وننتج ما يقارب 1,000,000 عبوة في اليوم، وعلى استعداد لتغطية السوق الخليجي كامل والدول العربية.
1: مستقبل الصناعة الخليجية محور لجلسات المنتدى. الاستثمار والتصدير وتكامل سلاسل القيمة والإمداد والتمويل والمصانع الذكية وتأهيل الكفاءات ملفات تلتقي تحت عنوان صنع في الخليج، في مسار يجمع بين صناعة متطورة وشراكات تتوسع ورؤية خليجية مشتركة لبناء منظومة صناعية أكثر تكاملا وتنافسية وجاهزية للمستقبل. نجاحات تتواصل على أرض مملكة البحرين توصل رسالة خليجية موحدة بأن التجارة والصناعة في دول الخليج تطمح إلى مستقبل أكثر تقدما وازدهارا، يوصل صنع في الخليج إلى آفاق عالمية كبيرة جدا تنطلق من المنامة.
4: وعلى هامش منتدى ومعرض صنع في الخليج، نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين جلسة حوارية بعنوان علاماتنا التجارية نحو العالمية بمشاركة مسؤولين ومختصين من البلدين.
5: وناقشت الجلسة سبل تعزيز تنافسية الشركات والمنتجات الخليجية ودعم قدرتها على التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التعاون البحريني الإماراتي في المجالات الاقتصادية والصناعية.
6: نحو حضور خليجي أوسع في الأسواق العالمية، جاءت جلسة علامتنا التجارية نحو العالمية لتجمع مسؤولين ومختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حوار تناول المقومات التي تدعم نمو الشركات الوطنية وتعزز قدرتها على المنافسة والتوسع خارج الأسواق المحلية.
7: تم تسليط الضوء على هذه العلامات التي نحن نعتز بها ونفتخر وتحمل هويتنا وطابعنا. كانت هناك مشاركة من الخبراء، تم تسليط الضوء على الكثير من النقاط، ما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه العلامات التجارية، وأيضا كانت الجلسة هو عبارة عن إلهام ومصدر قوة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأن يحذو هذه الشركات المشاركة.
6: الجلسة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ناقشت أهمية تطوير بيئة الأعمال ودعم الابتكار والجودة والتنافسية والاستفادة من التجارب الناجحة في تعزيز حضور المنتجات والعلامات الخليجية في الأسواق الخارجية.
8: من خلال الندوة طبعا طرحت الأفكار للاهتمام بالعلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي وتطويرها، وأيضا الدعم الحكومي اللي تحصل الشركات من أجل استمرارية وتوسع العلامات التجارية لكي تكون علامات عالمية وتطلع خارج حدود الخليج العربي.
9: اليوم نحن طبعا يمكن غطينا اكثر من ورشه عمل او كان في نقاش وحوار عن العلامات التجاريه الخليجيه

0: وصولها لخارج الدولة. اليوم البيئة التنافسية والجاذبة اللي موجودة في سواء دولة الإمارات والبحرين والدول الخليجية الأخرى هي بلا شك تقدم فرصة نوعية للمستثمرين من داخل هذه الدول وخارج هذه الدول أنهم يأسسون منتجاتهم وعلاماتهم التجارية وأيضا ينطلقون بها إلى خارج المنطقة.
1: وتناولت النقاشات فرص تعزيز التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وتبادل الخبرات والرؤى في المجالات الاقتصادية والصناعية بما يسهم في دعم القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الخليجية للنمو والتوسع إقليميا وعالميا.
2: من مملكة البحرين وبمبادرة إماراتية تجمع نخبة صناع الخليجيين تأتي جلسة على متنة تجارية نحو العالمية لتؤكد أهمية تكامل الخبرات الخليجية في بناء علامات تجارية قادرة على تجاوز الأسواق المحلية والوصول إلى العالمية مستندة إلى جودة المنتج والابتكار وهوية تنافسية تعكس تطور الصناعة الخليجية وطموحاتها.
3: تتصدر فكرة تأهيل الكوادر الوطنية أولويات النهضة الصناعية الحديثة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فلما تعد الصناعة تقتصر على المصانع والآلات بل أصبحت استثمارا حقيقيا في رأس المال البشري.
4: ومن هذا المنطلق يأتي منتدى ومعرض صنع في الخليج ليطرح عبر جلساته ومبادراته عددا من القضايا المرتبطة بتمكين الكوادر الوطنية ورفع نسب توطين الوظائف وتهيئة جيل واعد قادر على قيادة هذا القطاع الحيوي.
5: جلسات منتدى ومعرض صنع في الخليج في يومه الثاني أكدت أن الكوادر الوطنية تقف في قلب الاستراتيجيات الصناعية الحديثة وتمثل شريكا استراتيجيا في نقل المعرفة واكتساب المهارات الميدانية والتكنولوجية التي يتطلبها سوق العمل الصناعي بما يعزز فرص توطين الكوادر الوطنية.
6: احنا نركز كثير على موضوع تعزيز التكامل الصناعي ولعل هذه المنصة هي أكبر برهان على عزم مملكة البحرين في قيادة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون. الجدير بالذكر أعلننا عن برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة تكامل واللي كان حجر الأساس للحصول على مبدأ المعاملة بالمثل مع الإخوان في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللي بموجبه تحصل المنشآت الصناعية البحرينية على مبدأ معاملة بالمثل في المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في كلتا الدولتين.
7: دعم الشباب وتمكين الشباب مهنيا واحد أحد من أهدافنا الاستراتيجية للقطاع. طبعا استراتيجية القطاع الصناعي أطلقناها في 2022-2026 واحد أهم المبادرات اللي عندنا والمحاور الرئيسية اللي عندنا هي دعم الشباب وبالشراكة مع تمكين ومع القطاعات المعنية لدعم الشباب. طبعا مؤخرا أيضا أبرمنا اتفاقية مع معهد ناصر للتدريب المهني لتمكين الشباب مهنيا في القطاع الصناعي. احنا نطمح مع شركائنا ان احنا نحدد القطاعات اللي لها اقبال حاليا من قبل المصانع اللي موجوده عندنا في السوق واعدنا مجموعه من الدراسات لتحديد خلينا نقول اللي هو فرص التوطين للعماله البحرينيه في هاي المصانع عشان نحن نخلق فرص عمل نوعيه للموظفين او للمواطنين البحرينيين عندنا.
5: ولا يقتصر هذا التوجه على توفير الفرص المهنية بل يمتد إلى بناء سوق عمل صناعي خليجي أكثر تكاملاً يتيح للكوادر الوطنية تطوير قدراتها وتحويل المعرفة والمهارات إلى فرص للابتكار والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
8: الآن المحاور كلها تتركز عن البرامج التمويلية والمحاور المتعلقة بتمويل المشاريع الصناعية، ومثل ما شفنا هناك في تنوع حقيقة من صناديق وشركات وبنوك كلها تتعلق بتمويل هذا القطاع المهم. ونحن نعتقد المرحلة القادمة مرحلة يحتاج إلى مزيد من الاندماج بين هذه المؤسسات التمويلية وكذلك المشاريع بحيث يستطيع المستثمر الخليجي أن يستثمر في أي بلد من هذه البلدان.
9: ومن خلال الورش والمعروضة في المعرض يساعد الشباب على التوجه إلى المجال الصناعي ويعزز من وجود مملكة البحرين كدولة رائدة في الصناعة.
5: الاستثمار في الكفاءة الوطنية وتشجيع الشباب على التخصص في المجالات الصناعية خطوة رائدة تقوم عليها دول المجلس بما

0: يسهم في بناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة وقيادة مسارات التنمية والابتكار في القطاع الصناعي نحو المستقبل. بين أبعاد التكامل الاقتصادي وطموح التوسع الصناعي تتشكل خارطة المستقبل الخليجي، ويأتي الاستثمار في العقول والكوادر الوطنية كخطوة جوهرية ليكون شباب الخليجي المحرك الفعلي لمنظومة صناعية خليجية موحدة ومستدامة.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما جفت الخضر.
2: تراثنا الأصيل.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.

0: على سطح محمل البحرين الذي ألقى بمرساته في بحر شارع الغوص بمدينة المحرق، نحيي كل الأحبة وندعوهم كي يشاركون احتفاء المحمل بسيرة فنان البحرين الشعبي الكبير الأصيل محمد بن حربان وداره العتيدة التي ما زالت قائمة مشرعة أبوابها لمحبي ومريدي فنون البحرين الشعبية الأصيلة، بادئين بأحد طواقم المحمل وهو يدلي بذكرياته في كتاب طير الفرح الذي وضعه عن أبيه الباحث الفنان جاسم محمد بن حربان، حيث تحت عنوان محمد بن حربان بين دوره وداره دورة الذاكرة، يقول عبد الله يوسف:
1: دار بن حربان التي أحيت وحفظت وصانت ومارست ووثقت مجمل طقوس وتقاليد وأصالة الفنون الغنائية الشعبية الرصينة الساحرة لشعب البحرين، تلك الدار المدرسة التي اتخذت مكانا لها بيتا بسيطا من بيوت البحرين التقليدية العتيقة الواقع في نهاية زقاق مسدود في الجهة الجنوبية الشرقية من فريج المري شمال مدينة المحرق العزيزة. تلك الدار ذائعة الصيت والصوت، أسسها وأدارها وسهر على سمعتها بمنتهى الحب والتضحية والولع الصادق الفنان الشعبي الكبير المرحوم محمد بن حربان، الذي جذرها عميقا في الذاكرة الجمعية البحرينية منذ جيل ستينيات القرن الماضي في البحرين ودول الخليج وتاريخ الفنون الشعبية.

كنت واحداً من الذين استحوذت ترديدات وهمهمات الحناجر الجماعية والنهمة وصدى تصفيق الكفوف ورنين الصاجات ورهبة التكسرات وتداخلات إيقاعات الفنون البحرية الآسرة المهيبة على أفئدتهم لحظة اشتعالها في الدار التي تبعد عن بيتنا العتيق مسافة لا تتعدى 80 مترا. أدمنت التواصل مع تلك الدار العتيدة ورجالها الكرماء البسطاء الشهماء المعجون طرازاتهم بكبرياء البحر وبياض الملح وبلاغة الصمت والصبر، كما أدمن معي ذلك بعض من الأصدقاء في ليالي أعوام 60 والأعوام التالية من القرن الماضي. حميمية ودفء العلاقات الإنسانية الأصيلة بين محمد بن حربان وأعضاء داره من رجال زمن بحري نادر ومرتديها جذرت فينا حب ارتياد داره والدور الرصينة الأخرى، فصار برنامج معظم ليالينا في تلك الفترة المتميزة مواظبة زيارة دار بن حربان، دار مرزوق، دار علي بن صقر، دار جناع، دار قلالي والدار العودة بالرفاع أحيانا. فتشبعت أفئدتنا واغتنت أرواحنا بخليط من روائع الفنون الغنائية الشعبية الأصيلة، البست، الصوت، العاشوري، الخماري، الفجري بشتى فروعه وأنواعه وطبيعة مجمل طقوسه. ذلك الزخم الثري من الفنون الغنائية الشعبية الأصيلة الذي حظينا به ويرجع كل الفضل فيه إلى المرحوم العزيز محمد بن حربان الذي شرع لنا أبواب داره وأباح لنا هو والمتميزون من أمثاله في داره سبل الاطلاع على أسس وطرائق وأصول وتقاليد مجمل فنوننا التراثية الشعبية الغنائية. لكن توالت أعوام الحياة بين اللين والشدة فحولت بوصلة اهتمامنا نحو تخوم فنية أخرى كانت قاعدتها الصلبة ومخزون موضوعاتها المتعتق الفنون والأحاديث والذكريات والحكاية والقصص والمواويل والأشعار التي عبأ ذاكرتنا بها محمد بن حربان ورجال داره، وظلت راسخة في الذاكرة حتى يومنا هذا. فعانت جيلنا على إنتاج أعمال فنية تشكيلية ومسرحية وتلفزيونية استندت في غالب أشكالها وموضوعاتها على مخزون الدار في الذاكرة والوعي الثقافي الاجتماعي بطبيعة الواقع الذي عاشه الرجال من أعضاء دار بن حربان والدور الأخرى. كنت وما زلت من المأخوذين بطلاوة ودفء وحنان وبيئية صوت فنان الكويت والبحرين المتفرد عوض دوخي محمد بن حربان المتميز الصوت والباسم الثغر دوما رحمه الله. فاجأنا في ليلة من ليالي المحرق النادرة بالفنان الكبير عوض دوخي يتصدر جدار الدار المستطيلة في دار بن حربان محاطا بالحب والتقدير والتكريم وبالفنانين الفطريين المبدعين. حشد

بشري هائل اكتظت به الدار، وأجواء فنية مبدعة لا يمكن نسيان ملامحها أبدا. أشاعها البحرينيون احتفاء بالصوت الضيف النادر، حيث استجابت المراويس والأكف لأوتار العود الذي انتشى العازف عليه، فتغنى أعذب صوت بأبلغ صوت.

لا يزال القول لعبد الله يوسف تحت عنوان محمد بن حربان بين دوره وداره دورة الذاكرة، يقول: ما يبعث على النظر بتقدير كبير للمرحوم محمد بن حربان غير صوته المميز وتمكنه من فنه، أنه شرع باب داره بما توافرت عليه من إمكانيات لجمع كبير من الشباب الذين استهوتهم التنويعات الفنية الغنائية التي دأبت دار بن حربان على إحيائها وفق الأصول الدقيقة المتوارثة لتلك الفنون، سواء من حيث التطبيق العملي المحترف لأشكال تلك الفنون الغنائية بإيقاعاتها المتنوعة والحركات المصاحبة لها وتاريخها والمتميزين في تأديتها، أو من حيث المناقشة النظرية بين محترفي تلك الفنون وجيل الشباب الراغب في هضم أسس وقوانين تلك الفنون من أجل تأديتها لاحقاً وفق الضوابط الأصلية المتوارثة. وهكذا كان، حيث أثمر اجتهاد الشباب المدعوم بتجربة المحترفين في دار بن حربان فرقة حيوية متجانسة يقودها بنفس النهج المسؤول الغيور على الأصول الفنية التي التزم بها المرحوم محمد بن حربان في داره. نجله المجتهد جاسم محمد بن حربان، الذي لولا وعيه المبكر بأهمية المثابرة على ممارسة وتوثيق تلك الفنون والإحاطة علما بأصولها، فلربما تبعثرت وطالها التهجين. وبرغم ذلك، فالقطاع الرسمي طيلة تجربتنا لم يمنحنا أو يمدنا بمثل ما أمدنا به محمد بن حربان وصحبه من الفنانين الشعبيين الكبار الذين سعوا باجتهاد ذاتي بحت تأصيل وتعميق وتأكيد وتوثيق شحن الذاكرة بفنون البحرين الغنائية الشعبية التراثية، محاولين ضبط النفس على الصبر كفعلهم سنين الغوص، كي لا تضعف وتستجيب لإغراءات عروض المغادرة التي كانت متعددة خارج الفن والوطن. لكنهم برغم ذلك غادرونا دون أن نوفيهم حقهم حتى اللحظة. رحمة الله عليهم جميعاً. عبد الله يوسف.

0: دار بن حربان، الدار العود الشمالية بالمحرق، جغرافيتها
1: هي مستطيل علقت بزواياه بكرات خشبية تزحف الطبول إلى حبالها لتعلق نفسها استراحة بعد عناء. صور تتناثر على حوائطه دون تنسيق يذكر، ألوان تتبعثر في غير انسجام، سجاد أعجمي

0: من الطراز القديم، فرشات من الدواشق والمسانت تزهو برجالات المحرق الأقوياء الأشداء لتختفي خلف أجسادهم الخشنة، كل ذلك يأتي عفويا.
1: عندما تدخل المستطيل الدار تنتابك رعشة قوية تجبرك على التوقف برهة من الزمن كي تعيد لذاكرتك حلمها. إنها رهبة دخولك للدار العود الشمالية بالمحرق، دار بن حرمان. تلقي التحية فيقف جميع من بداخلها من الرجال على أرجلهم يتلقفوك بأحسن منها حتى لو كنت أصغر منهم سنا. تجلس في صدر المستطيل الذي يعتلي حائطه الوسطي تاج ذهبي اللون يرتديه بيرق البحرين.
0: عند خروج أهلي هذا المستطيل لتقديم العرض البحرينية تتلقفك الألسن من كل صوب وناحية.
2: كيف حالك؟ شلون الجماعة؟ زارتنا البركة، حي الله من يعنى،
0: إلى آخر كلمات الترحيب وما أكثرها لديهم. ثم ينادي رئيس الدار بصوت عال:
2: قهوة.
0: فتستمع للرد الحسن:
2: هي والله قهوة.
0: تمرر القهوة والأحاديث تدور بين حشد الدار وأنت منهم حتى لو كنت ضيفا. ثم يدور الشاي ليقول أحدهم:
3: خوش فنيال، أقول لكم هذا هو فنيال مطلق بن حمد.
0: فيبتسم مطلق ليمد يده مرة أخرى لصاحب الكلام ليزيد على فنجانه فنجان آخر.
1: مطلق بن حمد هو مدير الدار إن صح التعبير، فهو من يقوم على فتحها وتنظيفها وإعداد قهوتها واستقبال الضيوف والرفاق.
0: بعد الانتهاء يأمر الرئيس بإحضار العدة، أي الآلات الموسيقية والإيقاعية، لتبدأ مرحلة أخرى من الطقوس الموروثة الأصيلة.

يبدأ أولاً طقس الفجري بصوت الحداء إجرحان، فيغطي جو المستطيل بهدوء البحر، تتلوه همهمات من الحنجرة والأنف لتزمجر في ذاك الهدوء، جاعلة منك أحد ركاب تلك السفينة التي ترسو في أحد الهرات وهي مصائد اللؤلؤ، غواصاً يمزق كتل الماء المالح ليصل إلى قاع البحر، قاطعاً تلك المسافة بنفسه الطبيعي كي يقطف أزهار اللؤلؤ الكامن هناك، ويترتب على من يستمع إلى تلك السيمفونية أن يحضر نفسه لينتقل من عالم تلاقي الصوت المنفرد بالأصوات المهمهمة إلى عالم الإيقاعات المتنوعة في آن واحد، الجحلة، المرواس، الطوس، الطارات، المراويس، تحاكي بعضها حوارا أسطوريا لا مثيل له. الأكف تتشابك تصفيقا بطرقعات بعضها البعض صوتا مميزا يضيف للفن زخرفة رائعة، حركات تشبه الموج تتناثر بين الرفاق، عرق يتصبب، نحيب يأتي من الأعماق صادقا متدفقا، جهد عضلي يسبح بين القفز في الهواء وثني الركبتين لملامسة الأرض، أصوات تسلك الصريخ تارة تسمى الحربشة وتارة أخرى تلعب بالنغمات جمالا، الجهد يتضاعف وكأنهم في مسابقة للجري، ماراثون، لا أحد يريد التوقف خشية أن يخسر المسابقة. حدث تلتقي به جميع الأحاسيس الفنية الخلاقة المبدعة، ينتج عنه فن عظيم هو فن الفجري، غناء السمر عند البحارة، الغناء الروحي الذي يذهب عنهم مرارة الشقاء وأهوال مهنة الغوص.

0: الفصل الواحد من فنون الفجري يقضي به الرفاق مدة ساعة تقريباً، ينتقلون بعده إلى فن آخر، وهكذا حتى ينتهي الترتيب الطقسي للفصول الخمسة المندرجة تحت مسمى الفجري: البحري، العدساني، الحدادي، المخولفي، الحساوي. ثم تبدأ الفترة الثانية بفن الصوت، ثم غناء الخماري واللعبوني والنجدي والعربي، لينتهي يوم مساؤه الفني يتلألأ بفيض من الحب والحسرة على انتهائه. يدور بعد انقضاء الطقوس حوارات فنية عن الغناء المقدم ذكره وكيفية أدائه. بعدها تتصافح أيدي الرفاق مودعة بعضها البعض، فيما رئيس الدار وهو يودعهم يحثهم على التواصل والحضور إلى الدار ليلة الجمعة من مساء كل خميس. وهكذا كان، حيث أصبح ذلك بمثابة التزام بفضله قدمت دار بن حربان منذ الأربعينات وحتى وقتنا الحاضر الكثير. فمن خلال عشق رئيسها للفنون الشعبية استطاعت أن تعيد للفنون البحرينية نبضها الذي توقف زمناً طويلاً إبان السيطرة الاستعمارية للبلاد، وبعد هدم الكثير من الدور الشعبية ملتقى البحارة والغواصين وبؤرة نشاطهم النضالي للإنجليز عندما أصدرت الأوامر بهدم دور المحرق الشعبية من الشمال فيليبسيتين إلى الجنوب بحالة أبي ماهر. وبذلك أصبحت هذه الدار متمثلة في الدكان الذي افتتحه محمد بن حربان أولاً لتحويش رزقه، مزاراً للكثير من أبناء المحرق الذين كانوا يمرون عليه متناقلين أخباره أولاً بأول بين كل محبي الفنون الشعبية في البحرين بأسرها. بدأ هذا الدكان الصغير بشباب الفريج، حيث كانت بدايتهم إحياء ليالي القرقعون في شهر رمضان المبارك وأعراس أهل المنطقة.
1: بعد امتزاج كبار الفنانين بشباب الدكان وازدياد عددهم الذي وصل إلى ما يقارب 200 حسب رواية الكثير من أبناء المنطقة ورواية الفنان محمد بن حربان بذاته، وازدياد نشاطهم أيضا، اقترح الفنان محمد بن حربان بأن يستأجر لهم مكانا كبيرا يستطيع احتواءهم ومنصبين إياه رئيسا للدار العود الشمالية بالمحرق. وبذلك أصبح بن حربان أصغر رئيسا لدار شعبية، وكان عمره آنذاك لا يتعدى 17 سنة. عندها اهتم هذا الفنان الصغير بتوسعة نشاطه وتنويعه، فعاد الفجري يغرد في سماء المحرق، وعادت العرضة تزمجر ببنادقها أمام مجالس أبناء العائلة المالكة وفي الفرجان فرحا وابتهاجا. وعاد الخماري واللعبوني والعاشوري ليحيي أعراس أعالي القوم والفقراء على حد سواء.
0: بعد أكثر من 10 سنوات على تأسيس الدار العود الشمالية بالمحرق، دار بن حربان تولدت الأفكار لافتتاح العديد من الدور الشعبية المماثلة، والتي أيضاً لعبت دوراً بارزاً للحفاظ على تراثنا. ومن خلال هذه الدار، أي دار بن حربان، ظهرت الدور التالية، وهي دار مرزوق بن بلال، دار السلام حالياً، دار علي بن صقر، دار إبراهيم المسعد ومحمد سلمان، وموقعها جميعاً شمال المحرق. كما استطاع الفنان محمد بن حربان بفكره النير أن يعمل على تجميع الدور من حوله، فعمل اتفاقيات مع دار جناع بن سيف في حالة أبي ماهر، ودار مرزوق بن أمان في قلالي، ودار البديع الشمالية يشاركونه ويشاركهم في كل البرامج التي يقدمونها. كما استطاع أن يوحد الدور التي انشقت عنه تحت اتفاق مشاركة واحدة.
1: وها هو بن حربان يسهم في إنشاء فرقة البحرين.

0: للفنون الشعبية من خلال أبنائه الخمسة، والذين أورث لهم الحب والعشق لتلك الفنون، جاعلا لها استمرارية في التواصل والإيصال من خلال الفرقة التي تضم شبابا من جميع مناطق البحرين، أسوة بما كان يتبعه هو في تنظيم داره. فقد كان من أعضائه من هم من أبناء المحرق وقلالي والمنامة والرفاع وحالة أبي ماهر والبسيتين وأم الحصم وغيرها من مناطق البحرين النابضة بفنوننا الشعبية. ولازال محمد بن حربان حيا لم يمت، يستمد استمراريته من أبنائه وأصدقائهم الذين عشقوا الفنون الشعبية ويستمدون استمراريتهم منه.
1: لم تكن دار بن حربان حكراً على أعضائها، بل شرع رئيسها أبوابها لكل الناس، فتوالت زيارات الباحثين والفنانين والدارسين. ويتذكر بن حربان الفنانين البحرينيين الذين يترددون على الدار بكثرة، منهم الفنان التشكيلي والمسرحي عبد الله يوسف، والفنان التشكيلي والباحث راشد العريفي، والأستاذ راشد نجم، والفنان المسرحي خليفة العريفي، والفنان الشاعر والباحث الأستاذ علي عبد الله خليفة، والكاتب الصحفي الأستاذ محمد فاضل، والأستاذ الفنان راشد المعاودة، والباحث الفنان أحمد الفردان، والفنان الراحل الأستاذ عيسى جاسم المالكي، والفنان الباحث محمد جمال، والفنان القدير أحمد الجميري، والفنان الكبير المرحوم محمد زويد، والراحل الكبير عوض دوخي، وغيرهم كثير. أما من الباحثين الأجانب فقد زار دار بن حربان في الستينات بول ويلسون من الدنمارك، كما زار الدار في السبعينات الباحث الألماني حبيب توما، وآخرين من الأجانب الذين حضروا إلى الدار من أجل المشاهدة والتسجيل وإجراء البحوث الميدانية. بالعودة إلى كتاب طير الفرح الذي وضعه الفنان الباحث جاسم محمد بن حربان عن الفنان الشعبي الراحل محمد بن جاسم بن حربان والده ومعلمه الأول لأصول كل الفنون الشعبية الغنائية، وهو الكتاب الذي استقينا منه مواد الأجزاء الثلاثة من محمل البحرين التي خصصناها للاحتفاء بسيرة حياتي وعطائي وتضحيات الفنان الشعبي الكبير محمد بن حربان. بالعودة إلى ذلك الكتاب القيم، نرى أن واجب التوثيق التاريخي للكيفية والطريقة التي تم بموجبها الموافقة على افتتاح الدكان في بداية مشروع محمد بن حربان الفني، ثم تنامي ذلك المشروع وتطوره نحو تحويل تجمع كوكبة الفنانين الشعبيين بقيادة محمد بن حربان إلى تأسيس دار احتضنت تاريخياً فنون البحرين الشعبية زهاء نصف قرن من الزمن، وهي دار بن حربان، الدار العود الشمالية بمدينة المحرق. لمعرفة ذلك، كان المرحوم محمد بن حربان قد استدعى ذاكرته في يوم من أيام حياته ليسرد كيفية فتح الدكان لمزاولة الغناء.
0: كنت أعمل في رئاسة الخليج، وصدفة جاءني أحد العاملين لدى بلغريف ليخبرني بمرض سائقه، ومن ثم تم ترشيحي لسياقة سيارة بلغريف في ذلك اليوم، وطلب مني تجهيز السيارة لأن تشارلز بلغريف سيقوم بزيارة صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى حاكم البحرين آنذاك في مجلسه بالصخير. فقمت بالتأكد من صلاحية السيارة، ووضعت العلم الإنجليزي بمقدمتها، وصرت أنتظر قدومه بعد أن أمر لي بصرف ملابس شتوية جديدة ارتديتها في الحال. وبعد انتظار قصير جاء

تشارلز بلغريف، ففتحت له الباب وانطلقنا إلى الصخير. عند وصولنا كان الشيخ حمد رحمه الله في استقبال المستشار. دخل المجلس وانتظرت أنا بالخارج أمام السيارة، وعند خروج المستشار فتحت له الباب فركب وركبت لأدير السيارة، لكنها لم تشتغل. وبعد محاولات عدة أمر صاحب العظمة الشيخ حمد بسيارته لتقل المستشار إلى الرئاسة، وأخبرني تشارلز بلغريف بأن أنتظر حتى يأتي من يصلحها. طال انتظاري قرابة الساعة والنصف. بعدها خرج صاحب العظمة الشيخ حمد من المجلس كعادته في هذا الوقت، فأدار وجهه لي وقال: تعال يا صغير، ما اسمك؟ فقلت له: يا صاحب العظمة، اسمي محمد بن جاسم بن حربان. فقال: أنت إذن من عيال بن حربان، حامل راية آل خليفة. سكت ولم أستطع الكلام في حضرته، فأمر لي بالقهوة والتمر والاستراحة في المجلس حتى يأتي من يصلح السيارة. حينها تجمعت لدي قوة لم أخبرها قط، فبادرته بقولي: يا صاحب العظمة، أنا شاب أريد أن أفتتح لي دكانا أسترزق منه، وفي نفس الوقت أزاول فيه الفنون الشعبية الغنائية. ضحك وأشار إلى أحد أتباعه ليقول له: أهل المحرق يحبون العرضة، خلوا هذا الصغير يراوينا عرضتهم. والتفت نحوي بهيبته وقال: العرضة؟ وش تسوون بعد؟ قلت: يا صاحب العظمة، معي رفاق كثيرون وأهل الدور البحارة. تبسم وقال: من يرأسهم؟ قلت: أنا. قال: لكنك صغير. على بركة الله. ثم غادر المكان، والفرحة لم تسعني، فقد أخذت الموافقة من لدن صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين. ذهب الجميع في معيته، وبقيت أنا أحاول كي تشتغل السيارة، وفعلا دار المحرك بعد عدة محاولات، فانطلقت بها إلى الرئاسة، ثم أدخلتها الجراج المخصص، ومن شدة الفرح أجزت نفسي وذهبت إلى الربع كي أخبرهم بالخبر السعيد. أيامها كان عدد من يأتي إلى الدكان من غير الشباب قليلا، منهم مرزوق بن بلال وعلي بن صقر رحمهم الله وربعهم.

إن دار بن حربان لا يمكن اعتبارها قد انتهت، فقد أدت دورها المرجو منها وعاصرت عقوداً من الفن الأصيل ورجاله، وزاوجت بين فنون مختلفة، وأثمر ذلك جيلاً جديداً حمل الأمانة وسار بها في الطريق الصحيح بالأسلوب الذي يتماشى مع العصر الحاضر. وبرغم العقبات وشح الإمكانات، إلا أن فرقة البحرين للفنون الشعبية استطاعت أن تثبت وجودها وجودة عطائها، مما أهلها لتكون القادرة على تمثيل البحرين في محافل فنية مختلفة وتشارك بفنونها داخل البحرين وخارجها. ولقد أثبت أرباب الفن الشعبي وأهله في البحرين عرفانهم ومحبتهم لهذا الفنان حينما أقعد المرض محمد بن حربان في سنينه الأخيرة، وأرادوا التعبير له عن حبهم وتقديرهم لعطائه وجهوده، فكان مهرجان محمد بن حربان الذي التقى فيه الفنانون الشعبيون البحرينيون ليقدموا ما يشعرون به تجاه هذا الفنان المعطاء، ويشاركون في التذكير بما قدمه للبحرين من حب وأخلاص وفنون ربما كانت ستندثر لولا محافظته وأصحابه عليها. لقد كانت

تلك التظاهرة الفنية فيضاً من المشاعر المتدفقة وصدق الوفاء والترابط بين فناني البحرين الذين يعرف بعضهم قدر الآخر. وها قد مضت 4 أعوام على رحيل الفنان الشعبي محمد بن حربان، ولكن ذلك لا يعني أنه مات، إن محمد بن حربان حي في وجداننا وفي وجدان الضمير الشعبي لهذا الوطن. ستبقى ذكراه تحدثنا عن فنان أصيل من أبناء البحرين قدم لوطنه ولأهله ما تميز به عن الآخرين.

كونه طائر فرح قد طرز بأغنياته ليالي ونهارات أفراحهم، وزركش أيامهم برنات إيقاعات الطار الصاقول بين يديه. ولذلك ومن أجل كل ذلك يسعدنا أن نهيئ سطح محمل البحرين لبقية من حضوره وسيرته وعطائه الفني الغزير في اللقاء القادم معكم.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. اقتراح تعديل الدستور.
1: يحق ل15 عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

قبل أن يخترق الحب عالمي المملوء بالخيال والرؤى الغامضة، كنت أبحث في ذرات نفسي عن نفسي، أجمعها ذرة ذرة، ألملم كياني وأعده إعدادا كافيا لاستقبال الدهشة الأولى، الحب. التقت عيناي بعينيك وأحسست بسهم اخترق جدران قلبي. منذ ذلك اليوم أخذت أبحث عنك لألتقيك.

لم أيأس أبداً من انتظاري، لم أقنط قط من وقوفي، رغم أن بضعة أمتار تفصل ما بين بيتي وموقفك الأليف كل يوم. أجل كنا نتلاقى، ولكن بالنظرات. كنت أبحث عن هذا الشيء الكامن في نبضاتي. كانت النظرات تتلاقى وألون خجلي وألوذ به بكتاب أقرأه وأنا لا أترك ما أفعل.

وتضيعين بين الدارجين. أبحث عنك يختفي أثرك بأعجوبة، أعرق تبللني خيبتي. أعود إلى بيتي وألتعف كتبي، تزوغ عيناي مرة أخرى وأصرخ. غريب تلتقي نظراته بغريبة في الغربة. أتراك مثلي غريبة؟

إحساس ما يؤكد لي أن هذا الوجه من الشرق، وأن ذلك الخجل ما هو آت إلا من بلاد الحب والشمس. أعترف الآن أنني أدركت سر نبضي المتلاحق كلما التقت منا العينان، وأنتظر يبتلع الضباب والليل والبرد يوما آخر من عمرينا، وأتساءل من منا سيبدأ بالحكاية.

0: أتجرأ أتعمد إعطائك كتابا أدعي أنك أوقعته سهوا وتبدأ حكايتنا. وهكذا تمت بداية الحلقة المفقودة، هكذا كان عالم بلا نهاية، وهكذا دخل الحب عالمي المملوء بالغموض ليحرره من قيود الخوف والعقد، ليثبته في أعماق الشوق، ليمشيه على الطين اللزج.
1: هكذا دخل الحب عالمي فجعلني أحمل بين ضلوعي كل العالم. أولم تكن بالأمس أنفاسي متقطعة متوترة؟ أما ترقبت سكينة الليل ووحشة أحلامي؟ أما انتظرت مجيء اللحظة المنقذة من عبودية الانتظار وما تعب الأوهام؟ أما شعرت ككل المحرومين بالمجاعة الروحية العميقة؟ بلى، هكذا كان قبل أن يدخل الحب محرابي. فهل عرفت أنت مثل هذه المشاعر؟

فيبتلعها أو يميتها، ولا العناصر تشقها فتفجرها وتحييها. وبعد الحب تبددت وحشة النفس وذاب الخوف، وعرف المستقبل طريق التخطيط.

لو لم يكن ذلك اللقاء الرائع لدفعني اليأس إلى الجنون أو الفشل، لكنك كالنور دخلت عالمي وكتبي فانفرج العالم، ودخلت علوم كتبي إلى فكري وعملي. لولاك لما عرفت أبداً معنى السعادة بعد طول شقاء.

0: في عيد حبنا اليوم نتذكر، أتذكر أنه في أمسية واحدة، بل في ساعة واحدة، بل في لمحة واحدة تتنحى عن كل ما مضى من سني العمر، لأنها الأروع والأجمل والأخلد من سني حياتي ووجودي، حيث هبطت علي كالوحى ونظرت إلي من خلف عينيك، فحل الحب في حنايا روحي وسكنت روحي. لذا أقول كل عام وأنت حبيبتي.
1: كل عام وأنت حبيبتي.

0: رفاق الليل، بالرغم منا أحيانا نقول حكايانا الخاصة، ننثرها، ننشرها.
1: بالرغم منا نعلن الحب، نعلن الرفض، لكن تبقى أشهى الحكاية حكايات الحب.
0: ولأن الليل صديق وأنتم أصدقاء، والدرب رفيق والنجوى سمير، فتعالوا يا أهل الأرض نهلل للعيد، لعيد مولد الحب.

0: لأن الحب رحمة، سلام، وفاء. تعالوا يا أهل الأرض نعلن السلام والحب بدل الحرب والخصام.
1: تعالوا يا رفاق القناديل نطفئ الأنوار لنقول لكم كل مساء وأنتم بخير.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 التي استضافتها مدينة جدة. وأعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الرياضي المتميز، مشيدا بالمستوى المشرف والأداء المتميز الذي قدمه المنتخب السعودي خلال منافسات البطولة وما أظهره من روح رياضية عالية وعزيمة وإصرار أسهمت في تحقيق هذا اللقب. ونوه جلالته أيده الله بما عكسته استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذه البطولة من قدرة متميزة على تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وما جسدته منافسات كأس الخليج من قيم الأخوة والتقارب والترابط التي تجمع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بما تحظى به الرياضة في المملكة العربية السعودية الشقيقة من دعم واهتمام، متمنيا للمنتخب السعودي الشقيق دوام التوفيق والنجاح وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27.

0: 20 التي استضافتها مدينة جدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود أمن الطاقة واستدامتها للأجيال في المملكة اجتماع مجلس إدارة المجموعة للربع الثالث من العام 2026.
1: وفي مستهل الاجتماع أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى شركة بابكو للتكرير، مثمنا دعم سموه المتواصل لقطاع الطاقة في المملكة وتقديره لجهود منتسبي المجموعة. أشاد معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للنشاط القرآني في مملكة البحرين وحرص جلالته الدائم على دعم المبادرات القرآنية الرائدة ومتابعة كل ما من شأنه خدمة كتاب الله العزيز.
0: جاء ذلك لدى حضور معالي حفل تخريج الفوج الثالث من طلبة معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم التابعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والبالغ عددهم 76 خريجا، وشمل الفوج الثالث تخريج الدفعة الأولى من طلبة برنامج دبلوم القراءات والدفعة الثالثة من طلبة برنامج دبلوم معلم القرآن الكريم. وبهذه المناسبة ثمن معاليه الدعم الملكي السامي المتواصل للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأنشطته وبرامجه، معربا عن اعتزازه بتخريج الدفعة الأولى من برنامج دبلوم القراءات الذي يعد برنامجا رائدا في المجال القرآني وإضافة ثرية إلى مخرجات المعهد. وهنأ معاليه الخريجين وذويهم بهذا الإنجاز المبارك، معربا عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها مجلس إدارة المعهد والمجلس العلمي والهيئتان الإدارية والتعليمية لتحقيق الأهداف السامية لإنشاء المعهد. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الذكاء الاصطناعي والمدفوعات والهوية الرقمية والعملات المشفرة المستقرة لم تعد قصصا منفصلة بل أصبحت خيوطا متداخلة من النسيج نفسه، بما يعكس ما يشهده القطاع المالي العالمي من تحولات متسارعة نحو عصر يعتمد على الذكاء في رسم ملامح التمويل المقبلة.
1: وفي الكلمة الرئيسية من منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن تكون الغاية بناء القوة والاستعداد قبل وقوع الأزمات لا انتظار حدوثها لإعادة البناء بقوة أكبر، مؤكدا أهمية تصميم يجعل المنظومة أكثر قدرة على المرونة والصمود أمام التحديات.
0: شاركت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في أعمال القمة العالمية 26 للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي تستضيفها مدينة فاليتا في مالطا بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار في قطاع السفر والسياحة من مختلف دول العالم.
1: ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع 71 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: وترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال اللقاء التشاوري 15 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الاتحادات والغرف الخليجية الذي أقيم بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجان الوزارية لدول المجلس المقامة في مملكة البحرين.
1: كما ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع 12 للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة

0: البحرين.
1: كما ترأس سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال اللقاء التشاوري السادس لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورواد الأعمال الخليجيين.
0: شارك سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية في أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار من الالتزام إلى التأثير.
1: وعلى هامش أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 التقى سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية معالي السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية الشقيقة.
0: يواصل منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 المنعقد في مركز البحرين العالمي للمعارض يواصل أعماله لليوم الثاني بمشاركة عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاعات الصناعية واللوجستية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يناقش سبل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال دعم الاستثمار والتصدير وتطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل القيمة الإقليمية إلى جانب ترسيخ أسس الاستدامة والمرونة في المنظومة الصناعية. هذا ويجمع منتدى ومعرض صنع في الخليج القدرات الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت مظلة واحدة في مشهد يعكس تطور الصناعة الخليجية واتساع أفاقها.
1: نعم، فاليوم تتجاوز الصناعة الخليجية حدود الأسواق المحلية وتتجه بثقة نحو مزيد من التكامل والتنافسية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وعلى هامش منتدى ومعرض صنع في الخليج نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين جلسة حوارية بعنوان علاماتنا التجارية نحو العالمية بمشاركة مسؤولين ومختصين من البلدين.
0: وناقشت الجلسة سبل تعزيز تنافسية الشركات والمنتجات الخليجية ودعم قدرتها على التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التعاون البحريني الإماراتي في المجالات الاقتصادية والصناعية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

انا

لا فكرنا زمان يعاندنا، لا

الوداع خد في قلبي كرامة.

الشب يا عالمي.

ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني، حاول حاول تفتكرني. لو مريت في طريق مشيت

Вот мне

0: كنا معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الرسائل الواردة
0: هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى، ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء بالرسائل الواردة للمجلس من الحكومة الموقرة أو رئيس مجلس النواب، ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق الواردة لمرة واحدة ولمدة أقصاها 5 دقائق، على ألا تتجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: يلاحظ بعض الأشخاص خصوصا اللي يشتغلون في الشمس أو يتعرضون لأشعة الشمس لفترة طويلة نمو نوع من اللحمية من بياض العين يوصل إلى سواد العين. هذه اللحمية هي عبارة عن زيادة تنمو من منطقة نسميها الملتحمة وتوصل إلى قرنية العين. في بدايتها ما تسبب هذه اللحمية أي تغيرات لدى المريض غير التغيرات الشكلية، لكن مع الوقت قد تؤدي إلى الإضرار بالنظر من خلال أنها تسد المجال البصري للمريض أو تغير في الحالة الانكسارية للمرض. الوقاية من هذه اللحمية يكون من خلال استخدام النظارات الشمسية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. أما في الحالات المتقدمة اللي سببت هذه اللحمية عند المريض تغير في النظر، فإن الحل يكون جراحي من خلال استئصال الجزء الزائد مع زراعة غشاء الأمنيوني في بعض الحالات واستخدام مواد كيميائية لمنع رجوع هذه اللحمية مرة ثانية للعين. الله يحفظك.

مواقع جغرافية. يمتد طريق اللؤلؤ لمسافة تزيد على 3 كيلومترات، بداية من هيرات اللؤلؤ بالقرب من قلعة بوماهر التي تعود إلى سنة 1840 للميلاد. طريق اللؤلؤ يأخذ الزائرين في رحلة تمتد من شاطئ بوماهر حيث مركز معلومات قلعة بوماهر، ليمر بعد ذلك ببيت الغوص ثم بيت الجلامة وبيت بدر غلوم للطب الشعبي ثم بيت يوسف العلوي وبيت فخرو وبيت ومجلس مراد وبعض المحلات والعمارات في سوق القصرية كعمارة يوسف عبد الرحمن فخرو وراشد فخرو، ثم بيت النخذة وصولاً إلى بيت سيادي في قلب المحرق والذي سيكون المتحف الرئيسي للؤلؤ. يمثل المشروع متحفاً حياً في الهواء الطلق، ويؤسس لتوثيق تاريخ حقبة زمنية في مملكة البحرين كان اقتصادها يعتمد على اللؤلؤ، كما يوضح للزائر المسار الذي يعيشه اللؤلؤ البحريني منذ لحظة خروجه من قاع البحر وحتى وصوله إلى الأسواق العالمية. كما يروي الطريق أخباراً عن أشهر ألقاب العاملين في إنتاج اللؤلؤ كالطواش والغواص والنوخذة والسيب وغيرهم، ويروي كذلك حكايات أخرى عن صور الحياة البحرينية القديمة. طريق اللؤلؤ هو مرآة تعكس هوية المجتمع البحريني، وهو ثاني معالم مملكة البحرين التراثية التي تدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة أوروبا، تحديداً إلى جنوب إسبانيا، حيث تقع عاصمة الأندلس وعروس مدنها كما وصفها ابن بطوطة، وآخر المدن العربية الإسلامية في إسبانيا، مدينة غرناطة. غرناطة هو تحوير عربي لاسم غرانادا، ويعني باللغة الإسبانية الرمان. ولا عجب أن تتخذ هذه المدينة الرمان شعاراً لها، فهي معروفة بهذه الفاكهة منذ أن أحضر العرب شتلات الرمان من دمشق ليحولوا المدينة كما قيل إلى بساتين من الياقوت الأحمر. وبقيت غرناطة مشهورة بالرمان حتى اليوم، إذ تشكل هذه الفاكهة مصدر الدخل الأول للمدينة بحوالي 300 مليون يورو سنوياً. هناك عند سفح جبل الثلج أو سيرا نيفادا، أهم سلسلة جبلية في الجنوب الإسباني، تمتد غرناطة بمنازلها العتيقة وطرقاتها الحجرية وآثارها المبهرة، وكأنها قادمة للتو من العصور الوسطى. هذه المدينة اكتسبت أهميتها التاريخية عندما فتحها الأمويون عام 711 للميلاد، وأنشأوا فيها قلعة غرناطة. ومنذ ذلك الحين استمرت غرناطة في الازدهار تحت الحكم العربي الإسلامي، وكانت البقعة الوحيدة في الأندلس التي لمع نجمها بعد تهاوي المدن والممالك العربية الإسلامية واحدة تلو الأخرى. وحافظت غرناطة على بقائها حتى تم تسليمها إلى الملكين إيزابيلا وفرناندو عام 1492 للميلاد.

0: لتنتهي بسقوطها 8 قرون من الحكم العربي الإسلامي في إسبانيا. تحفة غرناطة التي اعتبرتها إسبانيا أحد كنوزها 12 هي قصر الحمراء، دار الإقامة والحكم لبني الأحمر آخر ملوك غرناطة الأندلسية. هذا القصر هو أحد أروع القصور الإسلامية الباقية حتى الآن، ومن عجائب الفن المعماري في العالم بأسره، وهو جزء من مدينة الحمراء التي تشمل قصر الحاكم والقلعة وبيوت الوزراء. إذا تجولت في هذا القصر ستجد مئات الغرف والنوافير والحدائق والساحات والحمامات الملكية، في كل جدار وزاوية منها تحفة فنية مزخرفة بالآيات القرآنية والعبارات العربية. نذهب الآن إلى شمال قصر الحمراء حيث تقع جنة العريف، وهي قصر بني ليكون محل استجمام للأمراء في القرن 13 الميلادي، وتم تصميمه ليكون مشابها لوصف الجنة في القرآن الكريم. وهناك ستشعر حتما أنك في مكان خارج هذا الكوكب، وسط تلك الحدائق الغناء والنوافير المتدفقة وقنوات المياه التي تجري في كل مكان، وستدرك مقدار ازدهار الحضارة العربية الإسلامية في ذلك الزمان البعيد.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتور.

0: دكتورة مريم باقي.
1: دكتورة مريم، عندي حب شباب، ونصحتني طبيبتي أن أنا أستخدم حبوب الروكاتين المشهور حق حب الشباب، لكن ربعي نصحوني أن ما أستخدمه لأنه يسبب عقم، وأنا الصراحة وايد تخوفت، ما أدري هل هالكلام صحيح ولا مو صحيح، ممكن تفيديني؟
2: أهلا فيك يا عيسى، أنا سعيدة أن أنت قررت أنك تعالج حب الشباب، لأن كل تأخير في علاج حب الشباب ينتج عنا آثار وحفر ما لها داعي، وعلاجها في المستقبل يكون وايد مكلف ومزعج ويطول. يعني حق موضوع الروكوتين، أو اللي احنا نسميه باللغة الكيميائية آيزوتروتينوين، في ناس أيضا تسميه روديكار، يعتمد يعني على الشركة اللي تصنعه تسميه بشكل مختلف. الروكوتين قصته يا جماعة أنه هو حبوب تحتوي على تركيز عالي من فيتامين ألف، علاج رائع حق حب الشباب الشديد أو اللي يترك أثر أو اللي ما استجاب للأدوية الموضعية. عيب الروكوتين الوحيد إنه يسبب جفاف شديد في الجلد، في الفم، وفي العيون، ولكن ممكن المضاعفات تناقشها مع طبيبك. نركز على شيء واحد، هو موضوع العقم. أثناء أخذ العلاج يا عيسى أو أي مريض آخر، ما ينفع يصير فيه حمل، سواء رجل أو مرأة. بعد إنهاء فترة العلاج، عقب آخر حبة تأخذها شهر واحد، ممكن الواحد يسوي مانع. بعد هذا الشهر ممكن يصير فيه الحمل بكل أمان حسب ما أثبتته الدراسات. وحقيقة بيني وبينكم، الروكوتين في ظرف 24 ساعة يطلع من الجسم، ولكن إحنا للأمان نضيف حوالي 3 أسابيع إلى 4 أسابيع إضافية. إذا إجابة سؤالك يا عيسى، الروكوتين لا يسوي عقم، ولكن أثناء أخذ العلاج لازم ما يتم في حمل، وبعد آخر حبة شهر واحد احتياط، وبعدين ممكن الواحد يرجع إلى حياته الطبيعية بإذن الله.
0: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يختص مكتب مجلس الشورى بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً في ذلك أولوية إدراج مشروعات القوانين والموضوعات الهامة التي انتهت لجان المجلس من دراستها، حيث يعلن رئيس المجلس جدول الأعمال ويخطر به أعضاء المجلس والحكومة قبل انعقاد جلسة المجلس بوقت كافٍ.

تتجدد الرؤى وتتكاتف الجهود وتتسارع الخطى لنمضي بتفاؤل وبهجة ونتعاون جميعا لتحقيق الأمان والرخاء، فقلوبنا محبة للخير وسواعدنا شغوفة بالبناء والعطاء وأفكارنا مضيئة بكل التفاصيل الجميلة لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. لحصد المزيد من الإنجازات والمكتسبات. البحرين تمضي بثبات.

الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1-7-9-8-7-2-2-7

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم زارنا العيادة محمد. محمد عمره 30 سنة. خير يا محمد، شنو سبب الشكوى عندك اليوم وشنو سبب الزيارة؟ قال أنا أشتكي من التعب الشديد. فسألناه، طبعا احنا عشان نعرف شنو أسباب التعب الشديد لابد من عمل فحوصات عشان نعرف شنو هي الأسباب. متى سويت الفحص يا محمد؟ آخر تحاليل دم، تحاليل مخبرية؟ قال والله ما أتذكر يا دكتورة، يمكن من 4 سنوات. فاستغربنا وخبرناه أن شنو الأسباب، ليش يعني تأخرت في عمل الفحوصات. قال ما كان عندي وقت وأنا دائما مشغول. ومرت الأيام وأنا أيضا ما أشتكي ولا أحس بأي أعراض، فليش أسوي التحاليل مدام ما أحس بأي أعراض؟ طبعا ردنا على محمد، التحاليل مهمة يا محمد. بالتحاليل تقدر إذا كنت ما تشتكي من أي أعراض، لكن بالتحاليل راح تكتشف إذا هناك في أي أمراض تقدر تمنعها. على الأقل تحاليل الدم المخبرية تحتاج إلى أن أنت تسويها كل 6 شهور، مرتين بالسنة. فبالتحاليل هذه راح تغير نمط وأسلوب الحياة اللي أنت تعتقد أن طريقة أكلك صحيحة، نمط الحياة وأسلوب الحياة إذا كان بالذات من غير رياضة، من غير إجراءات معينة قاعد تسويها، فأكيد بيكون هناك لابد من عمل الفحوصات المخبرية عشان تمنع حدوث أمراض مستقبلية أن أنت ممكن تقدر تمنعها قبل ما تصير هذه الأمراض.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: هل نستطيع السيطرة على المواقف الحياتية اللي نمر فيها؟ هذه مجموعة من النصائح النفسية اللي تستحق التجربة فعلاً. عندما يصرخ شخص ما في وجهك، احتفظ بهدوءك. هذا الشيء راح يزيد من غضبه في البداية، لكنه سيشعر بالخجل فيما بعد، ثم سيشعر بالأذى أكثر مما تشعر فيه أنت. خاطب الناس اللي تقابلهم لأول مرة بأسمائهم، هذا الأمر يجعلهم يشعرون بالثقة والود والامتنان تجاهك. إذا وجدت صعوبة في تعلم أي أمر معين في حياتك، قم بتعليم شخص آخر هذا الأمر. هذا الشيء راح يجعلك أكثر انتباهاً وبيساعدك على تعلم هذا الأمر. نصيحة جميلة يمكن للمؤسسات اللي عندها قسم لخدمة العملاء. إذا كنت تعمل في خدمة العملاء، ضع مرآة خلفك بحيث أن الشخص أو العميل يشوف فيها نفسه. راح تندهش من تأثير ذلك على العملاء الغاضبين اللي تواجدون في هذا المكان. إذا كنت في نقاش ساخن، تجنب استخدام كلمة أنت، لأنها كلمة اتهامية وما راح تساعد أبداً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشخص اللي تتناقش معه. إذا كنت تتوقع هجوم من شخص معين في أحد الاجتماعات، اجلس بجواره مباشرةً. هذا الشيء راح يقلل من حدة هجومه عليك أثناء النقاش. إذا حاول تجرب هذه النصائح النفسية في حياتك وشوف مدى تأثيرها على حياتك، ودائما استمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نواصل الحديث وإياكم عن الآثار السلبية لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلمنا أن الصديق رضي الله عنه وقف مصححا للفهم الخاطئ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وتأكيدا للفهم الخاطئ، أتى أمية الشعباني أبا ثعلبة الخشني وقال له: كيف تصنع في هذه الآية؟ فقال له: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: وزادني غير عتبة، قيل: يا رسول الله، أجر 50

50 رجل منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. رواه الترمذي. وفي هذا الحديث توضيح لمفهوم الآية الكريمة وتصحيح للفهم الخاطئ للآية، مع بيان أهمية الصبر والتحمل على ما يواجه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ولذلك قال سيدنا لقمان رضي الله عنه لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فعندما دله على أهمية أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، دله على أهمية الصبر، لأن الناس لن يتركوه دون مقاومة أو إيذاء، وهذا يحتاج إلى صبر حتى يداوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلمه أن ذلك من عزم الأمور. الإخوة والأخوات، من آثار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرب القلوب بعضها ببعض وتنكبها، وخلط القلب السليم بالقلب المريض، أو القلب الأبيض بالقلب الأسود المرباد. فعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه، فإذا كان في الغد لم يمنعه ما رأى منه، أي من المنكر، أن يكون أكيله وشريبه وخليطه. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن. رواه ابن ماجه. ونزل فيهم القرآن بقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فيبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أن سبب ضرب قلوبهم ببعض تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم صبرهم على ذلك، ومجالسة الفاعلين للمنكرات، ومؤاكلتهم ومشاربتهم. كما أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب هلاك الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. رواه أحمد في مسنده. فيبين صلى الله عليه وسلم أن المعاصي إذا كثرت وترك المسلمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله يعم هذه الأمة

0: مات بالعذاب صالحها وطالحها. أما الطالحون فسبب هلاكهم واضح، وأما الصالحون فلأنهم لم يسعوا لإزالة المنكرات، ويوم القيامة يبعثون على نياتهم. لا مخرج مما نحن فيه من تخلف وهوان على الناس إلا بالتعاون على البر والتقوى والعمل الصالح والبعد عن المعاصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. الله